عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

وعليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول معكم أحكام آية الدين في القرآن الكريم، والتي يقول المولى عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقد كرر في الآية قوله تعالى: إحداهما. والحكمة في هذا القول أنه لو قال: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرى، لكانت شهادة واحدة. وكذلك لو قال: فتذكرها الأخرى، لكان البيان من جهة واحدة لتذكرة الذاكرة الناسية. فلما كرر لفظ إحداهما أفاد تذكرة الذاكرة للغافلة، وتذكرة الغافلة للذاكرة أيضا لو انقلبت الحال فيهما. أما المسألة الأخرى فتتصل بقول الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حيث اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أنه لا يأبى الشهداء عن تحمل الشهادة إذا تحملوا. أما الثاني فهو أن المعنى لا يأبى الشهداء عن الأداء. والمعنى الثالث لا يأبى الشهداء عنهما جميعا. فلا يأبى الشهداء عن التحمل إذا حملوا، ولا يأبوا عن الأداء إذا تحملوا. وكذلك اختلفوا في حكم هذا النهي على ثلاثة أقوال. فأما الأول فهو أن فعل ذلك ندب، أما الثاني فهو أن فعل ذلك فرض على الكفاية، أما الثالث فهو أنه فرض على الأعيان مطلقا، وهو قول للشافعي. وعند ابن العربي فالمراد حالة التحمل للشهادة، وذلك لأن حالة الأداء مبينة بقول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإذا كانت حالة التحمل فهي فرض على الكفاية، إذ قال به البعض، وذلك لأن إباية الناس كلهم عنها إضاعة للحقوق، كما أن إجابة جميعهم إليها تضييع للأشغال، فصارت كذلك فرضا على الكفاية. ولهذا المعنى جعلها أهل تلك الديار ولاية، فيقيمون للناس شهودا يعينهم الخليفة ونائبه، ويقيمهم للناس ويبرزهم لهم، ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا وإحياء. فإن قيل فهذه شهادة بالأجرة، قيل إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال. أما المسألة الأخرى في هذه الآية فقد قال فيها علماء المالكية أن قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دليل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعمل به في كل زمن وفهمته كل أمة. أما بالنسبة لهذه المسألة الأخرى في هذه الآية فقد قرر فيها العلماء بأنه كيفما ترددت الحال بالأقوال فإن هذا دليل على خروج العبد من جملة الشهداء، وذلك لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبى، وذلك لأنه استقلال له بنفسه، وإنما يتصرف بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منصب الولاية، وذلك كمن حط عنه منصب الولاية. أما المسألة 31 في هذه الآية الكريمة فقد قرر فيها علماء المالكية بأن هذا يتأتى في حالة الدعاء إلى الشهادة،

فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها، فقد قال قوم أداؤها ندب لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء، وإذا لم يدع كان ندبا لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والصحيح عند ابن العربي في ذلك أن أداءها فرض، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما.

مظلومة، فقد تعينت النصرة بآداء الشهادة التي هي عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. وبالنسبة للمسألة الأخرى فهي في قوله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. وهذا تأكيد من الله تعالى في الإشهاد بالدين، تنبيها لمن كسل عنه فقال: هذا قليل لا أحتاج إلى كتابته والإشهاد عليه. وذلك لأن أمر الله تعالى به والتخصيص عليه واحد، والقليل والكثير في ذلك سواء. قال علماء المالكية: إلا ما كان من قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفوس إليه إقرارا أو إنكارا. أما المسألة الأخرى فترد في قول الله تعالى: ذلكم أقسط عند الله، يريد أعدل، ويعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه بالعدل. وتتعلق المسألة الأخرى بقوله تعالى: أقوم للشهادة، وهو يعني أدعى إلى ثبوتها، وذلك لأنه أشهد ولم يكتب وربما نسي الشاهد. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين، الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول المولى جل شأنه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات تتحدث أيها الإخوة والأخوات

عن قضية أراد الإسلام منها إبطال نظام كان معمولا به في الجاهلية، وهو قضية التبني. هذه الآيات ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي ما جمع الله تعالى قلبين في جوف واحد، ولا جعل الله تعالى بنوة بالتبني في رجل من الناس. والمعنى إن الله تعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين، لم ير أيضا أن تكون المرأة الواحدة أما لرجل وزوجا له، كما لم ير تعالى أيضا أن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل، أي ابنا له بالتبني وابنا له صلبيا، لأن البنوة الحقيقية أصالة في النسب، يعني ابن الصلبي. أما ابن بالتبني هذا لا يجوز، بمعنى أن القرآن الكريم ألغى نظام التبني الذي كان موجودا في الجاهلية. ولهذا قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، يعني العدل عند الله أن تدعون هؤلاء الذين عندكم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن القرآن الكريم ألغى قضية التبني بمعنى تسجيل الطفل باسم أناس لا يعرفون عنه شيء، ويقولون فلان أو فلان الطفلة بنت فلان، وهذه الطفلة أو هذا الطفل ليس ابنا له. هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية، بل هذا نظام ألغاه الإسلام عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التسجيل بالهوية أو الجنسية، أن يسجل هذا الابن أو هذا الطفل باسم فلان من الناس وهو ليس أبا له. وهذه القضية أيها الإخوة تختلف عن قضية التربية، يعني إنسان يريد يربي يتيم، يريد يربي حد من الناس جاء به من مستشفى أو من مكان، أو من مكان أيتام، من مكان تربية، وأراد أن يربيه، هذا له أجر كبير عند الله، لكن يسجل باسمه هذا هو الممنوع في الشريعة الإسلامية. ولذلك ربنا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك أيها الإخوة على هذا الأساس كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه زيد، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، هذا كان متبنى النبي عليه الصلاة والسلام. زيد رضي الله تعالى عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأخذوه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن يخيروه إن أراد أن يرجع مع أهله أو أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففضل البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام على أهله وذويه، فإكراما من النبي عليه الصلاة والسلام تبناه، سماه زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اشتهر فيما بين الناس أن زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وشاءت إرادة الله تعالى أن يزوج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشخص زيد، أن يزوجه بزينب بن الجحش بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، هذه زينب بن الجحش هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها لزيد تكريما لزيد، وزيد هو عبد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وزينب كما هو معروف لديكم بنت بيت الشرف، بيت النبوة. فلما تقدم زيد بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لخطوبة زينب امتنعت زينب، لماذا؟ لأن هذا عبد وهي من سيدة القوم، قضية يعني بها نوع من الصعوبة. ولذلك لما امتنعت من هذا أنزل الله تعالى الآية الكريمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت هذه الآية قالت السيدة زينب هي وأخوها عبد الله بن جحش، قالوا رضينا يا رسول الله

رضينا أن يتزوج زيد من زينب فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها. ومرت الأيام وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يطلق زيد زينب، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أنه سيتزوج زينب. كيف يتزوج زينب وزينب تعتبر زوجة ابنه الذي تبناه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحرج من هذه القضية، ولهذا قال الله في ذلك: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذه أيها الإخوة معناها لا كما يقول أولئك الذين يريدون أن يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام من خلال تشويه سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقولون هؤلاء حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه

0: والإخوة معناها لا كما يقول أولئك الذين يريدون أن يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يشوهوا صورة الإسلام من خلال تشويه سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقولون هؤلاء حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد أن يأخذ زينب ويحب زينب وكلام فاضي لا أساس له من الصحة، لا، وكانوا يستدلون بهذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقولون كان يخفي حب زينب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لماذا لم يتزوج زينب من الأول؟ من أول الأمر يتزوج زينب وهي قريبة منه وبنة عمته، يعني القضية ما تحتاج إلى اتهامات هكذا من أولئك الذين يريدون أن يطعنوا بالإسلام. لكن القرآن الكريم حينما بين ذلك قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي هذه القضية، تخفي زواجك من زينب الذي أخبرك به جبريل، ولذلك قال ما الله مبديه، أي سيظهر لك وللناس جميعا أنك ستتزوج زينب، هذه القضية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلال ما أخبر من قبل الوحي كان يعرف أنه سيتزوج زينب بعدما حصل الخلاف فيما بين زيد وزينب رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولهذا كان زيد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله أشكو لك من زينب، يشكو منها كثيرا خلافات التي تحصل بين الزوجين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أصبر يا زيد أصبر. لكن في قرارة نفس النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الوحي أنه سيتزوج زينب، ولكن كيف ستكون الأمور؟ هذا الذي بينه المولى جل شأنه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش السبب؟ هذا هو القضية، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، أي تزويج الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم بزينب لكي لا يكون على المؤمنين ضيق ومشقة في أزواج أدعيائهم، أي في التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا وهو ليس ابن فعلا كما كانت الجاهلية تفعل ذلك من قبل. وهنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن نفهم هذه القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله منه أن يلغى هذا النظام الذي كان الناس يسيرون عليه في الجاهلية. ولهذا لما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعض الناس تزوج محمد صلى الله عليه وسلم امرأة ابنه زيد، أنزل الله تعالى على الناس وعلى الأمة من خلال الوحي الذي نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هكذا أيها الإخوة والأخوات ينبغي علينا أن نعرف أن هذه الأمور إنما هي أنظمة أقرها القرآن الكريم وأوجدها في شريعتنا الإسلامية، فألغى الإسلام نظام التبني وجعل لذلك عبرا وعظات، فينبغي علينا الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نفهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال القصص القرآنية ومن خلال أسباب نزول هذه الآيات على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين العربية
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: في القبر.
1: رواه مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك.

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى

شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

0: p.m. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد. الص

أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة هذا اليوم مع برنامج صباح جديد.

عزيزنا المستمع، في صباحنا الجديد اليوم نقول لك: إنه في اليوم الذي لا تواجه فيه أي مشاكل، تأكد أنك في الطريق الغير صحيح. وأيضا نقول لك: ليس خطأك أن تولد فقيرا، ولكنه خطأك إن تموت فقيراً.

الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا، الصبر عند الأكل يسمى قناعة، الصبر عند حفظ السر يسمى كتمانا، الصبر من أجل الصداقة يسمى وفاءً.

ونقول لك عزيزنا المستمع في صباحنا الجديد: العيون تدل على الشخصية، كيف؟ استمع لنا. توصل علماء النفس إلى أن هناك تلازماً بين أطراف العيون وألوانها، وبين سمات شخصية الإنسان فيما يعرف بعلم البراسيكولوجي أو ما وراء علم النفس.

صاحبات العيون السوداء يتسمن بالعصبية وسرعة التأثير والغيرة الشديدة والمشاعر الرقيقة والعاطفة القوية والحنان، وغالباً ما يتحكم القلب في العقل.

صاحبات العيون الزرقاء يتصفن بالجرأة وحب الذات والغموض وعمق التفكير وشدة الحساسية وقوة التأثير والمزاج الفني وأخيراً البرود.

أما صاحبات العيون الرمادية، الطباع العنيفة والقسوة، وصاحبات العيون الخضراء بقوة الإرادة والخبث وبرودة العاطفة وصلابة الرأي والعناد وحب العمل. صاحبات العيون البنية يتسمن بالرحمة والعطف والخجل والجاذبية وحب العمل وقوة الحجة. صاحبات العيون العسلية يتسمن بالهدوء والتأني والتفكير قبل العاطفة وحب الظهور وضبط العواطف والكتمان. صاحبات العيون الواسعة يتسمن بالعصبية والاندفاع وراء العاطفة. أما صاحبات العيون الضيقة فيتصفن بالذكاء والحدة والدقة وقوة الملاحظة وتحكيم العقل. صاحبات العيون المستديرة يتسمن بقلة التفكير والفضول وكثرة الحركة وحب الناس. أما صاحبات العيون الغائرة يتسمن بالتفحص والتدقيق والبحث عن التفاصيل وحب الحياة والتفاؤل. أما صاحبات العيون الجاحظة فيتصفن بالبعد عن التفاصيل وحب الظهور والفصاحة والميل إلى التشاؤم.

0: مستمعينا، لقاؤنا الصباحي لهذا اليوم انتهى. يتجدد موعدنا غدا في نفس الوقت ومع صباح جديد، فإلى الملتقى.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك، وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا أقول إني بحرينية أحسن وايد مستانسة.
1: أبيك يا بنيتي دايما تفتخرين في ديرتك وتكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها؟
1: قبل لا أقول شنو قصتها

0: وقتها أنت شنو تحبين تقولين؟
1: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النحل وأحب الشارع ومدرستنا والبحر والبر وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة البحرين في هذا اللقاء الصباحي اليومي المتجدد الذي يستمر معكم من هذه اللحظات وحتى تمام 8:30 من برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباحك الله بالخير حسن.
4: صباحك الله بالنور مريم، وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام الذين يصحبوننا معهم في هذا المشوار من برنامج صباح الخير يا بحرين، ونحن نصحبهم أيضا بفقرات البرنامج ومحطاته المتعددة التي نحرص من خلالها على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، وبالتأكيد نفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية، فأهلا ومرحبا بالجميع.
3: مستمعينا في كل صباح وفي كل يوم حقيقة تولد في أذهاننا عشرات الخواطر والأحلام، بعضها ربما يخص عملا نريد تطويره والبعض الآخر يتعلق بعادة نسعى لاكتسابها، وبعضها يكون حلما نحمله منذ زمن طويل. لكن الفارق الحقيقي بين من يبقى حبيس هذه الأحلام وبين من يراها تتحقق أمام عينيه يكمن ببساطة في قدرته على قطع تلك المسافة الفاصلة بين ما يتخيله وما يعيشه فعلا.
4: ولأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، تبدأ هذه المسافة بخطوة واحدة نقدمها بأنفسنا، نقدم عليها بأنفسنا مهما بدت تلك الخطوة متواضعة ربما في نظرنا أو في نظر من حولنا. فمن يكتفي بالتفكير في مشروع يظل يراكم تلك التفاصيل في رأسه دون أن يلمس ربما شيئا منها على أرض الواقع، بينما من يكتب مثلا فقرة واحدة أو يتصل بشخص واحد يستفيد من خبرته مثلا أو يخصص 10 دقائق لبدء هذا العمل الصغير، يضع قدمه فعليا على طريق التنفيذ. والحقيقة أن الفعل مهما صغر حجمه يحمل وزنا أثقل من أجمل الخطط التي تبقى حبرا على ورق. ولعلنا نستذكر ذلك المثل الذي ربما يعني لا يقال في مثل هذه الأمور بالتأكيد، ولكن يعني معناه مشابه، يعني معظم النار من مستصغر الشرر.
3: بالفعل حسن، وفي هذه الرحلة نحن نحتاج إلى معرفة الفرق بين التخطيط المفيد والتخطيط الذي يتحول إلى ذريعة للتأجيل.
4: صحيح.
3: فالخطة الجيدة هي التي توضح لنا المسار وتبقينا واثقين من خطواتنا، أما حين نغرق في تفاصيل لا تنتهي قبل أن تبدأ فإننا في الحقيقة نهرب من التنفيذ تحت غطاء الاستعداد. لذلك يجدر بنا أن نمنح أنفسنا موعدا محددا للبدء ونلتزم بهذا الموعد مهما شعرنا أن الظروف لم تكتمل بعد.
4: أيضا نحتاج إلى أن نتصالح مع فكرة النتيجة غير المكتملة في بداياتها. الكثير منا ينشد الكمال والمثالية والصورة النهائية، العمل الأول الذي نخرجه إلى النور نادرا ما يشبه تلك الصورة التي نحن في أذهاننا رسمناها في خيالنا، وهذا أمر طبيعي يمر به كل من سبقنا في أي مجال. لكن المهم أن نمضي رغم هذا التفاوت ورغم هذا النقصان، وندرك أن هامش التحسين يتسع دائما لتعديل النتيجة على قياس أحلامنا.
3: إذن مستمعينا، هذه رسالتنا إلينا وإلى أنفسنا وإليكم كذلك في هذا الصباح. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وتحقيق الأحلام بمشيئة الله تعالى. هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق عمل صباح الخير يا بحرين، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
4: تحييكم في الإشراف على المحتوى الزميل

0: عبير بن هندي.
1: من الإعداد والتقديم تقبلوا تحياتي مريم فقيهي، ومن التقديم هذه أجمل التحيات من زميلي حسن الساعتي،
0: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح.
1: حياكم الله مستمعينا، ونبدأ معكم أجندة صباح الخير يا بحرين في جولتنا في صحفنا المحلية الصادرة هذا الصباح. سنقرأ معكم أبرز العناوين في الشؤون المحلية والعالمية والاقتصادية، ومن ثم سنسلط الضوء على حالة الطقس في مملكة البحرين خلال 24 ساعة المقبلة قبل تمام 7 موعدنا مع أولى نشرات إذاعة البحرين. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا

0: نسلط فيها الضوء أولاً على آخر الاستعدادات التي يعمل عليها الفريق التنظيمي البحريني لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 الذي تستضيفه حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا، مع الأستاذ محمد الجودر سكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
1: كذلك سوف نقترب من الأهمية التي يجسدها تنظيم منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. هذا المنتدى والمعرض الذي يجمع صناع القرار والمستثمرين ونخبة من رواد الصناعة الخليجية، لقاؤنا سيكون مع المهندس ابتسام عيسى الشنو، رئيس التمكين الصناعي بإدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة.
0: ونتعرف كذلك على برنامج آي شيب الذي يأتي ضمن مبادرات المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب 2026، ونتعرف على طبيعة المشاريع الريادية المشاركة في هذا البرنامج مع الأستاذ محمد هلال رئيس مركز لبديع العالمي البحرين.
1: هذا إلى جانب الفقرات مستمعينا والرسائل، وفقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888.
0: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين في عناويننا الصادرة هذا الصباح نقرأ: جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المملكة. جلالته يشيد بالعلاقات التي تجمع البحرين مع دولهم الشقيقة.
1: جلالة الملك المعظم لدى استقباله قائد القوات البرية بالجيش البريطاني يشيد بدور المملكة المتحدة في ترسيخ الأمن والاستقرار، تطوير الشراكة بين البحرين والمملكة المتحدة.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي رائد ودور حيوي للقطاع المالي والمصرفي لدى لقائه أو استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة GFH المالية.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ جلالة الملك المعظم بمناسبة تتويج منتخب اليد بذهبية دورة الألعاب الآسيوية.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: لدى ترأس سموها اجتماع المجلس الأعلى للمرأة، قرينة عاهل البلاد تؤكد الدعم الدائم من جلالة الملك المعظم والحكومة برئاسة سمو ولي العهد، مكن المجلس الأعلى للمرأة من إثبات حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
1: رئيس مجلس النواب خلال لقاء رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية يؤكد: الصحافة مرآة المجتمع ودورها أساسي في نقل الواقع بموضوعية. مؤسسات الدولة نجحت بجدارة في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة. لا نقبل تعطيل جهود الحكومة في أداء دورها ونؤدي دورنا في حفظ مكتسبات المواطن. أرفض لغة التصادم وأؤيد الحوار والتفاوض، والمرحلة الراهنة تتطلب التكاتف مع الحكومة.
0: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي، وكذلك نقرأ: خلال استقباله رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي لمكافحة الفساد، وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد وقائد القوات البرية بالمملكة المتحدة يستعرضان جهود ترسيخ الاستقرار والسلام.
0: تبادل الخبرات بين البحرين والمملكة المتحدة في المجال العسكري والتعاون الدفاعي.

0: خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل للربع الثالث، الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد يوجه بمواصلة تطوير منظومة الدعم لمؤسسات القطاع الخاص بما يعزز قدرتها على النمو المستدام، دعم أكثر من 21 ألف فرصة لتعزيز توظيف البحرينيين ودفع مسارات تطورهم الوظيفي، دعم أكثر من 7,000 مؤسسة لتعزيز نمو واستدامة القطاع الخاص، برنامج مساندة حقق الاستقرار الوظيفي لأكثر من 11,000 موظف بحريني، 92% من المؤسسات المستفيدة من برنامج مساندة هي من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة.
1: رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد للتعايش والتسامح يتسلم وسام العمل العربي المشترك للحوار والتعايش السلمي.
0: أيضا رئيس أمناء مركز الملك حمد للتعايش يؤكد الأزهر الشريف منارة علمية وفكرية عالمية في نشر قيم الاعتدال والحوار.
1: وفي السياق ذاته، البابا تودروس الثاني يشيد بجهود البحرين في تعزيز قيم التعايش والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات.
0: نيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء يفتتح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي. التوجيه الملكي بتوفير 50,000 وحدة سكنية مرتكز رئيسي لتطوير برامج الإسكان وتبني نماذج مبتكرة للتنفيذ والتمويل.
1: توقيع عقد تنفيذي 2500 وحدة سكنية بمدينة خليفة، وهذا العقد هو الأكبر من نوعه ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية.
0: في ذات السياق أيضا، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة تعزيز مسارات العمل الإسكاني الخليجي المشترك.
1: وزيرة الإسكان تصرح 29 فرصة شراكة عقارية توفر أكثر من 17,000 وحدة وقسيمة سكنية خلال السنوات المقبلة. بنك الإسكان يطرح 9 مشاريع توفر أكثر من 7,000 عقار سكني في محافظات المملكة. فتح التسجيل للحجز المسبق في 3 مشاريع بمدينة سلمان ضمن برنامج البيع على الخارطة، وفتح التسجيل في مشروعي دانات عسكر ودانات مدينة حمد لحجز الوحدات.
0: في جلسة حول دور الحكومة في قطاع السكن الاجتماعي، وزيرة الإسكان تؤكد خطة لتحسين آليات مشاركة المطورين.
1: وتصرح وزيرة الإسكان كذلك ارتفاع شراء الشقق الإسكانية بنسبة 105% خلال عام واحد.
0: أيضا في ذات السياق، مؤتمر الابتكار يناقش التجربة الخليجية في صياغة مستقبل السكن الوطني.
1: في إنجاز طبي هو الأول من نوعه في القطاع الخاص، مستشفى ابن النفيس يعلن نجاح عملية جراحية لعلاج القدم السكرية بتعاون فريق طبي متعدد التخصصات.
0: الجامعة الخليجية في صدارة الجامعات الخاصة بمملكة البحرين وتحقق مراكز متقدمة عالمياً.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، نتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: أكثر من 100 مستوطن يقتحمون قرية بالضفة ويضرمون النار في منازل ومركبات.
1: إسرائيل تغتال قائدا كبيرا بكتائب القسام في غارة على غزة.
0: واشنطن تعفي الطيران العراقي من عقوبات إيران لنقل الزوار من النجف وإليها.
1: النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط.
0: السعودية تستأنف تحميل النفط من ينبع بعد إعادة تشغيل خط شرق غرب.
1: تنفيذ حكم الإعدام في العراق بحق 10 مدانين بجرائم إرهاب.
0: غموض يحيط بالحادثة الأمنية قرب قاعدة جوية بريطانية بعد تقارير

0: تعيير عن عدم العثور على متفجرات.
1: تعيين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة وزراء في تاريخ المغرب.
0: القوات الأمريكية تغادر العراق مفسحة المجال أمام إيران.
1: منظمة العفو الدولية تتهم الجيش المالي وعناصر فاغنر الروسية بارتكاب جرائم حرب.
0: الأمم المتحدة تؤكد 8 ملايين لاجئ فاصل 3 مهددون بفعل التخفيضات الحادة في التمويل.
1: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، الناتو والاتحاد الأوروبي يتضامنان مع إستونيا بعد اتهامها روسيا بالوقوف وراء عمل تخريبي.
0: إذن ننتقل معكم مستمعين إلى ما جاء في صحفنا في ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد. في عناوين المال والاقتصاد نقرأ: بنك البحرين الوطني يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من العقاريين ويستعرض حلوله التمويلية خلال معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
0: سوليديرتي البحرين تحصد جائزة التميز في التحول الرقمي.
1: الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية يترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع السنوي 11 للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
0: علامات بحرينية من قطاع المجوهرات تعزز حضورها في الأسواق الدولية.
1: محافظ مصرف البحرين المركزي يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
0: بنك البحرين الإسلامي الراعي البلاتيني لمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي 2026.
1: الوكيل المساعد للاتصالات يترأس الاجتماع 32 للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون.
0: في لقاء استعرض مرونة استخدام العمالة الأجنبية وتطوير أداة التقييم الذاتي لأصحاب العمل، سوق العمل وغرفة البحرين تستعرضان مستجدات استخدام العمالة الأجنبية. ونبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يؤكد استمرار مراجعة الأدوات التنظيمية لسوق العمل.
1: وآخر ما نقرأ في أخبارنا الاقتصادية، بنك البركة الإسلامي يشارك في مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: طابت أجواءكم مستمعينا، ننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومن هناك يوافينا الأستاذ إبراهيم الذوادي بأحوال الطقس. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
3: صباح عليك بالنور والسرور أخي حسن، وصباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى، الطقس بيكون رطب نسبيا في البداية وبيكون حار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر. أما عن درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 15 إلى 80%. أعلى مد في ميناء سلمان عند الساعة 7:15 صباحا، ومد آخر عند الساعة 7:45 مساء. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 1:35 مساء، وجزر آخر عند الساعة 1:50 صباحا. شروق الشمس كان عند الساعة 5:30، والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 5:25. وزوغ القمر عند الساعة 7:52 مساء، والأفول عند الساعة 9:08 صباحا. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار الرياح شمالية غربية 5 عقد، فشت الجارم الرياح شمالية غربية 8 عقد، جزيرة جرادة الرياح

0: شمالية غربية 6 عقد. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
1: كل الشكر والتقدير لكم أستاذ إبراهيم الذوادي ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية، ودائما نرجو الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: عفوا.
2: إذن بعد دقائق قليلة نتوقف مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، نشرة 7 صباحا. من بعدها نلتقي مجددا في برنامجكم صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد. ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لسنوات

0: سنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولاسيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الأشغال، وذلك بناء على عرض وزير الأشغال وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد فيصل عبد الجليل علي الحايكي وكيلا مساعدا للطرق في وزارة الأشغال خلفا للسيد أحمد سامي جواد التاجر. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 52 لسنة 2026 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية، وذلك بناء على توصية وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه يعين السيد حمد سلمان صالح تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية نائبا لأمين عام التظلمات بدرجة وكيل مساعد بذات الوزارة، وذلك خلفا للسيدة غادة حميد حبيب أحمد حسن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات خاصة العسكري والدفاعي، منها في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم في تحقيق الأهداف وتطلعات المشتركة.
0: جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
1: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة، ويسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه السيد عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنة 2026 بتعيين مديرين في جهاز الخدمة المدنية، وذلك بناء على عرض رئيس جهاز الخدمة المدنية. جاء فيه المادة الأولى يعين التالية أسماءهم لشغل وظيفة مدير الموارد البشرية التابعة لمدير عام خدمات الموارد البشرية المشتركة: 1- السيدة أمينة يوسف محمد الناصر، 2- السيدة مريم علي أحمد الميل. المادة الثانية يتولى رئيس جهاز الخدمة المدنية ندب المديرين المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار، ليتولى كل منهما القيام بمهام الإشراف على إدارة الموارد البشرية في أي من الجهات الحكومية بالمملكة، وتسري عليهم الأحكام المنظمة لشؤون موظفي خدمات الموارد البشرية المشتركة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 51 لسنة 2026 بتعيين مدير في مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري. جاء فيه يعين السيد محمد يوسف عبد الله العماري مديرا لإدارة المعلومات والتطوير العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري خلفا للسيد

0: سيد سعود أحمد عبد العزيز الخياط. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الاعتزاز والتقدير بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن تهنئته جلالته الكريمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه وما حملته من إشادة بما حققه المجلس من إنجازات نوعية أسهمت في دعم تقدم المرأة البحرينية.
1: كما أعربت سموها عن خالص الشكر والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تهنئته الكريمة بهذه المناسبة وما عبر عنه سموه من تقدير لمسيرة المجلس ودوره في دعم تقدم المرأة البحرينية. وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أنه لولا الدعم الدائم والملموس الذي يحظى به المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما تمكن المجلس من الوصول إلى ما هو عليه اليوم كصرح أثبت حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء هذا العام باليوبيل الفضي على تأسيس المجلس تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي يمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار ما تحقق من منجزات للمرأة البحرينية واستشراف مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من مكتسبات وتواكب تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. كما أكدت سموها على ما تحمله هذه المناسبة من دلالة خاصة لتزامنها مع الأمر الملكي السامي بأن يحمل عام 2026 اسم عام عيسى الكبير تخليدا لذكرى باني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه.
0: جاء ذلك لدى ترأس سموها حفظه الله الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للمرأة في دورته التاسعة والذي عقد في مقر المجلس بالرفاع.
1: رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
0: أنابى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان في مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير تحت شعار نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة وذلك بالتزامن مع انعقاد فعالية الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك في قطاع الإسكان والدفع به نحو مستويات متقدمة من التكامل بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويسهم في بناء مجتمعات إسكانية مستدامة في المنطقة.
1: وأشار معاليه إلى أن العمل المتواصل لتوحيد السياسات الإسكانية بين دول المجلس من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة لابتكار نماذج عمرانية رائدة تواكب الاحتياجات التنموية وتصب مباشرة في تعزيز استقرار الأسرة الخليجية ورفاهها عبر تسريع وتيرة توفير الخدمات. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وسعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من كبار المسؤولين بكبار مسؤولين

0: مسؤولي قطاع السكن الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مواصلة تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني والاستثمار في الكفاءات البحرينية تمثل أولويات هامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
1: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على المنجزات المتحققة من خلال تطوير البرامج والمبادرات النوعية التي تفتح آفاقا أوسع أمام مؤسسات القطاع الخاص للنمو والتوسع وتعزيز تنافسيتها وخلق الفرص الواعدة أمام أبناء الوطن لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل ويسهم في ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية باعتبارهم الخيار الأول والأفضل في سوق العمل. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من هذا العام.
0: استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين.
1: أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن إنشاء وحدة الجرائم البيئية للصحة العامة بالقرار رقم 52 لسنة 2026 يمثل خطوة نوعية تدعم إنفاذ التشريعات البيئية والصحية وحماية الموارد الطبيعية والمقومات البيئية لمملكة البحرين.
0: وأوضح سعادة الوزير أن الوحدة ستتولى التحقيق والتصرف في البلاغات المتعلقة بالجرائم البيئية والصحة العامة ومتابعتها أمام المحاكم بما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية وقدرات التحقيق وجمع أدلة الفلية في القضايا المتخصصة. وأشار سعادته إلى أهمية دور الوحدة في حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية والشواطئ والسواحل والمياه الجوفية والسطحية، مؤكدا أن هذه المبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومشيرا إلى تطلع المجلس الأعلى للبيئة لتعزيز الشراكة مع النيابة العامة والجهات المعنية وتطوير آليات العمل المشترك وتطبيق التشريعات البيئية وفق أعلى المعايير.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

تعلن لجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني.

الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: نعود إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، مستمرين معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30، وهذه أعدب التحيات تقبلوها من فريق العمل.
3: لكم أولى التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
3: هذه تحيات الإعداد من الزميلة مريم فقيهي.
2: ومن التقديم يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيهي.
3: من الإخراج هذه تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: مستمعينا، توج منتخب البحرين لكرة اليد بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الآسيوية بعدما حسم النهائي أمام المنتخب القطري بنتيجة 33-32 في مواجهة مثيرة أقيمت يوم أمس الاثنين أو أي أول أمس في ختام منافسات كرة اليد بالدورة. ونجح المحاربون في توسيع الفارق تدريجيا ليصل إلى 4 أهداف عند النتيجة 26-30 قبل أن يعود المنتخب القطري ويقلص الفارق إلى 1 في الدقائق الأخيرة، إلا أن أحمر اليد حافظ على تماسكه حتى النهاية.
1: وسجل أحمد جلال هدفا حاسما في اللحظات الأخيرة ليحسم البحرين المباراة بنتيجة 33-32 وتكتسب الذهبية أهمية تاريخية باعتبارها أولى الميداليات الذهبية البحرينية في لعبة جماعية بتاريخ مشاركات المملكة في الألعاب الآسيوية. كما جاءت هذه النتيجة بعد تجاوز المنتخب القطري في النهائي عقب خسارة نهائيين في عامي 2018 و2022.
0: إذن كل التهاني وكل التبريكات لمنتخبنا الوطني البحريني لكرة اليد، هذا المنتخب الذي يشرف مملكة البحرين دائما في كل المحافل الإقليمية والدولية ويرفع اسم مملكة البحرين عاليا كما فعل سابقا في طبعا كأس آسيا لكرة اليد، والآن يفعلها مجددا في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان. احنا نتمنى لهم دائما كل التوفيق والنجاح، وهذه تبريكاتنا وتهانينا نرسلها لجميع أعضاء هذا المنتخب والطاقمين الإداري والفني وكل العاملين على هذا الإنجاز الكبير.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يستمر الفريق التنظيمي البحريني في تحضيراته لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد الذي تستضيفه حلبة سيبانغ الدولية بماليزيا من 2 وحتى 4 من أكتوبر المقبل. للاقتراب من تفاصيل هذه التحضيرات ينضم إلينا الآن عبر الخط المباشر للبرنامج من العاصمة الماليزية كوالالمبور الأستاذ محمد الجودر سكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد. أستاذ محمد صباح الخير.
3: صبحكم بالنور والسرور ومسيكم بالخير من ماليزيا وصبحكم بالخير في البحرين.
4: الله يصبحكم ويمسيكم بالخير والسعادة والتوفيق أستاذ محمد. وفي البداية حابين تعرفنا بطبيعة الأدوار التي تقوم بها بصفتك سكرتير لسباق جائزة البحرين الكبرى.
3: طبعا في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وجزيل الشكر لكم وللأخوة القائمين على البرنامج. طبيعة عملي كسكرتير وأيضا منسق في الاتحاد البحريني للسيارات وسكرتير السباق هي مثل ما تقول نقطة الوصل بين حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للسيارات والأفرقة التابعة للمارشلز هي كحلقة وصل بين هذه مختلف القطاعات هذه الموجودة في السباق. طبعا تبتدي مهمة سكرتير السباق وكمنسق في اتحاد البحرين للسيارة من مجرد الإعلان عن السباق تبتدي مهمته حتى نهاية السباق أو تأكد من أن الكل أنجز مهمته والكل سلم السباق ونتائج السباق وكل المهام الموجودة عليه انتهت. لهذه النقطة توصل مهام سكرتير السباق ونفق الاتحاد.
2: نعم أستاذ محمد، ونحن اليوم على بعد 2 فقط من انطلاق أولى منافسات جائزة البحرين الكبرى، نود أن تطلعنا وكذلك السادة المستمعين على آخر الاستعدادات والمستجدات المتعلقة بهذا السباق.
3: الحمد لله، طبعا من لحظة الإعلان عن السباق تم الاجتماع مع الأسوة ولغاية يوم أمس كان عندنا اللي هو شيك داون إيفنت تتأكد من جاهزية جميع الشركة المارشلز الموجودة في أرض الحلبة. كل الأفرقة الحمد لله جاهزة، وعندنا بكرة أيضا راح يكون عندنا شيك داون إيفنت مع الفورمولا 1 والاتحاد الدولي نفسهم كيوم قبل بداية أو انطلاق جائزة طيران الخليج الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. فإن شاء الله بكرة راح يكون عندنا خلاص تأكد النهائي من جاهزية جميع الفرق ومتطلبات السباق.
4: جميل أستاذ محمد، كونكم الآن يعني مثل ما وصفت في طور الاستعداد النهائي، يعني ربما تكشفت لكم كل التفاصيل وكل التحديات كذلك المتعلقة بهذا السباق، ودنا أنك تحدثنا عن أبرز التحديات اللي ظهرت لكم اللي واجهتكم كفريق تنظيمي على أرض الحلبة وكيف تغلبتوا على هذه التحديات.
3: يعني

أول ما قعدت كفريق حطينا تحديات راح نواجهها، مثلا كانت متوقعة ولكن في تحديات غير متوقعة. أوجه جزيل الشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس اتحاد البحرين للسيارات، وسعادة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية والرئيس التنفيذي للعمليات فايز رمزي فايز ومدير عام للاتحاد البحريني للسيارات أخوي الأستاذ عبد العزيز الدوادي، وأيضا جزيل الشكر لسعادة السفير دكتور وليد المونع. يعني ما في تحدي، ما في شيء واجهناه ما وقفوا مع

0: في شيء، في مشكلة ما قدرنا نحلها، الحمد لله تقلبنا على كل المشاكل اللي واجهناها، ويعني احنا اليوم نقدر نقول احنا اليوم نقدر نبتدي السباق
1: الحمد لله
0: كفريق مارشال. الكل مستعد ونقدر الحمد لله نبتدي السباق حتى الحين، مو بعد يومين، لا الحين نقدر نبتدي السباق
1: الحمد لله.
2: نعم ما شاء الله. وكيف وجدتم عملية التعاون والتنسيق بين الاتحاد الدولي للسيارات وبينكم أيضا الاتحاد البحريني للسيارات فيما يتعلق بتنظيم هذا السباق كونه أول سباق يتم باستضافة خارجية؟
0: كونه حدث نقول أول مرة يصير أن دولة تستضيف سباق دولة أخرى.
2: نعم.
0: أو جائزة دولة أخرى. الاتحاد الدولي سخر أيضا كل الإمكانيات بالتنسيق مع الاتحاد البحريني للسيارات طبعا، وأيضا الفورمولا واحد والأقوى بحلبة البحرين الدولية، الكل يعني حاول قد ما يقدر أن هذه الشيء يعني في شيء جديد بالنسبة لعالم الفورمولا 1 أن دولة تستضيف جائزة دولة أخرى، ولكن الحمد لله الكل كان متعاون، قعدنا وقدرنا نوصل إلى الحلول لأي مشكلة راح تواجهنا في المستقبل.
1: نعم.
0: سواء من ناحية القانونية الأخطاء في الشؤون القانونية من ناحية الاتحاد الدولي أو حلبة البحرين الدولية أو الاتحاد البحرين للسيارات، قعدوا مع بعض ووصلنا إلى حل يرضي جميع الأطراف إن إحنا بالطريقة راح نستضيف الجائزة هذه في أرض ماليزيا، والأخوة في ماليزيا جدا متعاونين، قدموا كل الخدمات اللي يعني مطلوبة منهم قدموها للفرق المشاركة سواء الموظفين حلبة البحرين الدولية أو المارشل أو الفرق التابعة للفورمولا 1.
1: جميل جميل، وبالتأكيد يعني الآن ونحن على بعد يومين فقط من انطلاق فعاليات ومنافسات وسباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، بالتأكيد الأدرينالين يعني عالي جدا عندكم، الترقب والحماس لهذا السباق عالي، فبالتأكيد هناك كلمة والتوجيه لجمهور المستمعين في مملكة البحرين عبر أثير صباح الخير يا بحرين فيما يتعلق بهذا السباق أستاذ محمد.
0: طبعا هذه الحدث أكرر وأقول حدث غير، يعني إحنا أكثر من 20 سنة الحمد لله البحرين تستضيف الفورمولا 1.
1: نعم.
0: دائما البحرين سباقة، في 2020 قدرت في أثناء وضع الكورونا كان عندنا في المنطقة والبحرين استضافت سباقين ولم تستضيف سباق في دولة أخرى، فبس هذا الحدث يعني غير في حال 9 سنوات ما كان فيها فورمولا 1 وإقامة فورمولا 1.
1: نعم.
0: والكل الآن يعني انظار العالم على ماليزيا.
1: صحيح.
0: وإن شاء الله أخواننا المارشلز يعني فريق البحرين الموجود هنا سواء من المارشلز سواء من موظفي حلبة البحرين الدولية، وأشوف بعد أيضا أخواننا من وزارة الداخلية موجودين معنا هنا أيضا.
1: نعم.
0: جزيل الشكر لهم، الأخوة في السفارة، يعني حدث بيكون غير
1: حتى الأخوة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بعد موجودين عندكم في قرية البحرين.
0: أنا لأن مشكلة أن أنا في الجانب الأوبريشن يعني اللي يعني الصوب الثاني من الحلبة أو الجانب الآخر اللي ما حد يشوفه بعيد عن الجمهور، بس أنا شفت إن قضيت لي جولة هناك، شفت الخيمة اللي مسوينها وشفت المنطقة اللي مسوينها، تفاجأت إن بعد الأخوة هني باب البحرين موجودة هني صراحة
1: فعلا.
0: يعني حتى والله توني من شوي قاعد مع أحد الفرقة.
1: نعم.
0: يقول لي ما حسينا ان احنا في دولة ثانية، احنا حسينا موجودين في البحرين
1: الحمد لله.
2: جميل جدا استاذ محمد ان هذه البطولة او هذه الجائزة يعني كونها ان هي تقام في باستضافة خارجية، هذا الشيء يعني لم يقتصر يعني فقط في أسبقيته على هذا السباق، وإنما أيضا على مستوى سباقات الفورمولا 1 وتاريخ الفورمولا 1، ربما هذا الشيء يعني يحصل لأول مرة يعني حسب ما يعني فهمنا من حضرتك، وهذا يعني يدل على أن البحرين يعني دائما سباقة في مثل هذه الأمور وتدشين مثل هذه السباقات النادرة تعتبر. جزيل الشكر لك الأستاذ محمد الجودر سكرتير سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1.
0: تفضل. كلمة أخيرة.
1: أكيد. تفضل.
0: أحب أشكرك يعني.

0: نخاف ما بذكر أسماء جميع الصحفيين رؤساء التحرير تلفزيون البحرين وكالة أنباء البحرين مركز الأخبار. أنا مشكلة ما بأذكر أسماء علشان ما أنسى أحد. دعمهم على التغطية وعلى يعني إبراز جهود المارشلز في الجرائد في السوشيال ميديا في الأخبار في جميع يعني المنصات الموجودة. صراحة كل الشكر لهم، يعطيكم ألف عافية وما قصرتوا، وكل الشكر لكم، وإن شاء الله نكون قدها يعني ونقدم المستوى اللي تعودنا عليه.
1: دائما قدها ودائما ثقتنا فيكم كاملة في فريق البحرين مارشلز البحرين، فريق حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات، دائما تنظيم مملكة البحرين لمثل هذه السباقات، تنظيم يحصل على إشادة ليس فقط محلية وإقليمية وإنما عالمية لكون تنظيم على مستوى عالي من الاحترافية والدقة. فأكيد احنا فخورين فيكم ومتأكدين من أن هذا السباق بإذن الله تعالى سيلقى النجاح الباهر. وتحياتنا موصولة لك الأستاذ محمد ولكل زملائك الموجودين الآن في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
0: كل الشكر لكم، يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح
2: برعاية سامية من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، تستضيف مملكة البحرين حدثا خليجيا استثنائيا يجمع صناع القرار والمستثمرين ونخبة من رواد الصناعة الخليجية، وهو منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026. نتحدث أكثر حول تفاصيل هذا الحدث وأهميته، ويسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المهندس ابتسام عيسى الشنو، رئيس التمكين الصناعي بإدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة. مهندس ابتسام، صباح الخير.
3: صباح الخير والنور والسرور أخوي حسن والأخ مريم، جميع مستمعي إذاعة البحرين الأعزاء.
4: أهلا وسهلا فيك معنا المهندسة ابتسام. وفي البداية نود أن نبدأ بالتعريف بهذا المنتدى والمعرض الذي يحمل عنوان صنع في الخليج 2026، والذي كما ذكرنا في المقدمة يحظى برعاية ملكية سامية تعكس المكانة الكبيرة لهذا الحدث. ما هي دلالات هذه الرعاية والأهمية الاقتصادية لاستضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الخليجي البارز؟
3: نعم، في البداية نتشرف بالتأكيد على أن تنظيم منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 في مملكة البحرين يأتي برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وهي رعاية تعكس الدعم الملكي اللامحدود والاهتمام البالغ بتمكين القطاع الصناعي والحرص على تعزيز مزيرة العمل الخليجي المشترك والدفع بعجلة التنمية المستدامة. هذا الحدث الله يسلمكم يمثل منصة إقليمية استراتيجية تجمع قادة الصناعة الخليجية والوزارات والهيئات المعنية والمستثمرين والمصانع والشركات من كافة دول مجلس التعاون. استضافة البحرين لهذا التجمع الأخوي الكبير تؤكد دور المملكة الفاعل في دفع عجلة التكامل الاقتصادي والصناعي، وترجمت مستهدفات استراتيجية قطاع الصناعة نحو تعزيز سلاسل الإمداد وإبراز القدرات التنافسية والجودة العالية للمنتج الخليجي تحت هوية موحدة تقدر تنافس عالميا.
2: نعم المهندس ابتسام، ولا شك بأن هذا المنتدى وهذا المعرض بهذا الموضوع الذي يشكل أهمية لدول الخليج جميعا، لا شك بأنه سيقام في موقع بارز في مملكة البحرين. ترى أين سيقام وما هي أبرز المحاور والاتجاهات العامة التي ستركز عليها جلسات النقاش وورش العمل وكذلك الاتفاقيات المصاحبة لهذا المنتدى والمعرض؟
3: نعم، طبعا يسعدنا أن هذا الحدث الخليجي الهام سيقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخير، وهو مثل ما الجميع يعلم مجهز بأعلى المعايير العالمية لاستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى وتوفير تجربة متكاملة للعارض.

0: المعارضين والزوار طبعا بيقام في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. أما بالنسبة للمحاور فالمنتدى يركز بشكل رئيسي وشامل على بناء مستقبل صناعي خليجي متكامل ومستدام. تتوزع الموضوعات حول ركائز استراتيجية مثل التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، التحول الرقمي والصناعة المتقدمة، الاستدامة والصناعة الخضراء، تمكين الكفاءات والاستثمار. هذه الرؤى سوف تترجم عمليا بإذن الله عبر المعرض المصاحب اللي يعد منصة حية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الخليجية. إلى جانب سيكون هناك منصة معرفية تقام فيها ورش عمل تخصصية في البيانات والمقاييس والثورة الصناعية الرابعة والوصول للأسواق العالمية وغيرها من المواضيع، بيقدمها خبراء محليون وإقليميون لنقل المعرفة وبناء القدرات. وكذلك سيتم توفير بيئة مهيئة لعقد الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين المصانع والموردين والمستثمرين.
1: نعم، طيب المهندس ابتسام، بلا شك حدث بهذه الضخامة يفتح آفاق الفرص للعديد من المهتمين بمجال الصناعة وقطاع الصناعة على وجه التحديد. من هي الفئات المستهدفة للاستفادة من هذه الفرص؟
0: طبعا الفرصة متاحة ومفتوحة أمام مجتمع الأعمال والمهتمين في القطاع الصناعي. نستهدف أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال والمهندسين والخبراء في هذا المجال، وحتى الطلبة والشباب الشغوفين عن استكشاف مستقبل القطاع الصناعي وفرص الابتكار والتصنيع الحديث. ومن خلال برنامجكم المميز أحب أوجه دعوة لكل من يستمع إلينا وأصحاب الأعمال والشركات لزيارة المعرض وحضور جلسات المنتدى ورشاه التفاعلية للإطلاع عن قرب على هذا الحراك الصناعي الخليجي الاستثنائي. والتسجيل مفتوح، يقطننا طبعا أقل من أسبوع على هذا الحدث. التسجيل ما زال مفتوح وبخطوات بسيطة جدا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى والمعرض maidengccexpo.com. طبعاً أدعو الجميع للدخول على الموقع والتسجيل والاطلاع على التفاصيل واكتشاف فعلاً قوة الصناعة الخليجية وما تحمله من آفاق واعدة للنمو والشراكة.
2: ودائماً البحرين تفخر باستضافة مثل هذه الأحداث والفعاليات التي يعني حقيقة تسلط الضوء على ما يحويه ويحمله الخليج من صناعات ومن مبادرات. شكراً جزيلاً لكم المهندس ابتسام عيسى الشنو، رئيس التمكين الصناعي بإدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة، ونرجو لكم كل التوفيق في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 وما سيخرج من هذا المنتدى والمعرض من توصيات وقرارات. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم لاستضافتكم.
2: أهلا وسهلا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: نتوقف الآن مع فقرة يوميات عائلة أبو محمد، هذه الفقرة الدرامية الأسبوعية التي تأتينا من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
1: يوميات عائلة أبو محمد.

0: Costumes, weapons, guns.
1: محمد؟
2: نعم ماما.
1: تعال، ليش الفلوس قاعد تنسحب مني؟
2: والله مو انا ماما، والله ما شريت شيء. اشوف ماما، ماما هذه اللعبة كلها مريم تلعبها. تعالي معايا.
1: مريم شنو شارية؟
2: ماما عندهم 50% سيل. ليش ماما صكيت اللعبة؟
1: مو كل شي تشوفينه في النت صدقينا. إذا رجع أبوك من السفر بقول له.
2: إيه سمعتي مريم؟ إنزين ماما، حتى محمد داش تحدي اسمه نازل صورة أمك، شوفي؟
1: ويه ألو عفاف، لحقي علي.
3: إيش فيك؟ خير خير، إيش صاير؟
1: تخيلي ولدي محمد دش التحدي ومنزل صورتي في النت.
3: معلي معلي يا أم محمد، ركدي حين انتي. أبيك أول شي تتصلين على وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني على 992 وخبريهم بالتفاصيل، ومرة ثانية لا تهملين عيالك وتابعيهم وتابعي المواقع والأشخاص اللي يتواصلون معاهم.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. شهد معالي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة محافظ محافظة العاصمة شهد ختام برنامج آي شيب الذي يأتي ضمن مبادرات المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب لعام 2026 بتنظيم من مركز لبديع ممثل مملكة البحرين في مجتمع المشكلين العالميين الذراع الشبابية للمنتدى الاقتصادي العالمي. نقترب أكثر من برنامج آي شيب ونتعرف على طبيعة المشاريع الريادية المشاركة في هذا البرنامج مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد هلال رئيس مركز لبديع العالمي البحرين. صباح عليك بالخير أستاذ محمد.
2: صباح عليكم بالنور إخواني وخواتي في استوديو البحرين ومستمعين الكرام، مشكورين على هذه الاستضافة الطيبة وما هي غريبة على راديو بحرين دعم المبادرات الشبابية النوعية.
3: حياك الله أستاذ محمد، وإحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في إذاعة البحرين وبالتحديد في صباح الخير يا بحرين. نود أن نتعرف معك في البداية عن مركز البديع العالمي ودوره ضمن مجتمع المشكلين العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. نعم
2: أكيد طبعا، مركز البديع هو أحد المراكز التابعة للجلوبال شيبرز كوميونيتي وذراع شبابي للمنتدى الاقتصادي العالمي. طبعا الجلوبال شيبرز كوميونيتي ضم أكثر من 11,000 شاب من أكثر من 450 مركز حول العالم، ومركز البديع هو لله الحمد الممثل الرسمي لمملكة البحرين، وأعضائه يعملون على مشاريع تطوعية خدمة للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك والرؤى السامية لصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع التوجهات المحلية في خدمة مجتمع مملكة البحرين.
0: نعم، طيب ما هي الفكرة العامة لبرنامج

0: iShape أستاذ محمد؟
1: طبعا مشاريع أعمال iShape هو برنامج حصري خاص بأعضاء مركز الإبداع، هو الأول من نوعه في مجتمع الجلوبال شيبرز كوميونيتي. فكرته بكل بساطة أن احنا كنا بنخلق بيئة تنافسية عادلة مستقلة للشباب اللي موجودين معنا في المركز، مثل ما عودنا سيدي سمو ولي العهد. الفكرة أن الشباب يدشون معنا البرنامج بفكرة أو مشكلة أو تحدي يواجه فيها المجتمع المحلي، هذه التحدي يأخذون هذه التحدي ويحولونها إلى فكرة مشروع تطوعي يتم تطبيقه في مجتمع مملكة البحرين. طبعا البرنامج يمر بمراحل عديدة، منها ورش تدريبية وحصص، وأيضا فترة تجريبية يجربون فيها مشروعهم على أرض الميدان.
2: نعم، وكيف ينسجم برنامج iShape مع مبادرات المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب 2026؟
1: طبعا برنامج iShape والمركز ككل مركز الإبداع هدفنا واحد مع المبادرة، هو أن نحول أفكار الشباب إلى مشاريع قائمة وفعلية لخدمة مجتمع مملكة البحرين. والجدير بالذكر أيضا المشروع الفائز والفكرة الفائزة في برنامج iShape اللي هو برنامج The Founders Room يخدم وبشكل مباشر مجتمع ريادة الأعمال ورواد الأعمال في مملكة البحرين. والهدف منا طبعا أن احنا نخدم أكبر شريحة ممكنة من رواد الأعمال لارتقاء وتطوير مشاريعهم محليا وعالميا بإذن الله.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، مثل ما تفضلت هذا البرنامج أو المشاركين في هذا البرنامج تحديدا انطلقوا من تحديات واقعية ووضعوا مشاريع لمواجهة هذه التحديات واختبروا الحلول التي وضعوها بشكل ميداني، كيف أسهمت هذه التجربة في برنامج iShape في تطوير مشاريعهم؟
1: صحيح، طبعا كان في فترة في البرنامج مثل ما ذكرتي اختي هو الاختبار الميداني. طبعا الاختبار الميداني غير بشكل جذري تطبيق هذه المشاريع وبعض الافكار، بحيث ان الشباب قدروا انهم يلتمسون الحاجة الفعلية من الفئة اللي هم يستهدفونها، وصلوا للناس اللي حابين يخدمونهم من مجتمع مملكة البحرين، وخذوا منهم آراءهم وخذوا منهم الفيدباك مثل ما يقولون، ورجعوا لنا بافكار معدلة افضل، الافكار خلينا نقول جاهزة للتطبيق بشكل أفضل. وفي اليوم الختامي شفنا هذه الانعكاس على المشاريع النهائية وعلى أيضا العروض النهائية للمشاريع قبل مرحلة التنفيذ.
2: نعم أستاذ محمد، هذا يجعلنا يعني نطمح للتعرف على نماذج من المشاريع اللي قدمها المشاركون وما هي الاحتياجات المجتمعية اللي استهدفتها هذه المشاريع.
1: طبعا ولله الحمد من أصل 15 فكرة تم تأهل 4 أفكار إلى اليوم الختامي. أحد هذه المشاريع والمركز الأول The Founders Room اللي هو بشكل مباشر يخدم فئة رواد الأعمال والتجار في مملكة البحرين. المركز الثاني هو برنامج بحرين Early Careers اللي يخدم فيها بشكل خاص الطلاب والباحثين عن العمل في مملكة البحرين. المركز الثالث كان برنامج Ahead and Cool اللي هو يخدم خنقول جانب الصحي والأمراض المزمنة في مملكة البحرين. وآخر مشروع عندنا كان لهيومن أجل يتطرق إلى الذكاء الاصطناعي وتطورات الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين. فبما تشوفون أن المشاريع الأربعة متنوعة جدا وتخدم أكثر من فئة في مجتمع مملكة البحرين وأكثر من قطاع أيضا.
0: نعم، طيب في ختام هذا الحديث عن برنامج iShape، كلمة تود توجيهها عبر أثير إذاعة البحرين وعبر أثير هذا البرنامج أستاذ محمد؟
1: طبعا حاب أقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسعادة المحافظ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ومحافظ محافظة العاصمة على رعايته وحضوره وتواجده ودعمه اللامحدود لمجتمع أو لمركز الإبداع مثل رسم مملكة البحرين. حضوره اليوم شكل داعم كبير للشباب وحافز كبير أيضا لهم أنهم يقدمون إلى مملكة البحرين. وإحنا مثل ما خبرتكم إحنا اليوم جميع المشاريع وجميع الشباب يكرسون وقتهم وجهدهم بشكل تطوعي خدمة وتماشيا مع المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك والرأس السامية لفريق البحرين وسيدي سمو ولي العهد. فالله يقدم على خدمة البحرين خدمة قيادته الحكيمة وشعبه الطيب، وأكرر شكري لكم على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر المستمعين الكرام على استماعهم لهذا البرنامج الطيب ومقدرين لجهودكم الحقيقية.
2: احنا ايضا نرجو لكم كل التوفيق. الاستاذ محمد هلال رئيس مركز الإبداع العالمي البحرين، شكرا جزيلا لك ونرجو لكم ولجميع منتسبي المركز كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا.

بدونك ترى بعيش وحداني، بيزيد حبك وباقي في الحشا. تعال أبي وشكوك

0: إذن مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الخير يا بحرين،
1: وعلى أمل اللقاء مجددا بكم بمشيئة الله في صباح الغد. لكم أطيب تحيات فريق العمل، وبدءا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نورة عبد العزيز،
0: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
1: من الإعداد هذه تحيات الزميلة مريم فقيه،
0: من خلف الميكروفون يحييكم الزميل حسن السعاتي، وهذه تحياتي مريم فقيه،
1: ومن الإخراج تقبلوا تحيات الزميلة فاطمة جنبر.
0: إلى اللقاء.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المئة عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999، والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز وذكر.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: استحمام غير عادي. كان ذلك في أحد أيام الصيف الحارة، ما إن يأتي الجميع من الخارج حتى يستعدوا لحمام منعش بهدف النشاط والنظافة. طلال في هذا اليوم كان مع أصدقائه في النادي الصيفي، وقد تركوه وذهبوا بصحبة آبائهم إلى المسبح الكبير للتمتع بالسباحة.
1: الجو حار اليوم وأشعر بالملل، كل أصدقائي ذهبوا لحمام السباحة الكبير، سأقول لوالدي. ألو أبي، بما أن الجو حار اليوم، ما رأيك أن نذهب للمسبح الكبير؟
2: انتظرني ساعة واحدة ريثما أعود من عملي.
1: ساعة كاملة؟ 60 دقيقة؟ 3600 ثانية؟ أوه، كيف أستطيع العيش إلى هذا الوقت؟ لابد من إيجاد حل. ماذا تفعل يا طلال؟ أين بدلة الغوص؟ ها هي. ماذا تريد من ألعابي؟
3: هي طلال، أترك غطاء الخزانة، هل تريد إصلاحه؟
1: وهذه أيضا.
3: هي ماذا تريد من الخراطيم؟
1: الآن الحمام مليء بالخراطيم.

0: أصبحت السباحة أجمل، سأقفز في الماء. هوبا، سأغوص في الماء.
1: بدأ طلال سعيدا بهذا الإنجاز وهو يراقب المياه المنسكبة من الصنابير كالشلالات.
2: ما هذه الأصوات؟ طلال، أغلق صنابير المياه. هل أنت تستحم أم تطفئ الحريق؟
0: أنا أسبح يا أمي وأغوص.
3: الحمام للاستحمام وليس للسباحة والغطس. أعد لي ألعابي،
0: دعوني أسبح بهدوء.
2: قلت لك اخرج، هيا الآن اخرج.
0: حسنا، استعد، ابتعد عن الباب وخذ الحذر. 1، 2، 3.
1: وفتح طلال الباب وتدفق الماء بكميات كبيرة كالشلالات، وخرج على خشبة تزلج الماء وتحته موجة كبيرة قادمة من باب الحمام، وبدأ الهلع يدب في نفوس أم طلال وفاطمة، والمنزل غارق بالماء، ولا أحد يستطيع الوصول إلى صنابير المياه لتعلقها داخل هذه الفوضى. وهكذا ظلت المياه تنسكب حتى غمرت المدينة، وبقي الناس في حيرة من أمرهم، لماذا هذا الطوفان؟ واكتشفوا أخيراً أن سبب كل هذه الفوضى والإهدار في المياه هو سوء استخدام المياه.
0: عفواً، لم أكن أقصد، كل ما أردته هو السباحة.
1: وفر في استخدام المياه اليوم كي لا تعطش غداً، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4: الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله، كلمات الثناء لا توفيكم حقكم. البحرين تمضي بثبات.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

0: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
1: أمراض تتكلم.

0: كيف حالك اليوم يا كريم؟
1: على ما يرام يا زينة، فمبدأي أن الحياة لغة مستمرة ينبغي أن نعيشها ونتحمل أعباءها بذكاء ووعي وحكمة حتى نوازن أمورها.
0: جيد، تبدو متصالحا مع ذاتك اليوم يا كريم، وأرجو أن لا يكون موضوع حلقتنا مدعاة لتعكير هذا التوازن.
1: لا أعتقد، ما هو الموضوع؟
0: إنه فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم الإنحلالي.
1: مرة واحدة؟
0: أجل، فهما متقاربان من حيث العوارض والعلاج.
1: إذن ما هو فقر الدم؟
0: رأيي أن نذكر مستمعين أولاً ما هو الدم.
1: الدم يا زينة يتكون من جزئين أساسيين هما خلايا الدم، والتي تسمى أيضاً كريات الدم الحمراء والبيضاء والمصورة أو البلازما، وهي السائل الذي يحمل الكريات.

0: صحيح، وفقر الدم هو عبارة عن نقص في المكون الرئيسي للكريات الحمراء، وهو الخضاب أو الإيموغلوبين الذي يتحد مع أكسجين هواء التنفس في الرئتين ويحمله عبر الجسم حيث يطلقه إلى الأنسجة التي تحتاجه.
1: وقد ينتج فقر الدم أيضاً عن نقص عدد الكريات الحمراء نفسها إلى ما دون السوية العادية، أليس كذلك؟
0: بلى، ويشكل الحديد عنصراً أساسياً وهاماً في تركيب الخضاب، فإذا لم يمتص الجسم مقداراً كافياً من الحديد مما يتناوله الإنسان من طعام، فإن الجسم يعجز عن تشكيل الخضاب الكافي،
1: وهذا يسبب فقر دم يدعى فقر الدم بعوز الحديد. ولكن ما الذي يسبب فقر الدم الانحلالي؟
0: انحلال الدم هو اضطراب تدمر فيه خلايا الدم الحمراء بشكل مبكر وقبل أوانها. عند ذلك يحاول الجسم تعويض هذه الخلايا المدمرة بإنتاج خلايا جديدة بسرعة أكبر، فإذا زادت نسبة الخلايا المدمرة عن الخلايا المنتجة فإن هذه الحالة تسمى فقر الدم الانحلالي.
1: يبقى، هل يمكن أن يكون فقر الدم الانحلالي وراثياً؟
0: أجل، فقد سجلت حالات فقر دم انحلالي كثيرة عند الولادة أو بعد فترة قصيرة منها، كما قد يحدث فقر الدم هذا في فترة لاحقة من الحياة.
1: يبقى أيضاً الحديث عن أسباب فقر الدم الانحلالي.
0: حسناً، كامل عوارض وأسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم الانحلالي مع العلاج المناسب لهما سوف نتعرف إليها من حكاية سالم وأخته غادة مع هذا المرض فقر الدم.
1: حسناً.

0: ألن تذهب لزيارة خالتك اليوم يا غادة؟
1: لا يا أخي، فأنا أحس بتعب غريب مع أني لم أقم بأي مجهود يذكر منذ استيقظت.
0: وأنا مثلك، ربما السبب هو الطقس الرطب والحار اليوم.
1: ربما يا سالم. وأنت ألن تخرج في يوم عطلتك؟
0: الأرجح لا. ماذا ستطبخين لنا للغداء؟ فأمي المسكينة غير قادرة على ترك جدتي المريضة لحظة واحدة هذه الأيام.
1: كان الله في عونهما، قد لا أطبخ شيئا اليوم.
0: يعني سنتناول طعاما جاهزا أحضره من المطعم يا أختي.
1: لا حل آخر أمامك، فأنا متعبة وأكاد أعجز عن الحراك.
0: طيب طيب، كما تريدين، ولكن أنت لست متعبة فقط يا غادة، بل يبدو لي أنك مريضة، فوجهك شاحب.
1: ألم أقل لك يا أخي؟
0: خابري طبيبة صحة وزوريها، فربما كان الأمر خطيرا.
1: لا لا تبالغ، عارض ويمر ولا داعي للقلق.
0: أرى أن تراقب نفسك، فإذا وجدت داعيا لزيارة الطبيبة لا تتأخري.
1: حسنا، كما تشاء يا أخي.
0: سأرتدي ملابسي وأحضر طعاما جاهزا، هل تريدين شيئا آخر؟
1: لا شكرا.

أحسنتما أيها الغبيان، تابعا تابعا تناول طعام جاهز ووجبات سريعة فقيرة بالفيتامينات وخصوصا الحديد، حتى يبقى لي المجال متاحا وأعيش وقتا أطول في أجسادكم. أنا مرض فقر الدم الذي تعانيان منه غادة بسبب نقص الحديد في طعامها، وسالم أخوها بسبب تناوله دواء أحدث له التهابات جعلت خلايا دمه الحمراء أقل قدرة على حماية نفسها ضد ردود الفعل الكيميائية، فصارت تتدمر.

ولم يعلم المسكين بذلك بعد، وما زال يتناول هذا الدواء. تابعاه، فأنا سعيد ولا شيء يزعجني، وانتظرا أن أتطور أكثر، فلا أقتصر على التعب والشحوب، بل سأسبب لكما اللهاث والخفقان وغيرهما الكثير. فأنا مرضكما، أنا فقر الدم الخطير.

0: أقلقتني، لما تدق الجرس هكذا يا أخي؟
1: دعيني أدخل، فلا أعرف ما الذي حصل لي يا غادة.
0: أدخل، أدخل. لما أنت متعب هكذا وشاحب وتلهث؟
1: كل ذلك بسبب صعود الطابقين على الدرج، لأن المصعد مشغول وخفت أن يبرد الطعام الذي أحضرته.
0: لا، وضعك الصحي مقلق، وربما أسوأ من وضعي حتى. على كل، أثناء غيابك خبرت طبيبة صحة وسأزورها اليوم.
1: وأنا ينبغي أن أفعل مثلك يا أختي.
0: أجل، إذ يكفي أمي هم جدتي، ونحن لن نزيد عليها هما على هم.
1: صحيح.
0: ارتح قليلا ثم نتناول الطعام.
1: وهو كذلك.

لا لا لا تخطئي يا غادة وتزوري الطبيبة، فستعرف أنك مصابة به بفقر الدم بعد أن تجري لك الفحوصات. لا لا، وسوف تصف لك علاجا يقضي عليه ويعيد إليك قوتك وسلامتك. أنا مرضك، أرجوك لا تفعلي، لا تفعلي. إني أعيش في جسمك منذ سنوات، دعيني دعيني، لا تذهبي إلى الطبيبة.

0: طمئنيني يا غادة، ماذا قالت لك الطبيبة؟
1: بعد أن أجرت لي فحصاً للدم، تبين أنني مصابة بفقر دم بعوز الحديد.
0: كل ما يحصل لك هذا سببه يا أختي؟
1: أجل يا سالم، ولا تستخف بالأمر، فكما أخبرتني الطبيبة فإن الإنسان يستمر معافاً إذا ما تحقق توازن بين الحديد الذي يستهلكه الجسم لإنتاج الخضاب والحديد الذي يمتصه الجسم من الطعام.
0: وفي حالتك فقد جسمك من الحديد أكثر مما يرده، فأصبت بفقر دم بعوز الحديد، ولكن هل لهذا المرض مخاطر؟
1: طبعا يا أخي، فهو يحد من النشاط ويضعف مقاومة الجسم للإصابات والأمراض المختلفة.
0: وماذا وصفت لك الطبيبة كعلاج لفقر الدم بعوز الحديد يا غادة؟
1: وصفت لي تناول أقراص الحديد مع الطعام أو بعده مباشرة لعدة أسابيع، كما أكدت لي وجوب أن أتناول غذاء مناسبا غنيا بالفيتامينات لا سيما الحديد.
0: غادة، أحضري لي كوب ماء، إن قلبي يخفق بسرعة وأنفاسي تكاد تتقطع.
1: أنت بحاجة لأن تنقل إلى المستشفى على الفور يا أخي، تحمل قليلا، سأطلب سيارة إسعاف في الحال.

حظي العاثر، يبدو أني سأخسر مريضا آخر. فغادة عرفت السبيل للشفاء من فقر الدم مني أنا مرضها، وأخوها سالم نقل الآن إلى المستشفى وسيحظى بالعلاج المناسب بعد أن يكتشف الطبيب أنه مصاب بفقر الدم الانحلالي. من الفحوصات ومن العوارض التي تصيبه من شحوب وتعب ولهاث وخفقان ورفرفة قلب، بالإضافة إلى اصفرار لون جلده.

0: أنا مصاب بفقر الدم الانحلالي يا دكتور؟
1: أجل يا سالم، والحمد لله أنه ليس وراثياً بل مكتسباً.
0: وما هو الفرق؟
1: الفرق كبير، فلو كان وراثياً لاضطررنا لاستئصال الطحال.
0: ياه.
1: أما وأنه مكتسب فسوف نعالجه بالعقاقير اللازمة، وينبغي أن تتوقف عن تناول بعض الأدوية المضرة لك فوراً.
0: هل تفسر لي أكثر عن حالتي ومرضي يا دكتور؟ مثلاً كيف أصابني فقر الدم الانحلالي؟
1: في حالتك تناولت بعض العقاقير التي أضرت بخلايا الدم الحمراء عندك، وأدت إلى انحلال دم وفقر دم انحلالي. لأن خلايا الدم الحمراء لم تكن قادرة على حماية نفسها ضد ردود الفعل الكيميائية الناتجة عن تلك العقاقير.
0: طيب، وهل ما أعاني منه من فقر دم انحلالي هو خطير؟
1: أجل، لكن يمكن معالجته. ولعلمك، فإن فقر الدم الانحلالي قد يكون مستعصياً على العلاج في بعض أشكاله، وفي أحيان ولو نادرة يؤدي إلى الموت.
0: ماذا تقصد بقولك في بعض أشكاله يا دكتور؟
1: أقصد فقر الدم الانحلالي الذي يتأتى عن إنتاج الجسم أضداداً لتحميه بشكل طبيعي من الالتهابات، فتقوم هذه الأضداد في الوقت نفسه بمهاجمة خلايا الدم الحمراء، أو عندما ينتج الجسم أضداداً ضد خلايا الدم الحمراء الموجودة في دم منقول مؤخراً للمصاب.
0: ومتى سأغادر المستشفى يا دكتور؟
1: غداً إن شاء الله، ولكن بعد أن أزورك وأزودك بالتعليمات الواجب عليك اتباعها طوال فترة العلاج لتشفى.
0: ستجدني مريضاً مطيعاً يا دكتور.
1: هذا سيكون في صالحك أولاً وأخيراً. سلامتك.
0: شكراً لك يا دكتور.

سيشفى سالم مني من فقر الدم، وستعود خلايا دمه الحمراء لحمل الأكسجين من الرئتين إلى كافة أنحاء الجسم، كما ستحمل هذه الخلايا أيضاً فضلات ثاني أكسيد الكربون من النسج إلى الرئتين، حيث تطرحه خارجاً مع هواء الزفير، وسيتخلص من الشحوب والتعب والوهن ويعود نشيطاً معافى. وأنا أنا سأعود إلى حياة التشرد، نعم سأعود إلى حياة التشرد، إذ طالما الناس منتبهون إلى غذائهم وصحتهم وسلامتهم فلن يصابوا بي، نعم لن يصابوا بي بفقر الدم.

المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بأنها الأمل للعديد من طالبي الرزق الشريف
1: ليعملوا على أرضها ويساهموا في مسيرتها التنموية.
0: يتمتع العاملون في دول مجلس التعاون الخليجي والوافدون إليها من مختلف أرجاء العالم بالأمن والأمان
1: وبحزمة من القوانين التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم العيش الكريم بصرف النظر عن معتقداتهم وجنسياتهم وأديانهم.
0: تسمح دول مجلس التعاون الخليجي لجميع العاملين على أراضيها بحرية تحويل الأموال إلى مواطنهم الأصلية ليساهموا في حياة أفضل لعائلاتهم وأولادهم.
1: تجسد دول مجلس التعاون الخليجي الأخوة الإنسانية بأرقى معانيها،
0: وتؤمن هذه الدول بالتواصل والتفاعل مع جميع المجتمعات
1: لجعل العالم مكانا يتسع للجميع بتسامح ومودة وتعاون.
0: من أجل هذه الأهداف السامية كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً في الانفتاح على دول العالم ومواطنيها.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. للعامية أدب، هذا الأدب جاء باللغة المحكية أي باللهجة، ونحن نعتبر اللهجة حالة من حالات التخاطب اليومي في الحياة، في العمل، في الأسواق، داخل المنزل، في المعاملات. وهذا الأدب هو إبداع شعبي تولد نتيجة تراكم السنين سنة بعد سنة، وجاء على شكل شعر وعلى شكل أغنية وقصة ومثل وحكاية وغيرها من مجالات الإبداع اللي ساقها الشعب بوحي من خياله تحت ظروف اجتماعية وبلهجته الخاصة. عزيز المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني الذي جاء بهذه اللهجة، ودورنا ما توصلنا إليه في هذا المعجم اللي سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحريني، وينا نستعرض معاكم صفحاته وننتقل إلى الصفحة الأولى تحت عنوان في الصفات. الصفات طبعا جمع صفة اللي نطلقها على البشر،

قد يعني في زخم الحياة قد تتعرض إلى شخص تطلق عليه صفة تقول والله هذا الريال أنتيك يا أخوي، يوم كذي ويوم كذي، ولا يثبت على رأي، ويقوم بتصرفات لا توحي يعني بأنه سوي ولا تتماشى مع كبر سنه، فتقول عليه هذا أنتيك، ذي شخص أنتيك. أنتيك في الواقع يعني نبي نعرف من وين جات. هي في الواقع مستعارة من مفردة قديمة جدا عن طريق التركية، ويقال أن لها أصل إنجليزي وفرنسي أيضا من أنتك، ومأخوذة عن اللاتينية، ولكن وصلتنا نحن عن طريق التركية. الأنتيكة تطلق على الأشياء القديمة والأثرية، يسمونها أنتك، يعني ساعة صار له 100 سنة، كبت في البيت صار له 40 سنة، يقول لك أنتك، تحول إلى شيء قديم وأثري. أما إحنا فنستخدمها على الأشخاص، نقول هذه أنتيكة. أخواننا المصريين المتحف المصري كانوا يطلقون عليه الأنتيك خانة، أنتيك الأشياء القديمة، خانة محل، وهذه المفردة من التركية. وفي شارع أيضا سموه شارع الأنتيك خانة، الآن طبعا سموه المتحف المصري، وتكاد تكون هذه المفردة منتهية، ولكن تظل في بعض الفئات الشعبية يستخدمون استخدامات خاصة، وإحنا عندنا هذا نطلقها على بعض أنماط البشر، نقول هذا ريال أنتيكة بمعنى غريب الأطوار أو يأتي بأعاجيب. نشوف الصفة اللي عقبها، عندنا كلمة بلشتي. هذه الكلمة نطلقها على الرجل يعني العاطل اللي أخلاقه فاسدة والذي لا يعتمد عليه، فنقول بلشتي، هذا الريال بلشتي، وهي من بلشت الفارسية، وتعني يعني لها معنى قذر، معناها الشخص القذر. أما يعني كصفة يطلقونها على الرجل الكسول الذي يعني اللي ما يحب يشتغل، فيسمونه بلشت، وإحنا زدناها الياء قمنا نطلق على هذا الرجل بلشتي. نشوف أيضا صفة أخرى، نقول مثلا هذا الرجل ويه بليته، بليته في الواقع نطلق على ذلك الرجل الذي لا يخجل، الذي يأتي بأفعال وأقوال تخدش الحياء، والذي في بعض المواقف الذي يعني تتطلب أن يكون الإنسان شوي خجول، فهذه يعني ما يستحي، مثلا يروح عزيمة من غير دعوة، ناس عندهم وما تعلدش، يقولوا ما شفت فلانك وما عزموه دش، قال لي هذا ويه بليته. بليت في الواقع هي مأخوذة من بليت الإنجليزية، بليت هي يعني تطلق على الصفائح المعدنية، خصوصا 8&8 ذي اللي سمكها انش، يقول لك هذه 8&8 يسمونها، يعني 8 ملي فما فوق، 8 تعني رقم 8، يعني ما تنعو باليد وما تنقص اللبتاج، فصفيحة قوية جدا، فيقول لك ويه بليت، بمعنى ويه هو صفيحة معدنية متينة جدا، ويأتي بأفعال مخلة ولا يستحي من ذلك. وآخر صفة عندنا نقول فلان تنبل، تنبل تقريبا في جميع اللهجات العربية، ومنها تنابلة السلطان، يعني في دايما في ناس يمشون وراء السلاطين ما لهم شغل.

ابدا الا انهم من الحاشيه، يعني يقول لك ايش يشتغل، يقول لك هذا من التنابله. هو الواقع ماخوذه من الفارسيه الترهيه، وفاق بين الفارسيه والتركيه بنفس المعنى. وبعض اللي يعني اصحاب اللغه واللي تصدوا للغه يقولون ماخوذه من تن برور، وتعني الشخص السمين الكسلان البليد اللي مو بقادر يتحرك من مكانه، يسمونه تن برور. وتن برور عربت على تنبل وتجمع على تنابله، واطلقناها على هذا النمط من البشر. وننتقل الى صفحه ثانيه.

عنوان هذه الصفحة تعابير شعبية. مستمع الكريم، سبقا قلنا ان المواطن البحريني ابتكر جملة من التعابير ووظفها في شتى النواحي الاجتماعية، تعابير في الفرح، في الحزن، في السفر، في النوم، في الأكل، في العمل، في الكسل، في يعني في لا يكاد يعني يأتي ملمح اجتماعي إلا هناك تعبير يعزز من الخطاب أو من الخطاب اللغوي للمواطن. عندنا تعبير يقول ياكل بين عميان. هذه لما يشوفون واحد شوي بصحة وبعافية متين، فمن باب السخرية يقول له إيه ياكل بين عميان، بمعنى أن اللي حطوا السفرة العمي مسكين ما يعرف للحم الزين والشيء الجميل، فإمد يدي ياكل قدامه اللي يحصل، بينما هذا مفتح فيختار ما يشاء من غير أن ينافس أحد. هذا المعنى الإجمالي للعملية، ولكن أنا أشك في الوقت الحاضر. جرب أخي المستمع أن تأكل مع عمي، والله ما يفوت، يشوف أحسن منك. مجرد ما يحطون السفرة ومدية مرة واحدة يعرف وين مكمن اللحم وين اللحم الطيبة، وهذا التعبير الواقع، بس من باب يعني أن هذا الشخص متين وتبي تخترع له تعبير تضحك عليه فتقول هذا الشخص ياكل بين عميان، علما أن اللي ياكل بين عميان يمكن ما يحصل لقمة. التعبير الثاني يقول لك المعنى في قلب الشاعر. المعنى في قلب الشاعر، احيانا في موضوع بين اثنين فيتحجون، ذي فاهم شي يقول ذي فاهم ايش يقصد، الباقيين ما يعرفون شيء، اللي قاعدين الباقي ما يعرفون شيء. فمثلا على سبيل المثال يقول له يا فلان، قال له نعم، قال له خبرك مو مثل ما توقعنا، قال له اي بس انا قلت لك انت تشوف كأنه الغاز. فتقول يا اخوان ايش عنا تحكون، قال لا يعرفه هو المعنى في قلب الشاعر. هذا القول اتى عادة الشاعر احيانا يرمز، يعني في كثير من الابيات الشعرية اخوان الشعراء يرمزون ولا يصرحون، يقولون الشيء من غير تصريح. فالمحب للشعر والقارئ اللبيب يدرك ما يقصده الشاعر، بينما الواحد

0: اللي ما يهمه هذه الأمور وما تهمه لا يدرك ماذا يقول الشاعر، وعند هذا البيت صعب وعويص. ولكن نرجع للثاني، يقول المعنى في قلب الشاعر. أنت ما تعرف المسائل ذي، الشاعر يدرك يعرف شو يقول. فجاء هذا التعبير المعنى في قلب الشاعر عندما الواحد يريد أن يأتي بتورية، يعني ما لا يصرح عيانا جهارا بالموضوع ذي. فبعض الناس تفهم ما يقصد، واللي ما يفهم يقولون لا المعنى في قلب الشاعر. احنا فهمنا الشغلة ذي، واعتقد ان الحلقة انتهت، واتمنى لقائكم في حلقة جديدة اعزائي المستمعين، وفي امان الله.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينية من اعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
1: فالحياة جميلة جدا، رائعة.
0: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
1: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
0: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
1: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
0: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
1: بل تمتع بالغروب وتأمل.
0: وإذا كنت من محبي النهار،
1: فاعلم أن لكل ليل آخر
0: تظهر فيه الشمس من جديد.
1: الحياة حلوة
0: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
1: الحياة حلوة،
0: فكرة وإخراج محمد نعمة.
2: الاستعداد النهائي مشاهدين الكرام قبل الانطلاقة الكبيرة، هكذا الانطلاقة السريعة.
3: يا له من سباق.
4: السلام عليكم.
3: نعم جل.
4: السلام عليكم.
3: أوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي العزيزة.
4: أرى أنك مندمج في سباق الخيول كعادتك.
3: أجل،
4: سوف أصنع لي ولك كوبا من القهوة التي اشتريتها من السوق كي نجربها معا.
3: ماذا؟ كوب من القهوة؟ إذن فالمسألة فيها قصة.
4: وكيف عرفت؟ إنني بالفعل أحمل في بالي قصة لك وبطلها حصان.
3: يا سلام، أنتظرك بفارغ الصبر يا عزيزتي. لا، أتعلمين؟ سآتي معك إلى المطبخ.
4: والسباق؟
3: سوف أرى النتائج في النشرة الرياضية فلا تقلقي. المهم ألا أضيع اللحظات الجميلة بيننا. أليست الحياة حلوة؟
4: صدقت يا عزيزي، الحياة معا لا شك حلوة. الحياة
5: حلوة.
4: تفضل يا عزيزي.
3: سلمت يداك يا عزيزتي، سأشربه ريثما يفتر. والآن ما قصة الحصان؟
4: إليك القصة.
3: تفضلي.
4: وقع حصان أحد المزارعين في بئر مياه عميقة ولكنها جافة، وأجهش الحصان بالبكاء الشديد من الألم من أثر السقوط.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: واستمر هكذا عدة ساعات، كان المزارع خلالها يبحث الموقف ويفكر كيف سيستعيد الحصان. ولم يستغرق الأمر طويلا كي يقنع نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزا، وأن تكلفة استخراجه تقترب من تكلفة شراء حصان آخر. هذا إلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل وتحتاج إلى ردمها بأي شكل.
3: يا للحصان المسكين.
4: وهكذا نادى المزارع جيرانه وطلب منهم مساعدته في ردم البئر كي يحل مشكلتين في آن واحد، التخلص من البئر الجافة ودفن الحصان.
3: شيء مؤلم حقا، كيف يستطيع المرء بأن يدفن نفسا وهي على قيد الحياة؟
4: لا تستعجل الأحداث يا عزيزي، فهناك المزيد.
3: تفضلي.
4: بدأ الجميع بالمعاول والجواريف في جمع الأتربة والنفايات وإلقائها في البئر. في بادئ الأمر أدرك الحصان حقيقة ما يجري، حيث أخذ يصهل بصوت عال يملأه الألم وطلب النجدة. وبعد قليل من الوقت اندهش الجميع لانقطاع صوت الحصان فجأة.
3: ماذا حدث للحصان؟ هل لفظ أنفاسه الأخيرة؟
4: بل حدث ما هو أعجب من ذلك. بعد عدد قليل من الجواريف نظر المزارع إلى داخل البئر وقد صعق لما رآه، فقد وجد الحصان مشغولاً بهز ظهره، فكلما سقطت عليه الأتربة يرميها بدوره على الأرض ويرتفع هو بمقدار خطوة واحدة لأعلى.
3: يا له من حصان ذكي وشديد البأس.
4: وهكذا استمر الحال، الكل يلقي الأوساخ إلى داخل البئر فتقع على ظهر الحصان فيهز ظهره فتسقط على الأرض، حيث يرتفع خطوة خطوة إلى

0: أعلى. وبعد المدة اللازمة لملء البئر، اقترب الحصان من سطح الأرض، حيث قفز قفزة بسيطة وصل بها إلى سطح الأرض بسلام.
1: يا لها من قصة رائعة ونهاية غير متوقعة بالفعل. حقا تلقي الحياة بأوجاعها وأثقالها علينا، فلكي يكون المرء حصيفا عليه بمثل ما فعل الحصان حتى يتغلب عليها. فكل مشكلة تقابلنا هي بمنزلة عقبة وحجر عثرة في طريق حياتنا، فلا نقلق، لقد تعلمنا للتو كيف ننجو من أعمق آبار المشكلات بأن ننفض هذه المشكلات عن ظهرنا ونرتفع بذلك خطوة واحدة لأعلى.
0: الحياة
2: حلوة.
3: لأن الحياة تستحق أن نعيشها بحب.
4: فالحياة جميلة جداً، رائعة.
3: صباحها الجميل فاتحة ليوم جديد،
4: ومساؤها لباس لأسرار الناس.
3: فلا تخف من ضوء النهار الساطع،
4: وتمتع بشروق رائع كل فجر جديد،
3: ولا تيأس من قدوم الليل كل مساء،
4: بل تمتع بالغروب وتأمل.
3: وإذا كنت من محبي النهار،
4: فاعلم أن لكل ليل آخر
3: تظهر فيه الشمس من جديد.
4: الحياة حلوة
3: مع فاطمة محمد وحسن السعاتي.
4: الحياة حلوة،
3: فكرة وإخراج محمد نعمة.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من حبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل ويمد الجسم

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضاً محمية العرين بعض الفعاليات البيئية والمناسبات العالمية، واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مراسم أقيمت الثلاثاء أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد. ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لسنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولا سيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم بتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية التي حظيت بها من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها رئيسة للحكومة في المملكة المغربية الشقيقة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات خاصة العسكرية والدفاعية منها، في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقيات مشتركة ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، حيث رحب سموه بقائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه التنسيق والعمل المشترك وتطوير الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع المالي والمصرفي في دعم مختلف القطاعات وتعزيز النمو الاقتصادي، وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تبني المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في خلق المزيد من الفرص الواعدة بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد في المنطقة ويسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة.

خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني السيد عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية، حيث أشار سموه إلى ما يشهده القطاع المالي والمصرفي من تطور ونمو متواصل يعكس ما يحظى به من اهتمام مستمر وأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بما يعزز من إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني ويرسخ تنافسيته على كافة الصعد. أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الاعتزاز والتقدير بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تهنئة جلالته الكريمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، وما حملته من إشادة بما حققه المجلس من إنجازات نوعية أسهمت في دعم تقدم المرأة البحرينية. كما أعربت سموها عن خالص الشكر والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تهنئته الكريمة بهذه المناسبة، وما عبر عنه سموه من تقدير لمسيرة المجلس ودوره في دعم تقدم المرأة البحرينية. وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أنه لولا الدعم الدائم والملموس الذي يحظى به المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما تمكن المجلس من الوصول إلى ما هو عليه اليوم كصرح أثبت حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية العشرين المقامة في آيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وما يقدمه سموه من دعم ومتابعة مستمرة للمنتخبات الوطنية. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة الفريق زاك ستينينغ مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تقوم عليه من أسس متينة من التعاون والشراكة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون متقدم بين البلدين بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 والذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمركز البحرين العالمي للمعارض في الصغير تحت شعار نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع. وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن تزامن انعقاد مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي مع توقيع عقد تنفيذ مشروع مدينة خليفة يحمل دلالة واضحة على مضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ خططها الإسكانية بخطى واثقة. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك في قطاع الإسكان والدفع به نحو مستويات متقدمة من التكامل بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويسهم في بناء مجتمعات إسكانية مستدامة في المنطقة. وأشار معاليه إلى أن العمل المتواصل لتوحيد السياسات الإسكانية بين دول المجلس

0: المجلس من شأنه أن يفتح آفاقاً رحبة لابتكار نماذج عمرانية رائدة تواكب الاحتياجات التنموية وتصب مباشرة في تعزيز استقرار الأسرة الخليجية ورفاهها عبر تسريع وتيرة توفير الخدمات. جاء ذلك لدى لقاء معاليه بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين بكبار مسؤولي قطاع الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، حيث نقل معاليه إليهم تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل أن مواصلة تنمية مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني والاستثمار في الكفاءات البحرينية تمثل أولوية هامة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثالث من هذا العام، حيث رفع سموه في مستهل الاجتماع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس صندوق العمل تمكين، مؤكدا أن ما حققه الصندوق من إنجازات وإسهامات نوعية على مدى العقدين الماضيين جاء بفضل الرؤى الملكية السديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة القطاع الخاص كشريك في التنمية، مشيرا إلى مواصلة العمل بما يعزز أثر الصندوق ودوره في دعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة. استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بحضور نائب وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 12 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء رحب معالي وزير الداخلية برؤساء الوفود مشيرا إلى أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي اهتماما متواصلا بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومواصلة تطوير منظومة العمل في هذا المجال.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة،
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن،
2: قيمنا
3: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية،
3: هنا البحرين.
4: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
5: رأي غير شائع.
4: كثير من الناس ينظرون إلى اللغة على أنها مجرد رموز لفظية نستخدمها بهدف التواصل. إذا تأملنا في تبعات هذا الاعتقاد بنلقى أنه يدفع الناس إلى تعلم اللغات بحسب شيوع استخدامها وبالتالي قدرتها على تحقيق تواصل أعمق وأوسع، وأهمال اللغات اللي ما تحقق هذا الهدف بنفس الكفاءة حتى لو

كانت لغاتهم الأم، والمثال الأوضح على ذلك هو تركيز الكثير من الأسر حوالينا على تعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية كلغة أولى على حساب اللغة العربية، لأن اللغة الإنجليزية مفهومة بشكل أوسع على النطاق العالمي، وتفتح بالتالي أبواب أكثر في المجالات العلمية والمهنية. لكن هل هذه النظرة الشائعة للغة ومدى تأثيرها في حياتنا دقيقة؟ هل فعلاً اللغة مجرد أداة تعبيرية علشان الآخر يفهمنا ونفهمها، وتنتهي أهميتها بتحقق هدف التواصل؟ العلماء من آلاف السنين حاولوا يقدمون تعريف شامل للغة وأهميتها وأدوارها. البعض قال أن اللغة في الأصل هي مجرد وسيلة تواصل نشأت للتعبير عن حاجات الإنسان البيولوجية، مثلها في ذلك مثل النظام الصوتي التواصلي الموجود عند الحيوانات، مع كونه معقد أكثر بشكل يتناسب مع مستوى وعي الإنسان. لكن كثير من العلماء كانت عندهم تصورات عن أدوار اللغة تتجاوز مسألة التواصل، فاللغة مرتبطة بالفكر، والدليل على ذلك أن أي فكرة تخطر لنا ونحاول نحدد ملامحها داخلياً نعبر عنها بصوتنا الداخلي على هيئة كلمات قبل حتى ما نقولها للآخرين. ومن الصعب تخيل نفسنا نفكر في أي فكرة واضحة سواء كانت بسيطة أو معقدة بدون ما نترجمها إلى صورة لغوية معينة. هذه الفكرة تقود إلى فكرة أخرى. اللغة والفكر يأثرون على بعض، ولأن اللغة هي ظاهرة اجتماعية، ونقصد بذلك اللغة لازم تكون نظام متفق عليه بين مجموعة من البشر، مو نظام فردي يحدده كل شخص فينا على مزاجه، فهذه يعني أن لغة كل مجتمع تحمل كلمات وتعبيرات ومصطلحات تعبر عن أفكار هذه المجتمع بشكل خاص. وعشان نوضح هالفكرة ممكن ناخذ مثال على اللغة العربية. لما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية أظهرت معاه مصطلحات في اللغة العربية مرتبطة بقيم وشعائر الإسلام بشكل خاص، مثل الزكاة والتقوى والحسنات والسيئات، ومن الصعب نلقى مرادفات تعطي نفس المعنى بالضبط في اللغات الأخرى. إذن اللغة هي بشكل ما مرآة لثقافة المجتمع وعاداته، إلى جانب كونها وسيلة تواصل. ولما يتعلم الإنسان اللغة فهو مو قاعد يتعلم كلمات وجمل وتراكيب لغوية عشان يتواصل مع الناس فقط، لكن تنغرس فيه أيضاً قيم المجتمع من خلال مفردات اللغة اللي تعلمها. مثلاً اللغة العربية مليئة بتعابير الاحترام والتقدير، خصوصاً لأصحاب السن والمقام الكبير، وهذه يعكس قيمة من قيم العرب، وهي توقير الكبير ومخاطبته بما يليق بمقامه. وتعلم اللغة العربية بلا شك راح يغرس هذه القيمة تلقائياً في المتحدث بهذه اللغة من خلال استخدامه للتعابير العربية الدالة على توقير الآخر. من الفكرة السابقة بنلقى في أي لغة مخزون ثقافي من الشعر والأدب والقصص والأمثال الشعبية، وهذا المخزون يحمل خصوصية المجتمع الناطق بهذه اللغة، ويؤسس هوية ثقافية واضحة تتميز بأصالتها واختلافها عن الآخرين، وهذه بالضبط اللي حقق الغنى الثقافي للبشرية. فلو كان البشر جميعاً يفكرون في اللغة كوسيلة تواصل فقط، المنطقي أن الجميع يكتفون بتعلم لغة واحدة يتفاهمون من خلالها. بتكون هذه الوسيلة أسهل من ناحية التواصل، لكن ممكن تتخيلون إش كثر بتكون البشرية فقيرة من الناحية الثقافية والمعرفية والإبداعية لو تحولت هذه الصورة إلى واقع. وهذه الفكرة بالتحديد عبر عنها الفيلسوف مارتن هايدغر لما قال: اللغة والتفكير يعملان سوية ولا يمكن فصلهما، وما دامت اللغات القومية للجنس البشري تختلف من ناحية المفردات والبناء، فإن كليهما يحدد ويعكس أنماط قومية من التفكير. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول اللغة أكبر من مجرد أداة للتواصل،
اللغة هي طريقة الدماغ في التعبير عن أفكاره، وتقوم أحياناً بالمساهمة في تشكيل هذه الأفكار. لذلك منح الأولوية للغة الأم مهم جداً في تعلم اللغات، لأنها تساهم في إكسابنا قيم وثقافة المجتمع اللي ننتمي له، وما تجعلنا مجرد نسخة مقلدة من الآخرين. نلتقي.

0: نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على القلب، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.
1: ما خط القلم.
2: تكون الحرب عادلة عندما تكون ضرورية، ويكون استعمال السلاح جائزا عندما لا يوجد أمل إلا في السلاح. نيكولو ميكافيلي.

0: قال أبو نواس: قلت لرجل من البخلاء: لم تأكل وحدك؟ فقال: ليس هذا سؤالا يوجه لي، وإنما السؤال على من أكل مع الجماعة، لماذا يأكل مع الجماعة وليس وحده؟ فعجب أبو نواس وسأله: لماذا؟ فقال البخيل: لأن الأكل مع الجماعة تكلف، والأصل أن تأكل منفردا.
1: ما خط القلم.
0: قال حكيم: لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته، وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار، إذا رأيتم فيه ثلاث خصائل: العجب، وكثرة الكلام فيما لا يعنيه، وأن يعيب على الناس ما يأتي مثله، فإن ذلك من علامة الجاهل.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجود يكون حال العسر، والصدق يكون حال الغضب، والعفو عند المقدرة.
1: ما خط القلم.
0: الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته الدنيا لم يحزن. عبد الله بن المبارك. قال المتنبي:

لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم. ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنار، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور اللاحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوماً ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار، حتى جاء من بعدهم من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك القوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعاً في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد فتح إفريقية وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين، وتهاوت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

وكعادة الفاتحين المسلمين لم يعمدوا إلى تغيير الدين قسراً وإلى إجبار الناس على النزول في حكمهم، فقد أتيح لمن أراد أن يخرج من طريقه.

0: الفيطلة من غير المسلمين أن يخرج آمناً، ومن أراد المكوث بها كان حراً في اعتناقه لدينه وممارسة شعائره حسب ما اعتاد عليها في الماضي دون مضايقة. وأعيدت الحقوق لأصحابها، وساس ولاة طليطلة من المسلمين أهل طليطلة بالبر والإحسان، حتى أن كثيراً من القوط الذين أصروا على البقاء في طليطلة اعتنقوا الإسلام طواعية. وبرغم أهمية طليطلة الاستراتيجية، فلم يتخذها المسلمون عاصمة للأندلس، إذ كانت عاصمتهم قرطبة بعد أن انتقلت من إشبيلية، وبقيت طليطلة ذات ثقل عسكري وثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذي النون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذي النون مفاتيح طليطلة للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط، محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ

أهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

نصيحة اليوم عن البطارية. تخيل بطارية هاتفك مثل طاقتك، يجب عليك الحفاظ عليها. شحن الهاتف طوال الليل خطأ، يقصر عمر البطارية. نصيحة اليوم: الأفضل أن تشحن هاتفك عندما يصل إلى 20%، وتوقف الشحن عند 80%، واستخدم الشاحن الأصلي. بهذه الطريقة ستعيش بطاريتك أطول، ولن تضطر لتغييرها باستمرار. اجعل هاتفك دائماً جاهزاً للعمل. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين،

0: كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد، والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم مزدهرة في الفترة الأخيرة، فقد تم ضمها لقائمة أفضل الدول للزيارة حول العالم، وتقدم السياحة في هذه الدولة مزيجاً رائعاً من الثقافة والتراث الأصيل جنباً إلى جنب مع أنماط الحياة المعاصرة. بلاد الشمس المشرقة، اليابان. اليابان هي وجهتنا لهذا اليوم.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: اليابان من أكثر الدول اللي حاب أزورها لأنها تتميز بالتكنولوجيا المتطورة، وسمعت عن جبل فوجي في اليابان في مدينة طوكيو لأنه يعتبر من الأماكن المقدسة عندهم، بالإضافة إلى الأضرحة والحدائق الجميلة اللي حاب أزورها هنا.
3: أنا خاطر أروح اليابان لأنها بلد متطورة بالتكنولوجيا والآي تي، وأبي أشوف هاي الشيء على الطبيعة.
4: اليابان ما سافرت لها، بس خاطري أسافرها عشان أكتشف السر اللي خلاهم من دولة مدمرة في الحرب العالمية الثانية إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم. الصورة النمطية إحنا كعرب اللي حاطنا في بالنا إن اليابان بلد مبدع عباقرة، أبي أعرف السر هذا.
0: رحلة عبر الأثير.
1: تقع اليابان في شرق آسيا، محاطة بكل من المحيط الهادي وبحر اليابان وشرق شبه الجزيرة الكورية، وتتألف اليابان من مئات الجزر، أربعة منها تعتبر الأكبر من بين جزر اليابان والأكثر أهمية، وهي جزيرة كيوشو، جزيرة هونشو، وجزيرة شيكوكو، وجزيرة هوكايدو. عاصمة اليابان هي طوكيو، ومن أهم مدن اليابان، وتقع في جزيرة هونشو. تغطي الجبال والتلال معظم اليابان، وهالشي يطفي عليها جمال مرموق، فالكثير من جبالها بركانية، وأشهرها جبل فوجي وهو أعلى قمة في اليابان، وتحتل الجبال والتلال مساحات شاسعة من أراضيها، مما يجعل غالبية السكان يعيشون في سهول ضيقة على امتداد السواحل. وتعتبر اليابان مستمعينا واحدة من عمالقة الصناعة في العالم، حيث لا يفوق الإنتاج الصناعي الياباني سوى إنتاج الولايات المتحدة، وقد صنع اليابانيون مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها السيارات والحواسيب والحديد والفولاذ ومواد البلاستيك وأجهزة المذياع والتلفاز، وأصبحت اليابان قوة اقتصادية رئيسية رغم قلة مواردها الطبيعية، فهي تستورد كثير من المواد الخام اللي تحتاجها الصناعات، وتعتبر اليابان من البلدان التجارية الرئيسية.

0: سافر ويانا.
1: وتعكس الحياة اليابانية صورة الحضارتين الشرقية والغربية، فهي تتمسك ببعض العادات والتقاليد القديمة كالمصارعة اليابانية القديمة ومشاهدة مسرحيات النو والكابوكي التي تعود إلى ما قبل مئات السنين. وبالنسبة للحضارة الغربية فتلاحظ فيها مشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات ولبس الملابس الغربية مثل لبس الكيمونو التقليدي في الاحتفالات. يتطلب السفر مستمعينا إلى اليابان الحصول على فيزا، وتسمح لمن يحصل عليها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوم كزائر. العملة الرسمية في اليابان هي الين، واللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية، وتأتي اللغة الإنجليزية كلغة دارجة بين السكان. ويمكن

0: الشائع مستمعينا أن السياحة في اليابان تعتبر غالية ومكلفة، ولكن في الواقع هي مناسبة جداً لمختلف الميزانيات ابتداءً من السكن مروراً بتكاليف المواصلات والطعام وغير ذلك.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: تحيط المياه بالجزر اليابانية من جميع الجهات وتتأثر بالتيارات البحرية الدافئة والباردة، وتترك هذه التيارات تأثيرات كبيرة على المناخ، كما أن وقوع أغلب الجزر اليابانية في نطاق العروض المعتدلة الشمالية يعرضها لهبوب رياح جنوبية قادمة من المحيط الهادي أثناء فصل الصيف، وتتعرض الجزر اليابانية إلى هبوب رياح شمالية قادمة من مناطق باردة خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. أفضل وقت لزيارة اليابان هو فصل الربيع، حيث تتفتح أزهار الكرز واللي تسمى أزهار الساكورا، ولهذه الأزهار قيمة كبيرة عند اليابانيين، فهي ترتبط بروايات قديمة تعبر عن إرث حضاري عظيم. وبسبب امتداد الجزر اليابانية بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، يوجد تباين وفرق كبير في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، ويمكن للسائح الحصول على الدفء والشمس في الجنوب، ويمكنه التزلج على الثلوج في الجزر الشمالية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم المناطق والمدن اليابانية، ونبدأ من طوكيو وهي العاصمة اللي تجذب ملايين السياح سنويا من كافة أنحاء العالم للتعرف على معالمها السياحية، وتقدم لزوارها خيارات غير محدودة من الأماكن التاريخية والمناطق الترفيهية إلى جانب الأسواق العصرية والمطاعم. ومن أهم الأماكن السياحية في طوكيو سكاي تري، وهو أطول مبنى ياباني بعد أن وصل إلى ارتفاعه الكامل البالغ 634 متر في سنة 2011، ويعد البرج الموقع الرئيسي للبث التلفزيوني والإذاعي لمنطقة كانتو في مدينة طوكيو. طوكيو تاور من أشهر معالم السياحة في طوكيو، ويوصل ارتفاعه إلى 333 متر، وهو ثاني أطول برج في اليابان بعد طوكيو سكاي تري، وهو مستوحى من برج إيفل الباريسي. وقد بني برج طوكيو في سنة 1958، ووصل عدد زواره لأكثر من 150 مليون شخص منذ افتتاحه.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي المغامرات والألعاب، طوكيو ديزني لاند، وهو أول منتجع لشركة ديزني خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الثاني على مستوى العالم من حيث أعداد الزوار بعد منتجع والت ديزني في ولاية فلوريدا. ومن ديزني لاند ننتقل إلى قصر طوكيو الإمبراطوري، فهو منزل الأسرة الإمبراطورية اليابانية ومقرها الرئيسي، ويتضمن القصر عدة مباني بما في ذلك القصر الرئيسي كيودن، إلى جانب مساكن الأسرة الإمبراطورية الخاصة والأرشيف والمتاحف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل مستمعين للحديث عن جزيرة أخرى من الجزر اليابانية، وهي جزيرة هوكايدو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، تضم مجموعة رائعة من المنتزهات، وتنتشر فيها حقول الأرز، وتتميز ببيوتها التقليدية ذات التصاميم الجميلة، وتعتبر من وجهات السياحة في اليابان الشتوية، حيث تتساقط فيها الثلوج شتاءً ويقصدها محبي رياضة التزلج. وننتقل الحديث عن السياحة في أوساكا، وهي من مدن اليابان الكبرى وتضم أجمل الأماكن السياحية في اليابان، فتكثر فيها ناطحات السحاب والمجمعات العصرية الضخمة والمطاعم، إلى جانب القلاع كقلعة أوساكا الشهيرة والمتاحف كمتحف أوساكا للأسكان والمنتزهات المائية مثل كايكوان أكواريوم.
1: رحلة عبر الأثير.

0: ومن أوساكا إلى نارا وهي العاصمة الأولى لليابان قبل أن تصبح طوكيو هي العاصمة. فتقع نارا على بعد ساعة أو أقل من مدينة أوساكا، وتضم أجمل المعالم التاريخية في اليابان، ففيها أقدم المعابد والمتاحف، وتضم العديد من الحدائق الرائعة، وقد تم إضافة العديد من معالم المدينة في قائمة المواقع التراثية العالمية لليونسكو.
1: سافر ويانا.
0: وعند نارا نقف مستمعينا في نهاية محطتنا لهذا اليوم مع السياحة في اليابان. كانت هذه جولة مختصرة لأبرز المحطات في اليابان، بلد العلم والتكنولوجيا اللي يبهرنا دائماً باختراعاته وتقدمه والتزام شعبه بالقوانين وحبهم الدائم للعمل. لنا لقاء جديد بإذن الله ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت أطيب الأوقات نتمناها لكم. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيب.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء

بناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

فواصل تاريخية. عرفت مملكة البحرين رياضة الجولف منذ العام 1934، حيث كان موظفو بابكو من الأجانب يمارسون هذه اللعبة بشكل يومي في الملعب الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم في منطقة جبل الدخان بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لهم. وكان الملعب يتكون من 9 حفر. عندما انتقل الموظفون الأجانب للسكن في منطقة عوالي، قامت الشركة بإنشاء أول ملعب للجولف في البحرين يتكون من 18 حفرة. وفي العام 1962 وبمساعدة من شركة بابكو، قام مجموعة من شباب الرفاع بإنشاء أول ملعب رملي للجولف في منطقة الرفاع الشرقي. وكانت أول مباراة أقيمت على الملعب بين نادي الرفاع وفريق نادي العوالي. تطورت اللعبة حتى تم تأسيس نادي البحرين للجولف عام 1974 لتكون الانطلاقة الحقيقية للعبة الجولف. وبدأت البحرين في المشاركة بالبطولات الخليجية والعربية والأسيوية، ليخرج هذا النادي لاعبين سطروا اسمهم بالذهب في تاريخ هذه اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا راه نشارتكم سلكنا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، قبل فترة استخدمت قناع طبيعي يحتوي على عسل ومواد طبيعية ثانية، حطيته على بشرتي، بس المشكلة قلبت بشرتي حمرة وتحكني، هل ممكن القناع الطبيعي يسوي هالحساسيات؟ نصحيني.
4: شكراً لأنك سألتي هذا السؤال. يا جماعة الخير، مو كل شيء يدعي إنه هو طبيعي أو مكتوب عليه إنه هو طبيعي فعلاً طبيعي. أنتوا إيش دراكم إيش المكونات اللي داخل؟ من الحركات السهلة اللي تقدرون تتأكدون منها تقلبون المنتج على وراء. في حالتين، إذا شفتوهم قطوا المنتج تماماً في الزبالة وأنتوا بكرامة ولا تستخدمونه. الحالة الأولى لما المنتج ما عليه ولا شيء، لا ingredients، لا مكونات، لا نسب، ياني وياكم تستخدمونه لأن ما تعرفين شنو داخل. قد يكون فعلا في عسل، لكن ضايفين حق العسل 1000 مادة كيميائية أخرى تعطي نتائج تبييض أو تفتيح. أنت تستنسين عبالك المنتج فتح والعسل ما له شغل في السالفة ومليان كورتيزون أو مواد مضرة. السيناريو الثاني أو الحالة الثانية اللي تقطين فيها المنتج في الزبالة وانتي بكرامة، لما تشوفين مركبات المنتج اللي يدعي أنه طبيعي أكثر من 15 مركب، هاي معناتها مو طبيعي، كلها مواد كيميكال، وواحدة من 15 منتج يمكن يكون نسبة بسيطة من عسل حاطينها على العين والنفس عشان يسموه المنتج طبيعي. بيني وبينكم المنتجات الطبيعية نفس البقدونس، العسل، الليمون، هذه ناكلها ما نحطها على وجهنا. تذكروا إن في وايد منتجات طبيعية فيها مواد قد تتحسس مع الضوء، نفس اللي ذكرتهم البقدونس والليمون والبرتقال وغيرها، لستة طويلة. فمو كل شيء طبيعي لما ينحط على وجهنا يكون آمن 100%. إذن أنا أنصحك إنك تبتعدين عن هاي المنتجات وتلتزمين بمنتجات طبية يعرفها دكتورك يوصفها لك بعد فحص البشرة.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

يسعد أوقاتكم كلها أحبتنا بالخير والسعادة. دايما نقول أن الطيبة من أجمل الصفات اللي ممكن تكون في الإنسان، والإنسان الطيب عادة يكون إنسان محبوب قريب من القلب، يحب يساعد يسامح ويتسامح ويعطي من غير حساب. لكن أحيانا ومن كثر ما الإنسان يكون خواتي، وين تنتهي الطيبة وين يبتدي الاستغلال؟ هل الطيبة معناها نحن نقول نعم لكل شيء؟ وإذا قلنا لا مرة، هل نكون مثلا تغيرنا وصار قلبنا أقسى أو قلبنا قاسي مثل ما يقولون؟ ولا يمكن كلمة لا في بعض المواقف تكون احترام للنفس أكثر من كونها قسوة على الآخرين؟ أحيانا الإنسان ما يكتشف أنه كان يستغل إلا لما يتأخر الوقت، لما يلاحظ أن العلاقة كلها قائمة على عطاء فقط هو من جانب واحد، وأن الناس تتذكر فقط في وقت الحاجة، وأنهم يزعلون منه بمجرد ما يضع أول حد في علاقته معهم. علشان كذي اليوم نطرح سؤال وايد مهم، برايكم يا جماعة الخير متى تتحول الطيبة من صفة جميلة ومحببة ومرغوبة إلى باب للاستغلال؟ وهل سبق حسيتوا أن فعلا أحد استغل طيبتكم مثلا؟ شنو العلامة اللي تخليكم تقولون خلاص ستوب، خلاص كفاية؟ شاركونا بآرائكم. اللي يحب يتواصل معنا مباشرة على 1-74-35-22، واللي يحب يرسل لنا رسالة مكتوبة من خلال إنستغرام الإذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف، واللي يحب أيضا يسمعنا وين ما كان عندكم تطبيقنا الرسمي BHTV and Radio. إذن خلوني أحبتنا أبتدي مع تفاعلاتكم، وما شاء الله عندي تفاعلات كثيرة. أول رسالة وصلتني من أختنا العزيزة أم محمد. أم محمد تقول مساك الله بالخير أختي مع عبد الله، مساك الله بالنور يا أم محمد. تقول أنا تشوف الطيبة ما تكون مشكلة أبدا، المشكلة لما الشخص اللي قدامك

0: لك يفسرها ضعف. مريت بتجربة أم محمد طبعا تقول: كنت أوقف مع واحدة من صديقاتي في كل ظروفها، مشاوير، مشاكل، وحتى أمور مادية، ولما اعتذرت منها مرة لأني كنت تعبانة وعندي ظروف تفاجأت من ردة فعلها، وقالت لي: أفايا فايا يا فاطمة، طبعا هي كاتبة اللي هي أم محمد، تغيرتي علي. وقتها عرفت أنها ما كانت متعودة على طيبتي، كانت متعودة أني أكون فقط وقت ما تحتاجني موجودة. يعطيك العافية أم محمد. ويمكن هذه التجربة فعلا تكشف لنا حقيقة قد تكون صعبة في بعض الأحيان، لما نشعر أن طيبتنا مع بعض الناس اللي نعتقد أنهم مع مثلا قريبين جدا منا أو أصدقاء عزيزين علينا، هذه الطيبة كانت فقط تخدم مصالحهم ووقت حاجتهم. ويمكن يعني أي لحظة يشعرون فيها أن احنا قاعدين نعتذر عن مثلا وجودنا معاهم في لحظة معينة لأي سبب كان، بيعتبرون تقصير، بيعتبرون تغير، وهذه طبعا مو صحيح. شكرا يا أم محمد على هذه التجربة. أخوي أبو أحمد الرفاعي، حياك الله يا أبو أحمد، يقول: السلام عليكم أم عبد الله، مساك الله بالخير، مساك الله بالنور يا أبو أحمد. يقول: بالنسبة لي أول علامة للاستغلال لما تحس أن كلمة لا تسبب أزمة، يعني طول ما أنت دائما إيه ونعم وإن شاء الله أنت إنسان ممتاز، وأول ما ترفض طلب واحد يصير فيك ألف عيب وعيب. الشخص اللي يحبك فعلا بيحترم ظروفك حتى لو ما قدرت تساعده. أكيد يا أبو أحمد، أكيد أكيد أكيد أكيد كلامك صح، والإنسان لازم يعذر. وعلى فكرة إحنا اليوم لما نتكلم عن الطيبة، أنا اللي أستغرب منه شيء يا جماعة، يعني يمكن تلاحظون وايد ساعات لما نسمع استطلاعات رأي تصير مثلا عن موضوع الطيبة، أو مثلا استطلاع رأي بشكل عام إن مثلا شنو الصفة اللي ما تحبها فيك أو أسوأ صفة فيك، ففي ناس يجاوبون يقولون طيبتي الزايدة. للأسف يا جماعة، هل صارت طيبتنا أسوأ صفة فينا؟ هذه أيضا سؤال مهم. خلوني أستقبل اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: مرحبا يا منى.
1: أهلا مرحبا. أهلا نسرين.
0: هلا حبيبتي، شلونك؟ عساك بخير.
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: شلون أمورك؟
1: الحمد لله تمام
0: حبيبتي. منى.
1: نعم.
0: أنت وياي ولا رحتي؟
1: إيه، وياي.
0: انزين، ليش البعض، يعني انا سالت سؤال قبل شوي، ما ادري اذا سمعتيه، يمكن كنتي على الخط، كنت اقول ليش ساعات لما مثلا احد يسال، مثلا احد يسالك ممكن يقول لك: منى شنو أسوأ صفه فيك مثلا، او الصفه اللي ما تحبينها، فانت ممكن تردين وتقولين طيبتي الزايده. وعلى فكره هذه الجواب نسمعه من وايد ناس. منى، هل معقولة الطيبة صارت صفة مو بحلوة فينا؟
1: لا، هي حلوة حق الناس اللي يستاهلونها،
0: حق الناس الحلوين،
1: حق اللي يستاهلون الحلوين. هذه الطيبة بالعكس، الطيبة الكل يتمنوها.
0: صح.
1: يعني في ناس يقول يا ريت أنا طيبة بس من داخلي قير، فهم يتمنون الطيبة، بس ساعات الطيبة حق مصلحة ناس. يعني مثلا احنا انت مع واحد ومليا صديقتك مثلا تساعدينها وما تتكلمين، ما تقولين سويت له شو سويت
0: بالضبط، اي
1: زين، بس يصيدش موقف مثلا من كثر الطلبات انت ساعات يصيدش ضغط. صح.
0: صح، طبيعي.
1: فهي تقوم شو تقول؟ اي انا ذيك المره وقعت وياك تعايا.
0: اي بالضبط.
1: الطيبه، اي الطيبه في ساعات تخليك تقولين يعني أنا اللي حين سويت لها هذه من طيبة، وما أقول لها سويت على شيء بسيط، بس تقوم تقولي إن أنا سويت وسويت.
0: إي، أو نفس ما قالت أم محمد قبل شوي، توها قبل دقايق في المسج اللي قريته، يعني يمكن هي كانت دائما تفزع حق صديقتها مثل ما قالت وتوقف وياها، ومرة يعني كانت عندها ظروف واعتذرت منها، الصديقة ايش قالت لها؟ قالت لها: أفا تغيرتي علي. إيش دعوة؟
1: يعني الواحد يفيد الضغط، ما يصير
0: بالضبط. بالضبط. صح منى، صح.
1: بس عاد من اللي يفهم، من اللي
0: يقدر. للأسف منى، البعض يحاول يستغل هذه الطيبة عند بعض الناس، يعني
1: المشكلة نصير بعد نفس الشيء ونساعد.
0: اي تصدقين تصدق

0: منى أقول لك شغلة، الإنسان اللي مجبول على الطيبة، ويعني مثل ما نقول أهو متربي على أنه يكون طيب وحليو ومتسامح، ما يعرف وما يعرف تشوفينه يعني حتى لو قال لا والله أنا خلاص بتغير وبقسي قلبي ما يقدر، تشوفينه يرجع يعني بسرعة.
1: أنا ساعات أقول خلاص ما بساعد أحد اللي يعاملوني بذي المعاملة
0: بالضبط أصحاب المصالح.
1: خلاص مرة ثانية تبون قولوا حق غيري بس ما عارف صدقين طبعي إن أنا أساعد.
0: أي والله صدقتي منا فعلا ما تقدرين ما دام أنتي متعودة على هالشيء.
1: هاي كان مزروع فيني داخل ما أقدر يعني.
0: حبيبتي دائما الله يسخر لك إن شاء الله أطيب الناس في حياتك يا رب. شكرا يا منا يعطيك الصحة والعافية. ألف شكر. نتواصل وكان بو أحمد قبل شوي صح؟ صح. مريم تقول صراحة أختي نسرين كنت قبل أعتقد أن الإنسان الطيب لازم يتحمل الناس ويسامحهم في كل مرة، لكن مع العمر اكتشفت أن التسامح شيء والسماح للناس بتكرار نفس الأذى شيء ثاني تماما. ممكن أسامحك لكن هذا الشيء ما يعني أني لازم أعطيك نفس المساحة في حياتي. صدقتي مريم بالعكس، وكلامك وايد منطقي وكلامك وايد صحيح. الحلو أن الإنسان يكون متسامح وما يشيل في قلبه، يعني مثل ما يقولون ما عنده مثلا ضغينة أو حقد تجاه أي أحد. أوكي صار موقف أو مثلا يمكن سوء فهم بيني وبين أي أحد، أوكي أنا بسامحه ويعني عفى الله عما سلف، لكن مو بالضرورة أن تكون أو يكون وجودك في حياتي بنفس المساحة اللي كانت في السابق. أنا ممكن أضع حدود لهذه العلاقة لأني أنا أعرف أساساً وين المساحة اللي أنت تستحقها. يعني هذه جزئية أيضاً مهمة مثل ما تفضلتي مريم حبيبتي، شكراً لك. أبو خالد يقول والله يا عبد الله أنا استغلى وطيبتي في العمل أكثر من العلاقات الشخصية، كنت الشخص اللي إذا أحد تأخر في شغله أنا أكمله عنه، إذا أحد احتاج إجازة والله أقول له أطلع وأنا أغطي مكانك. بعد فترة صار الموضوع كأنه واجب علي مو كأنه تعاون مني. تعلمت أن المساعدة ممكن تكون مرة ومرتين، لكن إذا تحولت إلى اعتماد كامل عليك هني لازم تقول ستوب. والله يا أبو خالد جزاك الله خير، فعلا أنت يعني هذه دليل أنه فعلا أنت إنسان طيب ومحترم، لأنه فعلا يعني مثل ما تفضلت أنت متعاون لأبعد الحدود، وكنت تحاول أنك أنت يعني تعطي من هذه القلب الطيب اللي عندك وتتعاون مع زملائك في العمل، ولكن فعلا لما يتحول الموضوع وكأنه واجب عليك أنه والله أنت لازم تشيل عني وانت لازم تاخذ الشغل عني وانت لازم تقوم بمهامي عني، لا هني المساعدة اتوقع ان هي ما بتكون مساعدة، بالعكس راح تتحول الى اعتماد كامل مثل ما قلت يا ابو خالد. الف الف شكر لك. نوف تقول اكثر جملة كنت اسمعها اختي نسرين انت وايد

0: بس هذين الطيبين هل في النهاية أحد يخليهم في حالهم ما يستغلهم؟ هناك على النقيض طبعا، الطيبون للطيبات الآية الكريمة،
1: نعم ونعم بالله،
0: ولكن هناك الخبيثون للخبيثات،
1: نعم صحيح،
0: مثل ما هناك طيبون هناك ناس استغلاليون يصنعون لنا هذا النقيض من ذلك.
1: نعم صح. رائد خليني أسألك أخوي عن شغلة، متى فعلا أنت إنسان طيب وتعطي من قلبك ومتسامح، لكن متى تقول كفاية، تقول ستوب، نعم أنا طيب ولكن إلى هالدرجة خلاص ستوب؟
0: أكيد طبعا في أمثلة كثيرة أمامنا.
1: طبعا
0: واحد يعلمني واللي كنت أشتغل في شركة مالت السيرفيس مال السيارات، كنت أتكلم قدام الجماعة من ضمنهم أصدقائي،
1: نعم،
0: لأن تخفيض نسبة مثلا 50 أو 40، سمع هذه الكلمة واتصل فيي بعدين،
1: نعم،
0: وحبيت أرد، قال أنا بجيب سيارة من بهذه النسبة،
1: نعم،
0: قرر كل ما ديت مرة يحتاج إلى سيرفيس أو يحتاج إلى صيانة للسيارات جاني. زين هذا إلى الموظفين، ساعدت مرة، دفعت مرة ثالثة رابعة، قمت أدفع من كيسي ولا ما أقصد بذلك. يقول رابعة بعد خبرهم إن أنا لي تخفيض وأقدر أصاري. يقول يعني شلون كلمة لا دفعت مني الكثير،
1: نعم،
0: صمتي دفع مني الأكثر.
1: اضطريت
0: إلى درجة أني أبدل قسمي إلى قسم آخر،
1: نعم،
0: علشان بس أتجنب هذا الإحراج.
1: نعم نعم نعم صحيح، لأن الكثير من الطيبين على فكرة رائد أخوي ما يعرفون يقولون لا، أو دائما تشوفهم يخجلون أو يستحون أنهم يقولون لا، وكأن مثلا كلمة لا معيبة بالنسبة لهم، مع أن بالعكس هذه من أبسط حقوقك أنت على نفسك، حتى أن إذا شيء فوق طاقتك، فوق قدرتك، يعني فوق استطاعتك، أن تقول لا، بالعكس هذه شيء يعني أمر طبيعي وفطري المفروض يكون عند الإنسان. صحيح،
0: أقول ليش في فترة من الفترات يعني أنا كنت في دكان في الفريج مالنا،
1: نعم،
0: بعد هنا أهينا هذا الدكان، فأول ما فتح الدكان أو نقول عنها إحنا البرادة بشكل،
1: أيوة
0: مواد غذائية، ودائما أهل صاحب الدكان يجون وسجل على الدفتر وسجل، هاي الخال وقت ما عنده فلوس مر على هالدكان واخد المواد الغذائية، ووقت ما يجي الاستحقاق يحصله في التعاونية أو في المجمع، يقول وقت ما أنت محتاج جيتني وشريت، إنزين صدق عليك هذا دكان صغير بخلي إثباتي عقب سنوات الطاقة للأسف يعني، وصلت النقيبة أي النام بعض الأمور ما يحتاج الموضوع تفكير وصام، أعلنها مباشرة، يقول لا هذا كلهم أهل، وصعب أقول كلمة لا ما أسلف للأهل.
1: صحيح،
0: وبعدين تدفع أثمان مضاعفة.
1: نعم أكيد احنا شاكرين اتصالك الطيب أخوي رائد، ما قصرت، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك. إذا احنا معاكم نتواصل اليوم وموضوعنا ما بين الطيبة والاستغلال، وخلكم معانا في مشوار الظهيرة مستمتعين بصحبتكم الجميلة.

مساكم ورد وسعادة أحبتنا، واليوم قلنا يا ترى برأيكم متى تتحول الطيبة من صفة جميلة جداً إلى باب للاستغلال؟ وهل سبق أن حسيتوا مثلاً أن أحد استغل أو حاول يستغل طيبتكم؟ شنو العلامة اللي تخليكم تقولون خلاص اكتفينا وستوب، خلاص ما في يعني المزيد من العطاء ومن الطيبة؟ في مسج وصلني من أخوي علي عبد الله، حياك الله يا علي. يقول أم عبد الله أنا بقول شغلة، تعلمت أن كلمة كفاية مو لازم تنقال بصوت عالي أو بعد مشكلة كبيرة. كلام علي جميل يا جماعة، ركزوا عليه. يقول أحيانا كفاية معناها أنك ببساطة مثلا تقلل وجودك أو توقف وتقلل مبادراتك وما تعطي أكثر وخلاص. هني فعلا الطرف الآخر أو ربما الأطراف الأخرى بيفهمون أنك أنت تقول لهم كفاية. جميل أخوي علي، فعلا كلامك صح. أحيانا كفاية ترى مو لازم تنقال بوجها لوجهة وبشكل مباشر، أنه والله أنا بقولها مثلا حق شخص أنا قاعدة أشعر أنه قاعد يحاول يستغل طيبتي مثلا الزايدة، ما بقول له والله كفاية خلاص، لا ما بقول له. ولكن مثل ما قال علي، أحيانا أن أنت لما تقلل وجودك في حياة هذا الشخص أو مبادراتك تجاهه مثلا تقل، إذا هو دائما يطلب ودائما يحاول يعني يستغلك بأي طريقة، مجرد أن أنت وجودك يقل في حياته أن هني هو بيفهم أن أنت قاعد توصل له رسالة غير مباشرة، معناها خلاص اكتفينا ومثل ما قلنا ستوب، لا مجال للمزيد من العطاء. يعطيك العافية علي. فاطمة تقول صراحة مع عبد الله أنا عندي تجربة.

كانت لي واحدة يعني من الأهل من بعيد شوي، دائما كانت تطلبني مبالغ يعني ممكن تكون صغيرة ولكن بشكل مستمر، وكل مرة تقول لي باردهم لك آخر الشهر، وكانت هذه المبالغ تتيمع شهر ورا شهر وهي أبدا ولا ترجع أي شيء، ومع هذا كانت دائما مستمرة في الطلب بدون توقف. يوم مرة قلت لها ترى أنا ما أقدر خلاص سمحي لي، تغير تعاملها معاي تماما، ومن يومها فهمت أن بعض العلاقات للأسف تنتهي بانتهاء المصلحة. يعني فاطمة شو أقول لك، يعني صراحة يعجز الكلام. يعني للأسف الشديد أنه فعلا مثل ما تفضلتي، أنت اللي كنتي تعطين ومن نفسك وأنتي حابة ما كنتي تردينها، لكن فقط لما قلتي الآن باخذ موقف وبقول لها أنه خلاص مثلا ما أقدر أعطيك هذه الشهر أو خلاص سمحي لي، حالا يتغير الأسلوب وتغير المعاملة. طيب شلون؟ ترى أنتي اللي كنتي محتاجة لي مو أنا اللي كنت محتاجة لك. فعلا شيء غريب عند بعض البشر. يعطيك العافية فاطمة. أبو جاسم الذوادي حياك الله يا أبو جاسم، يقول اختي نسرين أنا أشوف المشكلة مو في الطيبة، المشكلة في الطيبة بدون حدود. أنا ساعد أي شخص لكن ما ساعد على حساب راحتي أو بيتي أو مسؤولياتي. الإنسان إذا أهمل نفسه لإرضاء الجميع في النهاية هو بيتعب منهم ومن نفسه كذلك. صدقت يا أبو جاسم، مهما كانت طيبتك، مهما كنت أنت إنسان وايد طيب، بس لا تخلي هذه الطيبة تقودك أن أنت توصل إلى مرحلة تكون أنت فيها منهك ربما جسديا ونفسيا ومعنويا وماديا فقط علشان غيرك. لا، هني لازم أنت تعرف الحد الفاصل. شكرا يا أبو جاسم. حصة على فكرة تنظر للموضوع من زاوية وايد حلوة ومهمة، حياك الله يا حصة. تقول السلام عليكم اختي عبد الله، انا اشوف صراحة في موضوعك اليوم ان اصعب استغلال هو الاستغلال العاطفي. لما يعرف الطرف الثاني انك حساس وما تحب تزعل حد، يبتدي يخليك تحس ان رفضك معناه انك اناني او تغيرت. هذا النوع خذ مني وقت طويل علشان أتعلم شلون أتعامل معه. جميل يا حصة، وفعلا أسوأ أنواع الاستغلال في الشخصيات الطيبة اللي يحاول يلعب على الوتر العاطفي، يعرف أن هذه الإنسان حساس وقلبه رهيف وما يحب يزعل حد، فيحاول يستغل هذا الشيء من باب أنه يعني هذا الشخص عاطفي وما يتحمل انه يزعل حد. هذه وايد هالشيء يا جماعه وايد سيء، وايد مو بحلو، وللاسف ان في ناس فعلا يحاولون يلعبون على هالوتر. عبد الله الزياني حياك الله اخوي عبد الله، يقول والله اختي نسرين انا عندي قاعده، اذا ساعدت شخص مره وشكرني اساعده مره ثانيه، إذا اعتبرها حق مكتسب أراجع نفسي، التقدير مو لازم يكون بهدية، حتى من خلال كلمة طيبة ومعاملة محترمة قد يكونون كفاية. أكيد أكيد أكيد يا أخوي كلامك صح، التقدير أحيانا مجرد من كلمة شكر بسيطة أو كلمة طيبة قد يكون كفاية وأكثر من كفاية. يعني ساعات إحنا ما ننتظر شيء من الناس. على فكرة أنا لما ساعد، لما أحب أن مثلا أخدم الناس وأعطيهم من قلبي، وبالعكس يعني طيبة قلبي تخليني فعلا أتجاوب مثلا معاهم وأخدمهم، يمكن أنا ما أنتظر منهم هدايا ولا ما أنتظر منهم أشياء مادية، أنا أنتظر فقط أحيانا قد تكون كلمة بسيطة، كلمة مثل ما يقولون كلمة طيبة، رحم الله والديك مثلا، الطيب ترى يعتبرها هذه أحلى هدية بالنسبة له. أختنا الغالية أم زينب اللي دايما تشاركنا حياك الله يا أم زينب، بتقول مساء الخير أختي أم عبد الله، أعتقد الطيبين كثير ما يخافون من وضع الحدود لأنهم يخافون يخسرون الناس في حياتهم، لكن التجربة علمتني أن اللي تخسره بسبب حدود محترمة غالبا هو ما كان يحترمك من البداية. حبيبتي أم زينب كلام الجميل، وفعلا لما نحط حدودنا مع الناس هني بنعرف هل هذا الشخص فعلا هو يحترمني لذاتي لشخصي أو فقط كان عنده مصلحة وياي.

يعطيك الصحة والعافية. أبو حسن يقول أمانة مع عبد الله نصار لي موقف مع أحد الأصدقاء، دائما كان يتصل لي إذا عنده مشكلة، ساعات أقعد معاه ساعة وساعتين ويمكن أكثر أسمعه. يوم أنا مريت بظرف واتصلت فيه يقول لي حين أتذكر هذه المكالمة، قال لي والله يا أخوي اعذرني أنا حين مشغول بكلمك عقب، وحتى ما اتصل إلى فترة طويلة. الموقف بسيط لكن خلاني فعلا أعيد حساباتي كلها. فعلا يا أبو حسن، يمكن هذه الموقف مثل ما قلنا سبحان الله دائما المواقف تكشف لنا المعادن وتكشف لنا الوجوه. وفي موضوع الطيبة أيضا أنت من خلال موقف معين تكتشف أن هل فعلا هذه طيبتك ربحتك أو خسرتك. ريما من السعودية، حياك الله يا ريما. ريما تقول وحيا الله للسعودية طبعا، تقول في فرق كبير بين الإنسان المحتاج والإنسان المستغل. المحتاج يستحي من كثرة الطلب ويقدر وقفتك معاه، أما المستغل فيزعل إذا ما نفذت له اللي يبي. صحيح يا ريما، كلامك صح. يعطيك الصحة والعافية اختي العزيزة، وشكرا لك دائما على التواصل، وشكرا لكل أحبتنا في السعودية. براشد يقول اختي نسرين انا كنت من النوع اللي يقول ما عليه على كل شيء، لين اكتشفت ان كلمه ما عليه يمعت فوق راسي اشياء كثيره جدا، اليوم صرت اقول عليه. يعطيك الصحه والعافيه براشد. يقول واذا الشيء مضايقني اصرح عنه من البدايه. والله يا براشد يعني تبي الصج، هذا هو الشيء الصحي ترى. يعني أنا أحيانا دائما أقول إذا في شيء أنا يضايقني وأحس أنه هو فوق طاقتي، ليش ما أقوله من البداية؟ ليش أترك الحبل على الغارب بحيث أني أوصل لمرحلة أشعر فيها أني على وشك الانفجار، وأشعر فيها أني أنا وايد مضغوطة وايد تعبانة وايد منهكة، وبعدين أتكلم يمكن بعد فوات الفوت مثل ما يقولون. فبراشد يقول لكم لا خلاص من اليوم ورايح لا تقولوا ما عليه، قولوا عليه، وإذا الشيء مضايقكم تكلموا عنه من البداية. قواك الله يا براشد. أم لطيفة تقول ساعات مع عبد الله إحنا نساهم من غير قصد في استغلالنا لأن إحنا ما نوضح حدودنا مع الناس، الطرف الثاني يتعود على نمط معين وفجأة لما نرفض نستغرب من ردة فعله. الأفضل أن احنا من البداية نحط الحدود، نقول والله ترى أنا فعلا طيبة وفعلا أحب أساعد وأخدم وكذا، ولكن بشرط في حدود واضحة، في قوانين عندي صارمة لا يمكن تجاوزها. صدقتي يا ملطيفة، الحدود الواضحة من البداية قد تحمينا من الانهيارات اللاحقة. أبو عبد الله أخونا العزيز اللي دائما يتواصل معانا يقول أنا عامل الناس بأخلاقي وكل شيء له حد، نمسك العصا من النص، لا ضرر ولا ضرار. صدقت يا أبو عبد الله، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أكيد، وفي الأخير إحنا بشر في الزين وفي الشين، يقولون الطيب ينزل راس طبيب إذا قريتها صح، يعني هذه أو قريت المثل صح. ويعني إضافة من أبو عبد الله يقول أيضا كلمة تستحي منها بدها، لأن أبو عبد الله دائما يحب طرش لنا كذي مسجات تكون على أجزاء مثل ما يقولون، مع كل فقرة يرسل لنا مسج، وأكيد نسعد بهذه المتابعة القيمة منك يا أبو عبد الله، شكرا يا أخوي. وين وصلت؟ أعتقد أني كنت آخر مسج من هذه المجموعة اللي قريتها من أم لطيفة. ناصر يقول بالنسبة لي العلامة الواضحة هي الشعور الداخلي بعد كل موقف، إذا كل مرة تساعد شخص وتحس بعدها بضيق وندم واستنزاف بدل الرضا، لازم تسأل نفسك توقف والله ليش أنا مستمر. فعلا سؤال مهم وفي محله يا أخوي ناصر، يعني ساعات الواحد لازم يسأل نفسه هذا الشيء، لازم في لحظات يا جماعة شوي نوقف ونسأل نفسنا، هل نستمر أو هل نقول لا كفاية، هل نواصل أو هل نضع حدود. هذه أمور وايد مهمة. أم دانة تقول أنا كان عندي اعتقاد أن الطيب لازم سموحة أنا قريتها غلط أن الطيب

طيب لازم يسامح بسرعة، لكن اكتشفت أن بعض الناس يستخدمون اعتذارهم كتصريح لإعادة نفس التصرف. الاعتذار الحقيقي أشوفه في تغيير السلوك، مو في كلمة آسف صدقتي الغالية. الاعتذار الحقيقي إذا فعلا أنا شفت تغيير حقيقي منك، ولا هني كلمة آسف ما بتنفعني. إذا خلكم معنا في مشوارنا الجميل بصحبتكم، مشوار الظهيرة، مستمتعين.

حياكم الله حبتنا، وما زلنا معاكم في مشوار الظهيرة، واليوم حديثنا ما بين الطيبة والاستغلال، وشنو هو الحد الفاصل، ومتى نقول كفاية. بو سلمان يقول في ناس إذا شافوك متعاون يقولون هذه شخص راقي، وفي ناس يقولون هذه شخص نقدر نعتمد عليه أكثر. أنت ما تقدر تغير الناس، لكن تقدر تحدد إيش كثر أنت تسمح لهم أو تعطيهم المساحة في حياتك. أكيد يا أبو سلمان، كل واحد بينظر لنا من زاويته أهوى، أو شنو أهوى بالضبط اللي يبيه منا. يعطيك العافية يا أبو سلمان. إيمان تقول صراحة مع عبد الله أكثر شيء تعبني إني كنت وايد أبرر للناس تصرفاتهم، دائما أقول يمكن عندهم ظروف، يمكن ما يقصدون، يمكن أنا فهمت غلط، إلى أن اكتشفت إني أنا وايد أعطي أعذار أكثر مما الناس تعذرني أساسا. يعطيك العافية إيمان. يمكن هذه فعلا على فكرة اللي تقولينه إيمان هي صفات أو سمات الشخصية الطيبة. الشخص الطيب كذي دائما يعذر ودائما يبرر ويحط اعذار حق الناس، وللاسف انه وايد ناس مثل ما قلتي ترى يعني مو فاهمينه بالشكل الصح، ويمكن هم ما يعذرونه كثر هو ما يعذرهم. ابو بدر يقول انا تعلمت اختي نسرين اني ما جاوب على اي طلب فورا، مثلا اقول له ما عليه خلني اشوف وبرد عليك، هالدقايق تخليك تفكر هل انا فعلا مثلا اقدر اساعده، أو وافقت بس لأني مستحي أقول له لا. جميل أبو بدر، هذه تكنيك حلو فعلا. مو شرط أن أنا مثلا دائما لازم أفسح المجال مباشرة إذا حد طلب مني شيء وأقول له تم حاضر في أول لحظة. من حقي أيضا أن أعطي نفسي مساحة وأفكر وأعرف هل أنا فعلا قادر على هالشيء، هل أنا

تكنيك حلو فعلا. مو شرط ان انا مثلا دائما لازم افسح المجال مباشرة اذا حد طلب مني شيء واقول له تم حاضر من في اول لحظة. من حقي ايضا ان اعطي نفسي مساحة وافكر واعرف هل انا فعلا قادر على هالشيء، هل انا مثلا عندي الاستطاعة اني اساعده في هذا الشيء، او يمكن انا بس قلت بقول له نعم لاني انا مستحي منه. شكرا يا ابو بدر، هذه جزئيه وايد مهمه. ابو محمد يقول مع عبد الله، اللي خلاني اقول كفايه يوم اكتشفت ان بعض الاشخاص يعرفون تفاصيل ظروفي ومع ذلك يستمرون يطلبون مني وكأن ظروفهم دائما اهم من ظروفي انا. هني فهمت ان المساله مو عدم فهم، احيانا هي عدم اكتراث، هم يبون بس مثل ما يقولون يمشون أمورهم على حساب الآخرين. أبو محمد رسالتك وايد حلوة، ليش؟ لأن فعلا وايد ناس قد يمرون علينا، يمكن هم يعرفين ظروفنا ويعرفون أن ترى احنا مثلا على سبيل المثال عندنا مسؤوليات وعندنا ضغوطات وعندنا التزامات وعندنا أمور وايد في حياتنا، ويمكن يصعب علينا أن احنا مثلا نتجاوب مع بعض الأشياء اللي هم يطلبونها منا. ومع ذلك الغريبة مع ذلك إنهم ما ينحرجون، يعني بعد يجون يطلبون مثلا نفس الطلب أو يكررون نفس الطلبات في كل مرة، مع أنهم يدرون بظروفنا ويعرفون إن احنا ترى يمكن ربما وضعنا ترى مو أفضل وايد من وضعهم. فهذه الجزئية وايد مهمة. شكرا يا أبو محمد. آخر مسج بقرأ وبختم معاكم. شيخة تقول كنت الشخص اللي كل الناس تفضله لكن ما حد يسألني أنا شلونك. هذه نوع من الاستنزاف بعد، مو كل استغلال يكون بس بالفلوس أو بالخدمات، أحيانا يكون هو استنزاف نفسي وعاطفي خاصة مع الناس اللي قلوبهم طيبة ويفتحون قلوبهم لكل الناس. حبيبتي شيخة يعطيك الصحة والعافية وكلامك صح، أيضا هذه نوع من أنواع الاستغلال خاصة مع القلوب الطيبة. الله يسخر لنا ولكم إن شاء الله دائما كل القلوب الطيبة المحبة اللي تقدر وتتفهم طبعا يعني دائما ظروف الناس. عموما احنا نقول في النهاية الحدود ما تقتل الطيبة، الحدود تحميها حتى تظل طيبتنا دائما اختيار نابع من القلب، مو باب مفتوح لكل من يريد أن يستغلنا. حطوا في بالكم هذه الكلام. لكم أحلى تحية في ختام لقائنا اليوم، مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي المتميز في إخراج هذه الحلقة حمد الشريان. نلقاكم بكرة على خير، وإلى اللقاء مع مشوار الظهيرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: بعلاش هالمرة السالفة كأنها صج
2: صج ونص حتى خلاطها عن خير عمي نبو ما تشوف سيارة دي وراك
1: وعن كذي الحين شفوكنا الحين احنا يعبينا المغفرة ذي لا يعني ترى
2: بالمغفر ومن اللي من قايل حق هذا صادق هذا شدراه هذا الأخبار تيله وهو نايم بفراشة
1: عشان يخزنا طالة
2: أدري
3: والله وطحت بيدي عاد هذه مالكم طلعة منها اسمع ايش بقول حق الضابط الحين معالي حضرة الضابط يسرني
4: سوا وزير
3: تفضل ساجنكم
2: أنا معالي حضرة الضابط أنا يهمني أن أوصل حضرتك أن هذه قضية المتجر قناة أوتوكار سوى

0: برنامج سميته برنامج المدقر على هذه القضية اللي هم سببها.
1: الحين أنا بسأل، هذا محامي ولا سيكوريتي؟
2: خلا ياخذ راحته.
0: بعد بعد مرافعة صغيرة بس وعالسجن على النظارة. معالي حضرة الضابط، أنا أطالب بسجن مجرمين المتجر.
3: رجاء، أنا دفاعا عن الحق، دفاعا عن الداخلية. معالي حضرة الضابط نص نجمته وحاطينها. انت هل تقعد توصل مسوي وزير
0: عشان على كيفكم؟ عشان
4: يبيع يا اخ،
3: مو يردون عريف خيط واحد.
0: واسوي وزير
4: يا اخ صادق، يا اخ حسين، بس بعد اذنكم خلونا نفهم الموضوع. في سياره متضرره من سياره ثانيه. الاخ انت زوج المدعيه؟
0: لا لا، معالي حضره التاميم.
4: انت تسكت حسين يا صادق، ولا ترى الحين خلي العسكر يقطونك النظاره؟
0: تفضل،
4: خلنا بحكي.
3: كان زين.
4: تفضل اخوي.
5: انا بصراحه يعني ما بينكم شيء للامانه، بس اللي ابي انكم تصلحوا لي السياره، ما ابي شيء ثاني.
3: يا اخ عقيل، مو اسمع عقيل،
1: ايش دراني انت؟ ايش دراك عن اسم؟
3: شنو نادى واحد عقيل قال ما ادري. المهم ما علينا، يعني انت زوج هذه.
5: اي نعم، وابي تصليح السياره، يعني ما ابي منكم شيء غير التصليح، واتمنى يكون تصليح.
3: اي حاضي، تصليح يا زين، الشيء اللي ينحل بالفلوس.
5: اي والله،
3: ايش كثر يبغى تامر؟
5: انا ابي التصليح، اهم شيء يكون بالوكاله.
3: ايه ليش لا؟
1: لا وكاله ترى غالي ابو حلاوه، لا تقول له ايه الوكاله، تدري شنو؟ سياره ثانيه لازم نشتري.
3: اين ودي منجره؟
1: منجره ايش حقه؟
3: شو شو وين
1: سياره خشب؟ يبقى لحظة، لا لا، درجات شرق أو شوي خمس دقائق.
3: زين زين زين، يعني إيش الحروة؟ إيش كثر
5: التأمين؟ مبدئيا قالوا لي 18,000 دينار كويتي.
3: بس
1: كله؟ لا يبقى شنو بس شوية، عندك 18,000، عندك تدفع 18,000.
3: أنا 18,000 ما عندي.
1: إيش حق تقول بس؟
3: مو أنا قاعد من حرتي بالله. هاي شمس، هاي سيارة سبقي متها اللي 18,000 تصليحة؟
5: أي سعرها 50,000.
3: انت تشتغل انت؟ خوف حرام تشتغل؟
1: لا لا، زوجة هذا،
3: زوجة شنو؟
1: مهندس يقول
0: المدقر روحه 16,350 بس.
1: انت شكو؟
4: لحظة،
1: انت شكو؟ انا بس تبغى حضر الضابط لا يدخل هذا.
4: لحظة بس عشان بين لكم الموقف، ما انتوا مسوين شغل بدون ترخيص، قاعد تاخذون سيائير الناس وتصفطونها بالبرايح مقابل فلوس بدون ترخيص. هذه بحد ذاتها تهمة. يا تصلحون حق الريال سيارة زوجته ب 18,000 دينار مبدئياً، أو اضطر افتح محضر، والمحضر يترتب عليه إجراءات قانونية.
1: حضرة الضابط، أنا دفاعاً عن بوعلاش سيد الرئيس حضرات المستشارين. بوعلاش ريال فقير مسكين ما يعرف يسوق. أنت اللي داعم السيارة؟
3: لا،
1: من اللي دعم السيارة؟
3: الخلاطة اللي واقفة، السائق اللي بالخلاطة ما شاف السيارة رد عليه قرقب
1: ما يسوق، يدز السيائير.
4: أعطيكم ترخيص تأخذون سيائير الناس
1: الحين،
4: هذا شغل شركات،
3: هذه خدمة إنسانية، مش شركات صاروا حرامية دينارين على وقفة السيارة. إحنا قبلنا ناخذ ربع.
0: بطاقات مدنية ما عندهم.
5: شوفوا يعني أنا معلش أحب أتكلم، أنا يعني ما يهمني من اللي ساق فيكم، بس المهم إن السيارة تتصلح.
4: بالنهاية أنا اللي قاعد أشوفه الحين إنه لازم إحنا نحبسكم.
1: تحبسوننا؟
4: حلو، نتحفظ عليكم.
1: حلو،
4: تحفظون علينا، تشوفون موضوع تصلحون سيارة. ماخذين سيارة ناس، هاي سرقة، يمكن تعتبر بالقانون سرقة. أنت مو مرخص لك تسوق سيارة.
3: أنت شفتنا يوم تسوق سيارة
4: في شهور؟
3: بس هذا أي شهود هذا؟
4: لا، راح الخلاط.
3: راح الخلاط وين؟
1: راح الخلاط مفتن علينا.
3: حرك، راح الخلاط مش عليك منه. ما شاف السيارة دعمه ومشى يبوه.
1: شلون يعني؟
4: زوجتك عطت السويتش حق منو فيهم؟
1: حق راعي الخلاط صح؟
5: لا لا لا، قالت واحد تشرينبو وشعره كامل.
4: هذا انت حسين؟
1: لا لا لا لا، هو انا ما اعرف اسوق.
3: ما اعرف اسوق يبوه، هذا الوحيد اللي يسوق.
4: شعره لحظه، شعره كاري؟ اشوف اخر قدرتك. هذا كاري داوود.
1: اي كاري، ما عندي شعر انا.
3: هذا كاري،
1: انا اطل براسي، تعرف شريوقي شنو؟ مصجك انت مصلح صلعتي لي ظهري.
4: يا عسكري،
3: شنو قوطي راهش راسك والله.
4: يا عسكري تحفظ على داوود بالنظاره لين نشوف لنا حل حق هسه.
3: تحمل ما يخالف،
1: انا بيتحفظوني.
3: خليه يتحفظ،
1: قصيده مو داوود.
3: انا ادري انت، خليه يتحفظ. انا ترى انجاسوني امو
1: تسوي
3: أذوب، وأنا ما في الشدة.
1: إنزين أنا أنسجن بروحي، تكفى قاعد بروحي.
3: خليك حد أنا،
1: شنو
3: بطيح الأطرار لهني لنا طلعك. روح والله.

0: حياك الله.
1: والله ما إلا مولي وصوني عليك
0: يا بعد عمري.
1: مبين
0: كل لك
1: حلا والله.
0: هلا. تدلل
1: شدلل
0: عامل
1: ما قالوا لكش حاجة يا هين احنا؟
0: لا ما قالوا لي.
1: الحلو انا سلمك الله. ايه؟ احنا اصحاب مشاريع تدري.
0: ايه هلا وغلا.
1: اللي ما يعرفك ما يذمنك.
0: اكيد
1: لنا مشاريع عدة وحد هالمشاريع اللي هو اشتغلنا توقيف السيارات وهذا.
0: انت تاجر؟
1: يعني تقدر تقول تاجر يعني تاجر. اي تاجر. شنو فرق بيني وبينهم؟ ما
0: اسال الله يزيد ويبارك.
1: استرهم. المهم الاخ داود هذا صبي.
0: إيه
1: كان
0: استاذ داود.
1: إيه بعدين شاركته شفته بريح شاركته فاقترح علي ان شنو ان نسوي شركة توقيف السيارات. المهم حصل اللي حصل. سلمك الله. جت بنية جميلة عندها سيارة أجمل منها 50 مرة حسافة تركبها بس. المهم قوم يا داود. أنا ما عندي ليسن. داود عنده ما عنده ليسن بس عنده مال
0: تعليم
1: استمارة. استمارة هي عنده 6 سنين كل ما يروح يسقطونه ويرجع. وقام يسوق فيها. المهم ها في المهم وقفها وذي ما تسكو سيارات مالت الكنكري ردت على ذي وصار لي صار.
0: اي بسيطة
1: بسيطة. اي يا بعد شبدي نبيك تحلها
0: في اتلاف يعني
1: عرفت شلون؟ الحاصل انه شنو بالغوا بالتصليح. اي سيارة تعورت واحنا ما لنا ذنب.
0: المبلغ كبير
1: مو ذاك الزود تصليحها تقريبا 18,000.
0: 18,000.
1: اي فالحين احنا تحت امرك ونبي موقفك الانساني وانت معروف بانسانيتك قبل كل شيء. ما فيك الماديه زايده.
0: يخليك ربي.
1: اي
0: شكلك مفلس.
1: مو مفلس احنا
0: صح تقول تاجر ومو قادر تدفع.
1: ما يخالف احنا ترى بيننا وبين الاطراره شعره. إيه. بس احنا يلا يلا دلونا عليه. قلنا هذا ما يقصر.
0: النوعية تمرني وايد أنا.
1: ها
0: النوعية هذه تمرني وايد
1: بعد أنا. هذا أنت الله مسخرك له
0: حبيبي.
1: آه.
0: قضيتك تكلفتها 7,000. 3,500 بالبداية تعطيني.
1: 3,500.
0: 3,500
1: وبعدين ايش أعطيك؟
0: نبلش فحوى القضية.
1: فحوى أنت الحين شوف فحواها من البداية قبل تطلب هالمبلغ.
0: أصحاب خبرة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. زين ما تقدر تنزلنا شيء؟
0: 300 زين.

0: شخبارك؟
1: الحمد لله تمام، انت شلونك؟ ان شاء الله طيبه.
0: تمام بخير الله يسلمك. ايه؟ كلش ما تبينين، وينك؟
1: ها اي لا موجوده انا بهالشغل هذا.
0: ايه لا هي لا الحين على نفس الدوام.
1: اي وين اروح بعد
0: تشفيك بالك مو معاي.
1: بالي شو اقول لك بعد، بالي وين بيكون مع حسين وهذا.
0: وانتي للحين ما تزوجتوا؟
1: اي تزوجنا وبلات ما تدري.
0: ها.
1: لا ما تزوجنا للحين ولا باكر، هذا مو باين اصلا راح يتزوج. خلاص العمر مش باقي من العمر.
0: وانا تزوجت
1: صرت
0: وعندي 5 عيال وسافرت. ايه ها عيال، وانت للحين تخلت.
1: ايه قهريني زيادة واللي عافيك. قهريني حسبي الله عليك يا حسين.
2: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما التقوى؟ فقال: أجتزت أرضا فيها شوك؟ فقال: نعم. فقال: فكيف تصنع إذا كنت فيها؟ قال: كنت أتوقى الشوك، أي أحذره. قال: فكذلك توقى أنت الخطايا.
1: ما خط القلم.
2: ما يبدو قمة السخف في جيل ما، يتحول غالبا إلى قمة الحكمة في الجيل الذي يليه. جون ستيوارت ميل. قيل والله أعلم إن هشام بن عبد الملك كان يوصف بالبخل، ودخل يوما بستانا له فيه أشجار الفاكهة، وكان معه أصحابه، فجعلوا يأكلون من شجره ويدعون بالبركة. فقال هشام: كيف يبارك الله فيه وأنتم تأكلون منه؟ يا غلام، اقلع هذه الأشجار واغرس مكانها أشجار الزيتون.
0: ما خط القلم.
2: قال الأصمعي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بحديث لا أصل له، فإن رأيته أصغى إليه وقبله فاعلم أنه أحمق، وإن أنكره فهو عاقل. قيل في منثور الحكمة:

من لم يتعرض للنوائب تعرضت له. وقال بعض السلف: من عمل للآخرة أحرزها وأحرز معها الدنيا.

0: إلى آخر الدهر، فأي إناء لم يفض عند ملئه، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وليس الفتى المعطي على اليسر وحده، ولكنه المعطي على العسر واليسر.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا احلى وطن، انت يا احلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الآراء الشائعة اللي نسميها أحياناً بديهيات من كثر ما أغلبنا متفق عليها، هل هي الصح دائماً؟ هل نجرب أحياناً نسمع آراء غيرها ونوقف عند الأسباب العلمية والمنطقية اللي تدعمها؟ معاكم محدثتكم مريم فقيهي والمخرجة أمينة إسماعيل، وهذه المساحة اللي نقترب فيها من الرأي غير الشائع.
3: رأي غير شائع.
4: كثير من الناس ينظرون إلى اللغة على أنها مجرد رموز لفظية نستخدمها بهدف التواصل. إذا تأملنا في تبعات هذا الاعتقاد، بنلقى أنه يدفع الناس إلى تعلم اللغات بحسب شيوع استخدامها، وبالتالي قدرتها على تحقيق تواصل أعمق وأوسع، وأهمال اللغات اللي ما تحقق هذا الهدف بنفس الكفاءة حتى لو كانت لغاتهم الأم. والمثال الأوضح على ذلك هو تركيز الكثير من الأسر حوالينا على تعليم أبنائهم اللغة الإنجليزية كلغة أولى على حساب اللغة العربية، لأن اللغة الإنجليزية مفهومة بشكل أوسع على النطاق العالمي، وتفتح بالتالي أبواب أكثر في المجالات العلمية والمهنية. لكن هل هذه النظرة الشائعة للغة ومدى تأثيرها في حياتنا دقيقة؟ هل فعلاً اللغة مجرد أداة تعبيرية علشان الآخر يفهمنا ونفهمها، وتنتهي أهميتها بتحقق هدف التواصل؟ العلماء من آلاف السنين حاولوا يقدمون تعريف شامل للغة وأهميتها وأدوارها. البعض قال أن اللغة في الأصل هي مجرد وسيلة تواصل نشأت للتعبير عن حاجات الإنسان البيولوجية، مثلها في ذلك مثل النظام الصوتي التواصلي الموجود عند الحيوانات، مع كونه معقد أكثر بشكل يتناسب مع مستوى وعي الإنسان. لكن كثير من العلماء كانت عندهم تصورات عن أدوار اللغة تتجاوز مسألة التواصل، فاللغة مرتبطة بالفكر، والدليل على ذلك أن أي فكرة تخطر لنا ونحاول نحدد ملامحها داخلياً نعبر عنها بصوتنا الداخلي على هيئة كلمات قبل حتى ما نقولها للآخرين. ومن الصعب تخيل نفسنا نفكر في أي فكرة واضحة سواء كانت بسيطة أو معقدة بدون ما نترجمها إلى صورة لغوية معينة. هذه الفكرة تقود إلى فكرة أخرى. اللغة والفكر يأثرون على بعض، ولأن اللغة هي ظاهرة اجتماعية، ونقصد بذلك اللغة لازم تكون نظام متفق عليه بين مجموعة من البشر، مو نظام فردي يحدده كل شخص فينا على مزاجه. فهذه يعني أن لغة كل مجتمع تحمل كلمات وتعبيرات ومصطلحات تعبر عن أفكار هذه المجتمع بشكل خاص. وعشان نوضح هالفكرة ممكن ناخذ مثال على اللغة العربية. لما ظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية، أظهرت معاه مصطلحات في اللغة العربية مرتبطة بقيم وشعائر الإسلام بشكل خاص.

0: مثل الزكاة والتقوى والحسنات والسيئات، ومن الصعب نلقى مرادفات تعطي نفس المعنى بالضبط في اللغات الأخرى. إذن اللغة هي بشكل ما مرآة لثقافة المجتمع وعاداته، إلى جانب كونها وسيلة تواصل. ولما يتعلم الإنسان اللغة فهو مو قاعد يتعلم كلمات وجمل وتراكيب لغوية عشان يتواصل مع الناس فقط، لكن تنغرس فيه أيضاً قيم المجتمع من خلال مفردات اللغة اللي تعلمها. مثلاً اللغة العربية مليئة بتعابير الاحترام والتقدير، خصوصاً لأصحاب السن والمقام الكبير، وهذه يعكس قيمة من قيم العرب وهي توقير الكبير ومخاطبته بما يليق بمقامه. وتعلم اللغة العربية بلا شك راح يغرس هذه القيمة تلقائياً في المتحدث بهذه اللغة من خلال استخدامه للتعابير العربية الدالة على توقير الآخر. من الفكرة السابقة بنلقى في أي لغة مخزون ثقافي من الشعر والأدب والقصص والأمثال الشعبية، وهذا المخزون يحمل خصوصية المجتمع الناطق بهذه اللغة ويؤسس هوية ثقافية واضحة تتميز بأصالتها واختلافها عن الآخرين، وهذه بالضبط اللي حقق الغنى الثقافي للبشرية. فلو كان البشر جميعاً يفكرون في اللغة كوسيلة تواصل فقط، المنطقي أن الجميع يكتفون بتعلم لغة واحدة يتفاهمون من خلالها. بتكون هذه الوسيلة أسهل من ناحية التواصل، لكن ممكن تتخيلون إش كثر بتكون البشرية فقيرة من الناحية الثقافية والمعرفية والإبداعية لو تحولت هذه الصورة إلى واقع. وهذه الفكرة بالتحديد عبر عنها الفيلسوف مارتن هايدغر لما قال: اللغة والتفكير يعملان سوية ولا يمكن فصلهما، وما دامت اللغات القومية للجنس البشري تختلف من ناحية المفردات والبناء، فإن كليهما يحدد ويعكس أنماط قومية من التفكير. إذن الرأي غير الشائع لليوم يقول اللغة أكبر من مجرد أداة للتواصل، اللغة هي طريقة الدماغ في التعبير عن أفكاره، وتقوم أحياناً بالمساهمة في تشكيل هذه الأفكار. لذلك منح الأولوية للغة الأم مهم جداً في تعلم اللغات، لأنها تساهم في إكسابنا قيم وثقافة المجتمع اللي ننتمي له، وما تجعلنا مجرد نسخة مقلدة من الآخرين. نلتقي في حلقة مقبلة مع رأي جديد من الآراء غير الشائعة ونظرة جديدة من زاوية مختلفة. في أمان الله.
1: رأي غير شائع مع مريم فقيه وأمين إسماعيل.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: 妻。
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: جمال الحياة إنك تكون متفائل، افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 17987227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا من عام 909 مات خليفة، خليفة ليوم واحد،
1: خليفة لأربع وعشرين ساعة فقط.
0: ولهذا فإنك يا عزيزي المستمع لن تجد اسمه بين خلفاء بني العباس، وسيعييك البحث عن اسمه في كتب التاريخ التي تعنى برجال السياسة والحرب وفنون الحكم.
1: ولكنك ما أن تفتح الكتب التي تعنى بتاريخ الأدب والشعر والفن في العصر العباسي المتأخر حتى يطالعك وجهه الوسيم في كل صفحة، وحتى يخاطبك ذهنه اللامع في كل كلمة، وحتى يأخذك بشعره الرقيق الأنيق أخذا شديدا لا تملك معه إلا أن تتبع حياته في كل المظان، فتقرأ مثلا:
2: كان عبد الله بن المعتز خاتمة فحول الشعراء في العصر العباسي، فيدرج في قارورة عطر واحدة مع أنداده في تلك الفترة البحتري وابن الرومي وابن بسام.
0: وتقرأ أيضا:
3: كان المعتز في النقد والبحوث العلمية واللغوية فرس رهان مع معاصريه عمالقة الفكر والأدب ذوي الأسماء الرنانة كالطبري والمبرر وثعلب والبلاذري.
1: وتقرأ أيضا فيما تقرأ عن خليفة اليوم الواحد:
2: ترك ابن المعتز رغم حياته الحافلة بالتبذل والطرف والاستهتار مقالات وأبحاثا من أروع ما كتب القلم العربي في تلك الفترة من حياة الدولة العباسية، مثل البديع وطبقات الشعراء وفصول التماثيل والجامع في الغناء.
0: ترى كيف كان هذا الفنان الذي طمع في الخلافة فذاق حلاوتها لأربع وعشرين ساعة، ثم دفع حياته ثمنا لحلاوة هذه الساعات القليلة، ففتك به أعداؤه في يوم كيومنا هذا من عام 900

0: وتسعة ميلادية.
1: كان لابد كي نقابل ابن المعتز أن نتسلل عبر شوارع بغداد مستخفين، نخشى أن يستوقفنا الشرطة. فلما قاربنا بيت امرأة رومية تدعى بنت الكراع، اشتهرت بجمالها ودلالها وحبها لابن المعتز، أوقفنا شرطي يقظ.
2: إلى أين؟
1: نتفسح على شواطئ دجلة. أهناك ما يمنع أن نتفسح الأغراب في بلدكم هذه؟
2: أجل، فكل شرطة بغداد تبحث عن عبد الله بن المعتز الذي أراد أن يسلب الخلافة من سيدنا ومولانا المقتدر بالله.
1: يا عزيز الشرطي اليقظ، نحن سواح ولا شأن لنا بالسياسة ولا علم لنا بما حدث ويحدث هذه الأيام في بغداد.
2: فالزما شاطئ دجلة ولا تدخلا شوارع بغداد، وإذا رأيتم ابن المعتز فلا تتأخرا في الإبلاغ عن مكانه.
1: صفه لنا حتى نعرفه إذا قابلناه.
2: ستجدانه طويلا عريضا شديد الوسامة، في وجهه سمرة، يمشي مشية قلده فيها شبان بغداد، يحسن تصفيف شعره تحت طاقية من الحرير موشاة بالذهب، ويضع على كتفيه العريضين غلالة مبطنة بحرير خرساني يتضمخ بأغلى العطور.
0: سيدي الشرطي لو سمحت، هل من المعقول أن تكون هذه صفات رجل هارب تطلبه شرطة بغداد بتهمة التمرد على الخليفة ومحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة؟ هل من المعقول أن يمشي رجل كهذا وعلى رأسه طاقية موشاة بالذهب وقد تضمخ بالعطور
2: إنك يا سيدي لا تعرف ابن المعتز، إنه لا يتخلى أبدا عن عاداته حتى لو عرض على السيف. وليس في هذا عجب، فقد كان أبوه خليفة وجده خليفة وعمه خليفة، والخليفة الحالي المقتدر هو ابن عمه.
0: حسنا حسنا، إذا رأينا رجلا تنطبق عليه هذه الأوصاف فلن نتأخر في الإبلاغ عنه.
2: وإياك أن تقتله.
0: يا أقال لك يا سيدي إنني قاتل أيها الشرطي؟
2: لا أعني هذا يا سيدي، ولكن الواقع أن الخليفة المقتدر ابن عمي يريد أن يظفر به حيا ليعرف منه تفاصيل المؤامرة
1: ثم يقتله بعد ذلك.
2: بالطبع، هل تظنينه سيلاعبه الشطرنج؟
1: أعوذ بالله، هل القتل في أيامكم هذه أمرا سهلا كلعب الشطرنج؟
2: يا سيدتي أنصحك ألا تتكلمي في السياسة، فإني أشفق على هذا الرأس الجميل أن يفارق هذا القوام الرشيق.
0: هيا يا زميلتي هيا أسرعي قبل أن نخرج من السياسة إلى الغزل. هيا. ولم نعجب من المحاولة الغزلية البوليسية، فإن هذا العصر العباسي المتأخر يحوي العجائب والمتناقضات. السياسة ممزوجة بالتبذل والاستهتار، والأدب الرصين يمثله البحتري والبلاذري يجاور غزليات وخمريات ابن المعتز وابن بسام، وشمولية الطبري والمبرد تساير أحيانا شعوبية ابن الرومي وابن الفرات، والصرامة الدينية للمعتمد وللمعتضد تلاعب القرامطة لعبة القط والفأر. هو عالم من العجائب والمتناقضات.
1: ووصلنا إلى بيت بنت الكراعة على هذه الأفكار، دققنا الباب ففتح لنا غلام يرتعد فرقا، ولكنه أدخلنا على ابن المعتز حين علم أننا لا نملك لسيده ضررا ولا نفعا.
0: كان الرجل يوشك أن يخلد إلى النوم، ولكننا لم نجده كما وصفه الشرطي مترفا ناعم البال، بل وجدناه متعبا مرهقا يكاد يتهاوى من الشدة التي لقيها على مدى 3 أيام، وبنت الكراعة تحنو عليه حنو الأم على الطفل الرضيع.
3: لا تعجب يا سيدي، فابن المعتز هو حبي كله، عرفته وأنا في 20 وهو في مثل سني تلك، فملأ قلبي كله، وإن كنت لم أشغل في قلبه غير حيز صغير.
1: كان مشغولا بغيرك؟
3: بعشرات غيري، وبشريرة على وجه الخصوص.
1: شريرة؟ هذا اسم امرأة؟
3: صاحبته التي لم يحب سواها.
1: اسمها شريرة؟ يا له من اسم.

0: من اسمها نصيب هي الشر كله، ولعل هذا هو السبب في أن ابن المعتز أطلق عليها اسم شر في أكثر شعره فيها، أليس كذلك يا ابن المعتز؟
1: دعوني أريد أن أنام.
2: تنام يا سيدي، تنام وكل شرطة بغداد تطلبك.
1: وما أملك أن أفعل، لقد لعبت اللعبة وخسرت، أضعت كل شيء، والمال والأصدقاء والصديقات
0: والخلافة.
1: والله يا سيدتي إنني لم أسعى إلى الخلافة أبدا، ما لي أنا والسياسة؟ أنا رجل شاعر، ولكنهم دفعوني إلى المؤامرة دفعا، فماذا كانت النتيجة؟ الخسر.

0: حبك كله أمامي ولا أرى غير شريرة.
1: وحين حزبك الأمر لم تجد غير بيتي، وإني لأفديك يا حبيبي بروحي.
2: سيدي، ألا ترى أنك تعرض هذه السيدة لخطر القتل بتهمة إيوائك؟
0: قررت أن أغادر بغداد مع الصباح يا سيدي، لن أعرض زهرة لما لا تحب.
2: زهرة؟ قالوا إن اسمها بنت الكراعة، وهو اسم لا يقل غرابة عن غريمتها شريرة.
1: اسمي زهرة، ولكني اشتهرت بهذا الاسم بسبب قصة طويلة عريضة، أهم ما فيها أنني كنت أشهر غانيات ومغنيات بغداد كلها، وعن طريق الغناء عرفت ابن المعتز.
2: عن هذا الطريق عرف صاحبته شريرة أيضا؟
1: أجل، ولكني كنت أعرف بدروب الغناء منها.
3: يا سيدي ابن المعتز، لقد كنت ابن خليفة وحفيد خليفة، فكيف تركت السياسة والحكم وجعلت همك لمجالس الطرب والغناء ومنادمة الغانيات، واتخذت حياة حافلة بالتبذل والاستهتار؟
0: يا سيدتي، أنا ضحية عصري منذ طفولتي، وأنا أعيش في جو من الدسائس التي لا تنتهي دوامتها إلا لتبدأ من جديد، تنتهي بقتل خليفة وتبدأ بتولية آخر.
2: هكذا بسهولة يقتلون خليفة ويبايعون غيره؟
0: في يوم وليلة، كما فعلوا مع جدي ثم أبي ثم عمي ثم
3: حاولت أنت نفس الشيء مع ابن عمك ففشل؟
0: سيلقى نفس المصير يا سيدتي، سيلقى نفس المصير. الذين قتلوا جدي وأبي وعمي هم الذين سيقتلونني، ثم يقتلون المقتدر ابن عمي.
2: ومن هؤلاء يا سيدي؟
0: المماليك، كانت الدولة بين أيديهم، وكان الخليفة العوبة هذه الطائفة منهم أو تلك، إن مال مع هذه قتلته تلك وأقامت ولده، فلا يلبث أن ملأ من أقاموه على أن يموت بأيدي الفئة الأخرى.
2: كان من المفروض يا سيدي، وأنت ابن الملوك ونشأت وسط هذه الدوامة كلها، كان من المفروض أن تكون أكثر حرصا وأبرع تدبيرا، ولكن ما حدث منك لا يدل إلا على عقل متسيب ومزاج يغلب عليه اليأس وسرعة الملل.
0: صحيح، ولكن أنسيت أنني طردت من القصر وأنا في 11؟ أنسيت أيضا أنني فنان، لي عقل فنان ومزاج فنان؟ إن كل فنان حقيقي يا صاحبي يعيش الجانب الأكبر من حياته منطويا على نفسه، وهكذا عشت حياتي.
3: حياة مؤسفة، كلها جنس وخمر وغناء
0: وشعر، شعر قبل كل شيء. زعموا أنني كنت زير نساء، ظلموني، فما أحببت منهن غير شريرة، كانت رائعة يا سيدتي.
1: ولكنها خانتك، خانتك، وبقيت أنا على عهدك.
0: وطالما حذرتها من تلك الخيانة، بحياتي يا حياتي اشربي الكأس وهاتي، قبل أن يفجعنا الدهر ببين وشتاتي. لا تخونيني إذا مت وقامت بي نعاتي، إنما الوافي بعهدي من وفى بعد مماتي.
2: وكيف خانتك؟
0: هذه قصة طويلة يا سيدي، ذكرتها بالتفصيل في كتابي فصول التماثيل في تباشير السرور. كانت شريرة، شريرة حقا رغم جمالها الطاغي ودلها المثير، تقترب منك لتبتعد، وتبتعد عنك لتقترب، كثيرة الهجر، فإذا دنت عوضتك عن هجران الدنيا كلها، وإذا غاضبت أذاقت عاشقها كل شر، بل شر ما في نفسها من شر. لذلك أطلقت عليها كل تصاريف الشر، أسميتها شرا وشريرة وشريرا أيضا. حدثيني يا هم سؤلي ونفسي، من دهاني في الحب أو من وشى بي؟ لا ومن قدر الشقاء على العشاق، ما خنت ساعة في حسابي. ليت أن الرسول كان يؤدي لحظ عيني كما يؤدي كتابي، فأرى شر كل يوم ويشفى سقم نفسي وحسرتي واكتئابي. صدت شرير فلم تكلمني، كم ذا التجني على المحب كمي، تعاونت في دمي محاسنها، لكن خذوا سحر عينيها بدمي.

0: دعت خلاخيلها ذوائبها، فجئنا من رأسها إلى القدم. لقد جاءنا العيد يا معذبتي، لا تجعليه هما وأحزانا، قومي فضحي بالهجر فيه لنا، وصيريه يا شر قربانا.
1: لا شد ما أحببتها يا سيدي، ولا شد ما غضبت، ولكن نود أن نعرف كيف خانت عهدك.
0: انتظري يا سيدتي، اذهبي يا زهرة وانظري أين يقف غلامك سوسن، فإنه يخيل إلي أنه كان يتصنت عند الباب، لعله يطمع في المكافأة التي وضعوها ثمنا لرأسي.
2: لا تخشى غلامي يا عبد الله، فلن يشي بك أبدا، وهو يعرف قدرك عندي.
0: والله ما بدت أدري عدوي من حبيبي يا زهرة.
3: وتذهب زهرة فتجد غلامها سوسن يصطنع النوم في الحديقة، فيطمئن قلبها بلا مبرر للاطمئنان.
1: فإنها ما أن تعود إلى الغرفة حتى يسرع سوسن اللعين إلى الوزير ابن الفرات في قصر الخليفة المقتدر.
4: سيد الوزير، إني أعرف أين يختفي عنكم الأمير عبد الله بن المعتز، إنه في بيت سيدتي بنت الكراعة.
3: غدا يا عزيزي المستمع نرى ما تفعله الخيانة بالشاعر الرائع ابن المعتز.
1: الشاعر الذي سعد الأدب العربي بروائع فنه، ولم يهنأ هو بالخلافة غير يوم واحد بليلته، 24 ساعة، صرع بعدها أبشع مصرع.
3: وكان ذلك يا أخي المستمع في يوم كيومنا هذا،
1: يوم 26 سبتمبر من عام 909 ميلادية. غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: استحمام غير عادي. كان ذلك في أحد أيام الصيف الحارة، ما إن يأتي الجميع من الخارج حتى يستعدوا لحمام منعش بهدف النشاط والنظافة. طلال في هذا اليوم كان مع أصدقائه في النادي الصيفي، وقد تركوه وذهبوا بصحبة آبائهم إلى المسبح الكبير للتمتع بالسباحة.
1: الجو حار اليوم وأشعر بالملل، كل أصدقائي ذهبوا لحمام السباحة الكبير، سأقول لوالدي. ألو أبي، بما أن الجو حار اليوم، ما رأيك أن نذهب للمسبح الكبير؟
2: انتظرني ساعة واحدة ريثما أعود من عملي.
1: ساعة كاملة؟ 60 دقيقة؟ 3600 ثانية؟ أوه، كيف أستطيع العيش إلى هذا الوقت؟ لابد من إيجاد حل. ماذا تفعل يا طلال؟ أين بدلة الغوص؟ ها هي. ماذا تريد من ألعابي؟
3: هي طلال، أترك غطاء الخزانة، هل تريد إصلاحه؟
1: وهذه أيضا.
3: هي ماذا تريد من الخراطيم؟
1: الآن الحمام مليء بالخراطيم. الآن أصبحت السباحة أجمل، سأقفز في الماء. هوبا، سأغوص في الماء.
0: بدأ طلال سعيدا بهذا الإنجاز وهو يراقب المياه المنسكبة من الصنابير كالشلالات.
3: ما هذه الأصوات؟ طلال، أغلق صنابير المياه، هل أنت تستحم أم تطفئ الحريق؟
1: أنا أسبح يا أمي وأغوص.
4: الحمام للاستحمام وليس للسباحة والغطس.
5: أعد لي ألعابي،
1: دعوني أسبح بهدوء.
3: قلت لك اخرج، هيا الآن اخرج.
1: حسنا، استعد، ابتعد عن الباب وخذ الحذر. 1، 2، 3.
0: وفتح طلال الباب وتدفق الماء بكميات كبيرة كالشلالات، وخرج على خشبة تزلج الماء وتحته موجة كبيرة قادمة من باب الحمام، وبدأ الهلع يدب في نفوس أم طلال وفاطمة، والمنزل غارق بالماء ولا أحد

0: حتى يستطيع الوصول إلى صنابير المياه لتعلقها داخل هذه الفوضى، وهكذا ظلت المياه تنسكب حتى غمرت المدينة، وبقي الناس في حيرة من أمرهم، لماذا هذا الطوفان؟ واكتشفوا أخيراً أن سبب كل هذه الفوضى والإهدار في المياه هو سوء استخدام المياه.
1: عفواً، لم أكن أقصد، كل ما أردته هو السباحة.
0: وفر في استخدام المياه اليوم كي لا تعطش غداً، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

متحدين، نقف متفرقين نسقط.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لن تستطيع القضاء علي، لن تستطيع. أنا الأقوى، أنا المرض.
2: أمراض تتكلم.

0: كيف حالك اليوم يا كريم؟
1: على ما يرام يا زينة، فمبدأي أن الحياة لغة مستمرة ينبغي أن نعيشها ونتحمل أعباءها بذكاء ووعي وحكمة حتى نوازن أمورها.
0: جيد، تبدو متصالحا مع ذاتك اليوم يا كريم، وأرجو أن لا يكون موضوع حلقتنا مدعاة لتعكير هذا التوازن.
1: لا أعتقد، ما هو الموضوع؟
0: إنه فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم الإنحلالي.
1: مرة واحدة؟
0: أجل، فهما متقاربان من حيث العوارض والعلاج.
1: إذن ما هو فقر الدم؟
0: رأيي أن نذكر مستمعين أولاً ما هو الدم.
1: الدم يا زينة يتكون من جزئين أساسيين هما خلايا الدم، والتي تسمى أيضاً كريات الدم الحمراء والبيضاء والمصورة أو البلازما، وهي السائل الذي يحمل الكريات.
0: صحيح، وفقر الدم هو عبارة عن نقص في المكون الرئيسي للكريات الحمراء، وهو الخضاب أو الإيموغلوبين الذي يتحد مع أكسجين هواء التنفس في الرئتين ويحمله عبر الجسم حيث يطلقه إلى الأنسجة التي تحتاجه.
1: وقد ينتج فقر الدم أيضاً عن نقص عدد الكريات الحمراء نفسها إلى ما دون السوية العادية، أليس كذلك؟
0: بلى، ويشكل الحديد عنصراً أساسياً وهاماً في تركيب الخضاب، فإذا لم يمتص الجسم مقداراً كافياً من الحديد مما يتناوله الإنسان من طعام، فإن الجسم يعجز عن تشكيل الخضاب الكافي،
1: وهذا يسبب فقر دم يدعى فقر الدم بعوز الحديد. ولكن ما الذي يسبب فقر الدم الإنحلالي؟
0: انحلال الدم هو اضطراب تدمر فيه خلايا الدم الحمراء بشكل مبكر وقبل أوانها. عند ذلك يحاول الجسم تعويض هذه الخلايا المدمرة بإنتاج خلايا جديدة بسرعة أكبر، فإذا زادت نسبة الخلايا المدمرة عن الخلايا المنتجة فإن هذه الحالة تسمى فقر الدم الإنحلالي.
1: يبقى، هل يمكن أن يكون فقر الدم الإنحلالي وراثياً؟
0: أجل، فقد سجلت حالات فقر دم إنحلالي كثيرة عند الولادة أو بعد فترة قصيرة منها، كما قد يحدث فقر الدم هذا في فترة لاحقة من الحياة.
1: يبقى أيضاً الحديث عن أسباب فقر الدم الإنحلالي.
0: حسناً، كامل عوارض وأسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم الإنحلالي مع العلاج المناسب لهما سوف نتعرف إليها من حكاية سالم وأخته غادة مع هذا المرض فقر الدم.
1: حسناً.

0: ألن تذهب لزيارة خالتك اليوم يا غادة؟
1: لا يا أخي، فأنا أحس بتعب غريب مع أني لم أقم بأي مجهود يذكر منذ استيقظت.
0: وأنا مثلك، ربما السبب هو الطقس الرطب والحار اليوم.
1: ربما يا سالم. وأنت ألن تخرج في يوم عطلتك؟
0: الأرجح لا. ماذا ستطبخين لنا للغداء؟ فأمي المسكينة غير قادرة على ترك جدتي المريضة لحظة واحدة هذه الأيام.
1: كان الله في عونهما، قد لا أطبخ شيئا اليوم.
0: يعني سنتناول طعاما جاهزا أحضره من المطعم يا أختي.
1: لا حل آخر أمامك، فأنا متعبة وأكاد أعجز عن الحراك.
0: طيب طيب، كما تريدين، ولكن أنت لست متعبة فقط يا غادة، بل يبدو لي أنك مريضة، فوجهك شاحب.
1: ألم أقل لك يا أخي؟
0: خابري طبيبة صحة وزوريها، فربما كان الأمر خطيرا.
1: لا لا تبالغ، عارض ويمر ولا داعي للقلق.
0: أرى أن تراقب نفسك، فإذا وجدت داعيا لزيارة الطبيبة لا تتأخري.
1: حسنا، كما تشاء يا أخي.
0: سأرتدي ملابسي وأحضر طعاما جاهزا، هل تريدين شيئا آخر؟
1: لا شكرا.

أحسنتما أيها الغبيان، تابعا تناول طعام جاهز ووجبات سريعة فقيرة بالفيتامينات وخصوصا الحديد، حتى يبقى لي المجال متاحا وأعيش وقتا أطول في أجسادكم. أنا مرض فقر الدم الذي تعانيان منه غادة بسبب نقص الحديد في طعامها، وسالم أخوها بسبب تناوله دواء أحدث له التهابات جعلت خلايا دمه الحمراء أقل قدرة على حماية نفسها ضد ردود الفعل الكيميائية، فصارت تتدمر. ولم يعلم المسكين بذلك بعد، وما زال يتناول هذا الدواء. تابعاه، فأنا سعيد ولا شيء يزعجني، وانتظرا أن أتطور أكثر، فلا أقتصر على التعب والشحوب، بل سأسبب لكما اللهاث والخفقان وغيرهما الكثير. فأنا مرضكما، أنا فقر الدم الخطير.

0: أقلقتني، لما تدق الجرس هكذا يا أخي؟
1: دعيني أدخل، فلا أعرف ما الذي حصل لي يا غادة.
0: أدخل، أدخل. لما أنت متعب هكذا وشاحب وتلهث؟
1: كل ذلك بسبب صعود الطابقين على الدرج، لأن المصعد مشغول وخفت أن يبرد الطعام الذي أحضرته.
0: لا، وضعك الصحي مقلق وربما أسوأ من وضعي حتى. على كل، أثناء غيابك خبرت طبيبة صحة وسأزورها اليوم.
1: وأنا ينبغي أن أفعل مثلك يا أختي.
0: أجل، إذ يكفي أمي هم جدتي، ونحن لن نزيد عليها هما على هم.
1: صحيح.
0: ارتح قليلا ثم نتناول الطعام.
1: وهو كذلك.

فستعرف أنك مصابة به بفقر الدم بعد أن تجري لك الفحوصات. لا لا، وسوف تصف لك علاجا يقضي عليه ويعيد إليك قوتك وسلامتك. أنا مرضك، أرجوك لا تفعلي، لا تفعلي. إني أعيش في جسمك منذ سنوات، دعيني دعيني، لا تذهبي إلى الطبيبة.

0: طمئنيني يا غادة، ماذا قالت لك الطبيبة؟
1: بعد أن أجرت لي فحصاً للدم، تبين أنني مصابة بفقر دم بعوز الحديد.
0: كل ما يحصل لك هذا سببه يا أختي؟
1: أجل يا سالم، ولا تستخف بالأمر، فكما أخبرتني الطبيبة فإن الإنسان يستمر معافاً إذا ما تحقق توازن بين الحديد الذي يستهلكه الجسم لإنتاج الخضاب والحديد الذي يمتصه الجسم من الطعام.
0: وفي حالتك فقد جسمك من الحديد أكثر مما يرده، فأصبت بفقر دم بعوز الحديد، ولكن هل لهذا المرض مخاطر؟
1: طبعا يا أخي، فهو يحد من النشاط ويضعف مقاومة الجسم للإصابات والأمراض المختلفة.
0: وماذا وصفت لك الطبيبة كعلاج لفقر الدم بعوز الحديد يا غادة؟
1: وصفت لي تناول أقراص الحديد مع الطعام أو بعده مباشرة لعدة أسابيع، كما أكدت لي وجوب أن أتناول غذاء مناسبا غنيا بالفيتامينات لا سيما الحديد.
0: غادة، أحضر لي كوب ماء، إن قلبي يخفق بسرعة وأنفاسي تكاد تتقطع.
1: أنت بحاجة لأن تنقل إلى المستشفى على الفور يا أخي، تحمل قليلا، سأطلب سيارة إسعاف في الحال.

يا لحظي العاثر، يا لحظي العاثر، يبدو أني سأخسر مريضا آخر. فغادة عرفت السبيل للشفاء من فقر الدم مني أنا مرضها، وأخوها سالم نقل الآن إلى المستشفى وسيحظى بالعلاج المناسب بعد أن يكتشف الطبيب أنه مصاب بفقر الدم الانحلالي من الفحوصات ومن العوارض التي تصيبه من شحوب وتعب ولهاث وخفقان ورفرفة قلب، بالإضافة إلى اصفرار لون جلده. الظاهر أنه سيقضى علي. يا لنهاية الخائبة.

0: أنا مصاب بفقر الدم الانحلالي يا دكتور؟
1: أجل يا سالم، والحمد لله أنه ليس وراثياً بل مكتسباً.
0: وما هو الفرق؟
1: الفرق كبير، فلو كان وراثياً لاضطررنا لاستئصال الطحال.
0: ياه.
1: أما وأنه مكتسب فسوف نعالجه بالعقاقير اللازمة، وينبغي أن تتوقف عن تناول بعض الأدوية المضرة لك فوراً.
0: هل تفسر لي أكثر عن حالتي ومرضي يا دكتور؟ مثلاً كيف أصابني فقر الدم الانحلالي؟
1: في حالتك تناولت بعض العقاقير التي أضرت بخلايا الدم الحمراء عندك، وأدت إلى انحلال دم وفقر دم انحلالي. لأن خلايا الدم الحمراء لم

0: تكن قادرة على حماية نفسها ضد ردود الفعل الكيميائية الناتجة عن تلك العقاقير.
1: طيب، وهل ما أعاني منه من فقر دم انحلالي هو خطير؟
0: أجل، لكن يمكن معالجته. ولعلمك، فإن فقر الدم الانحلالي قد يكون مستعصياً على العلاج في بعض أشكاله، وفي أحيان ولو نادرة يؤدي إلى الموت.
1: ماذا تقصد بقولك في بعض أشكاله يا دكتور؟
0: أقصد فقر الدم الانحلالي الذي يتأتى عن إنتاج الجسم أضداداً لتحميه بشكل طبيعي من الالتهابات، فتقوم هذه الأضداد في الوقت نفسه بمهاجمة خلايا الدم الحمراء، أو عندما ينتج الجسم أضداداً ضد خلايا الدم الحمراء الموجودة في دم منقول مؤخراً للمصاب.
1: ومتى سأغادر المستشفى يا دكتور؟
0: غداً إن شاء الله، ولكن بعد أن أزورك وأزودك بالتعليمات الواجب عليك اتباعها طوال فترة العلاج لتشفى.
1: ستجدني مريضاً مطيعاً يا دكتور.
0: هذا سيكون في صالحك أولاً وأخيراً. سلامتك.
1: شكراً لك يا دكتور.

سيشفى سالم مني من فقر الدم، وستعود خلايا دمه الحمراء لحمل الأكسجين من الرئتين إلى كافة أنحاء الجسم، كما ستحمل هذه الخلايا أيضاً فضلات ثاني أكسيد الكربون من النسج إلى الرئتين، حيث تطرحه خارجاً مع هواء الزفير، وسيتخلص من الشحوب والتعب والوهن ويعود نشيطاً معافى. وأنا أنا سأعود إلى حياة التشرد، نعم سأعود إلى حياة التشرد، إذ طالما الناس منتبهون إلى غذائهم وصحتهم وسلامتهم فلن يصابوا بي، نعم لن يصابوا بي بفقر الدم.

0: استمعتم إلى حلقة من برنامج
1: أمراض تتكلم.
0: أمراض تتكلم، المادة العلمية
1: الدكتور علي حسن والدكتورة فيروز محمد،
0: الإعداد الإذاعي والإخراج
1: نوال حجازي.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين، ويشيد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بدولهم الشقيقة والصديقة. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن تقديره للكوادر الوطنية الإعلامية والصحفية المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة. قرينة العاهل المعظم تؤكد أن الدعم الدائم من جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مكن المجلس الأعلى للمرأة من إثبات حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وسمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل قائد القوات البرية في المملكة

أهلا بكم إلى التفاصيل. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مراسم أقيمت أمس أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وقد وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد تشوي بيونغ سون سفير جمهورية كوريا، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا، وتبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الكوري الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الكورية الصديقة. ونوه سفير جمهورية كوريا في هذا السياق بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور جاودان بن رضوان حسينوف سفير جمهورية أذربيجان، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان، وتبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الأذربيجاني الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد عبد المجيد أميني سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الجزائري الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السيد جاسم إبراهيم الناجم سفير دولة الكويت، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير دولة الكويت، وتبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير الكويتي الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة الدكتور نجاتي سنجوق توتان سفير الجمهورية التركية، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. ثم تسلم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد سفير الجمهورية التركية، وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه مع السفير التركي الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة. ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير قادة بلدانهم وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والنماء، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الوطيدة التي تربط بلدانهم بمملكة البحرين في كافة المجالات، مؤكدين حرصهم على العمل لتعزيزها وتطويرها خلال فترة عملهم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالجيش البريطاني الذي يزور البلاد، ورحب جلالة الملك المعظم أيده الله بالفريق زاك ستينينغ وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية المتميزة والشراكة الراسخة والوثيقة التي تجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لسنوات طويلة من التحالف والتعاون المثمر والتنسيق المشترك، ولا سيما في ظل الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدا

جلالته الحرص المستمر على تطويرها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأشاد جلالته حفظه الله ورعاه بالدور الحيوي الذي تطلع به المملكة المتحدة على الساحة الدولية وإسهاماتها الفاعلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي. من جهته أعرب قائد القوات البرية بالجيش البريطاني عن بالغ شكره وتقديره لجهود جلالة الملك المعظم في توطيد علاقات الشراكة العريقة وتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين المملكتين الصديقتين. رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وما يليه سموه من اهتمام متواصل بالمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. وهنأ سموه لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والاتحاد البحريني لكرة اليد، مشيدا بما أظهروه من عزيمة وروح تنافسية عالية وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيا لهم وصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية التي حظيت بها من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها رئيسة للحكومة في المملكة المغربية الشقيقة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق في وفاة زوجته الدكتورة سيتي حسماء محمد علي. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن مسارات التطوير التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من جهود متواصلة لرفع كفاءة منظومة العمل الإعلامي وتطوير مختلف مجالاته أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه أهمية الدور البناء الذي تطلع به الرسالة الإعلامية وما تنهض به من مسؤولية وطنية في خدمة الوطن وترسيخ الوعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك المجتمع،
لافتا سموه إلى أن الإعلام الوطني يطلع بدور محوري في مختلف الظروف، وأن المسؤولية الإعلامية تتضاعف خلال التحديات لما لها من أهمية في تعزيز الوعي ونقل المعلومات.

0: دقيقة والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل سموه للكوادر الوطنية بوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأشاد سموه بما أظهره منتسبو وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني من تفان وإخلاص في الاطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم وما بذلوه من جهود مخلصة على مدار الساعة وما عكسوه من جاهزية وسرعة استجابة في التعامل مع مختلف التطورات والمتغيرات وقدرتهم على مواكبتها والتعامل معها بكفاءة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء في خدمة الوطن. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل بروح فريق البحرين الواحد وما تجسده من تعاون وتكاتف وتكامل بين الكوادر الوطنية في مواجهة مختلف التحديات، بما يعزز من كفاءة العمل ويسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما التقى سموه حفظه الله برؤساء التحرير الصحف، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة العاملين في قطاع الصحافة المحلية لما قدموه من جهود طيبة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، مشيدا بما عكسه الصحفيون والكتاب من حس وطني رفيع وحرص على الدفاع عن وطنهم وما أبدوه من كفاءة ومهنية في مواكبة الأحداث والتعامل مع مختلف التحديات والظروف في الاستثنائية.
1: حقيقة الشكر موصول لكم كلكم، اشتغلتوا في أصعب الظروف أنتوا وزملائكم يعني في وزارة الإعلام في وزارة الداخلية، ما قصرتم يعني، خليتوا الاطمأنينة تشع الحقيقة في البلد، وطلعت البحرين متماسكة أكثر من ما كانت يعني وأقوى من ما كانت بالرغم من التحدي اللي احنا واجهناه، والإعلام هو الأساس لأنه هو المخاطبة اللي يعني يكون له رأي جماعي فيه، والثقة انبنت، وهذا اللي يعني لا يغتر بثمن. فمشكورين يا أخوان وأخوات، والله يوفقكم، ومشكورين على كل ما قدمتوه لبلادكم وللمواطنين لأخوانكم وعيالكم وأبهاتكم وأمهاتكم، ما قصرتم، مشكورين مشكورين. وطبعا مركز الاتصال انتم قمتوا بواجب وطني مهم يعني، وصلتوا الرساله الوطنيه للبحرين حقيقه للكل، وخلقتوا رساله بناءه وحدت الدوله والبلد وقويتوا عزم الناس، هذا اللي يعني مطلوب في هذه الظروف اللي ما كانت سهله على يعني على الجميع حقيقه، لكنكم عملتوا في اصعب الظروف بإيمان وإخلاص.
2: البحرين في عيوننا كلنا بمضي
1: الله، احنا نحب هالبلد ونحب أهل، وأنتم تحبون بعد، فمشكورين يعني، قدمتوا خدمة لأولياء أموركم ولإخوانكم وأخواتكم ولعيالكم، وهذه ما تنسي أبدا، فمشكورين، واليد الواحدة ما تصفي، فالله الحمد يعني إذا خلقنا شيء هي ثقافة التعاون بين المؤسسات أجمع لتحقيق هدف نبيل، وهذا أنبل الأهداف نحن نبني الوطنية البناءة، فمشكور.
0: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير المنظومة الإعلامية والاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية وما تتمتع به من خبرات وقدرات، إلى جانب مواكبة التقنيات الحديثة والتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الوطني وترسيخ حضوره إقليميا ودوليا، فضلا عن ترسيخ مكانة قطاع الإعلام كأحد القطاعات الداعمة لتنافسية مملكة البحرين. هذا وقد اطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني وما قامت به مختلف الإدارات والكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية، كما التقى سموه بعدد من المسؤولين والكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والمركز، واستمع إلى إيجاز حول أبرز الجهود الإعلامية التي تم تنفيذها، مشيدا سموه بما قدموه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وخدمة الوطن. من جانبه

أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله نعيمي وزير الإعلام عن اعتزازه وكافة منتسبي القطاع الإعلامي بالتقدير الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله بزيارة وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، وما أبداه سموه من تقدير وإشادة بالدور الوطني الذي اطلع به الإعلاميون والصحفيون في مملكة البحرين، وما أبداه من حرص ومسؤولية في مواصلة أداء واجبهم الإعلامي والوطني بكفاءة واقتدار خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، مؤكدا أن هذه الإشادة تمثل مصدر اعتزاز لجميع منتسبي القطاع الإعلامي وحافزا لمواصلة أداء رسالتهم الوطنية بمهنية ومسؤولية، بما يعكس ما يتمتع به الإعلام الوطني من كفاءة مهنية. كما رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعد كافة. وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل المضي قدما نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تمنياته لجميع المشاركين في الاجتماع بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل على تحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون الخليجي بالقطاعين الإسكاني والعقاري عبر تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة مختلف التحديات بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة. ونوه سموه بأهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 بالتزامن مع استضافة المملكة للاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تمثله هذه الفعاليات والمؤتمرات من أهمية في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز الشراكات والتعاون بين دول مجلس التعاون في القطاعين الإسكاني والعقاري، بما يدعم تطوير الحلول والمبادرات المبتكرة التي تسهم في استدامة هذين القطاعين الحيويين وتحقيق التطلعات المرجوة. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص ودعم متواصل بدعم العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة،
معربين عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين وأبنائها بمزيد من

التقدم والازدهار، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات، خاصة العسكرية والدفاعية منها، في ظل ما يجمع البلدين من شراكات واتفاقية مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، حيث رحب سموه بقائد القوات البرية بالمملكة المتحدة والوفد المرافق، مشيرا سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز وتنمية أوجه التنسيق والعمل المشترك وتطوير الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أعربت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الاعتزاز والتقدير بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تهنئة جلالته الكريمة بمناسبة اليوبيل الفضي للمجلس الأعلى للمرأة ومرور 25 عاما على تأسيسه، وما حملته من إشادة بما حققه المجلس من إنجازات نوعية أسهمت في دعم تقدم المرأة البحرينية. كما أعربت سموها عن خالص الشكر والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تهنئته الكريمة بهذه المناسبة، وما عبر عنه سموه من تقدير لمسيرة المجلس ودوره في دعم تقدم المرأة البحرينية. وأكدت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أنه لولا الدعم الدائم والملموس الذي يحظى به المجلس منذ إنشائه وحتى اليوم من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لما تمكن المجلس من الوصول إلى ما هو عليه اليوم كصرح أثبت حضوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سموها إلى أن الاحتفاء هذا العام باليوبيل الفضي على تأسيس المجلس تحت شعار 25 عاما في قلب المشروع الإصلاحي يمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار ما تحقق من منجزات للمرأة البحرينية واستشراف مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من مكتسبات وتواكب تطلعات مملكة البحرين المستقبلية. كما أكدت سموها على ما تحمله هذه المناسبة من دلالة خاصة لتزامنها مع الأمر الملكي السامي بأن يحمل عام 2026 اسم عام عيسى الكبير، تخليدا لذكرى بان الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه. جاء ذلك لدى ترأس سموها حفظها الله الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للمرأة في دورته التاسعة والذي عقد في مقر المجلس بالرفاع. ولفتت سموها إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام المجلس مسؤولية مضاعفة تتمثل في المحافظة على المكتسبات المتحققة والبناء عليها، خصوصا وأن المجلس مقبل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة تستوعب التطورات الحديثة وتستشرف الاحتياجات والأولويات المستقبلية للمرأة البحرينية بما يتوافق مع التوجهات الوطنية. وخلال الاجتماع وجهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة جزيل الشكر لكل من ساهم في إبراز مسيرة المجلس ومنجزاته على مدى 25 عاما، سواء في المقابلات الصحفية أو التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي من كتاب أعمدة ومقالات وبرقيات مهنئة بهذه المناسبة. كما قدمت سموها الشكر لعضوات المجلس الأعلى للمرأة على تفاعلهن ومشاركتهن في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفاء بالذكرى 25 لتأسيس المجلس. بعد ذلك استمع المجلس لإيجاز قدمته سعادة الأستاذة لولو بن صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، استعرضت خلاله

تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات التي قامت بها لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026، وقد تم استعراض ما تم تنفيذه في إطار مبادرة المجلس لدعم مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة. وقد وافق المجلس على دراسة مقترح بتعديل مخصص المرأة من غير معيل من ذوي الهمم، كما أحيط المجلس علما بالإجراءات التي تمت للتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة البحرينية لمرحلة ما بعد عام 2026. كما اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ويوم المرأة البحرينية 2026 بالتزامن مع عام عيسى الكبير. رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في أيتشي ناغويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وما يقدمه سموه من دعم ومتابعة مستمرة للمنتخبات الوطنية. كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالدور الذي يطلع به الاتحاد البحريني لكرة اليد برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي في إعداد المنتخب وتهيئة الظروف المناسبة له، مقدرا إسهامات كل من كان له دور في الوصول إلى هذا التتويج. وأكد سموه أن رجال المنتخب الوطني كانوا على قدر المسؤولية وقدموا نموذجا مشرفا في العزيمة والإصرار والروح القتالية، مؤكدا أن ما قدموه من عطاء متميز قاد كرة اليد البحرينية إلى اعتلاء منصة الذهب الأسيوي وكتابة صفحة جديدة في سجل إنجازاتها. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة الفريق زاك ستينينغ قائد القوات البرية بالمملكة المتحدة الصديقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة الفريق زاك ستينينغ مؤكدا سموه عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تقوم عليه من أسس متينة من التعاون والشراكة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون متقدم بين البلدين بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. كما استعرض اللقاء مسار التعاون والتنسيق القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيزه وتطويره، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفي إطار المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وتأهيل الجوامع والمساجد في كافة المحافظات، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع يوسف أحمد علي كانو بمدينة سلمان بعد الانتهاء من إعماره على نفقة الوجيه فوزي أحمد كانو. وأكد معاليه حرص مملكة البحرين على رعاية بيوت الله وخدمتها وتقديم كافة التسهيلات والدعم لترسيخ دورها الروحي الحيوي في نشر قيم الخير والعلم والفضيلة وفي حفظ الهوية الأصيلة للبلاد، مثمنا تضافر الجهود الرسمية والأهلية لخدمة دور العبادة والأوقاف وتنميتها والاستثمار فيها بما يحقق الاستدامة والنماء لدور العبادة ومشروعات الخير والبر والإحسان بما يكسب الواقفين الأجر العظيم والثواب الجزيل. ونوه معاليه بالأيادي البيضاء للوجيه فوزي أحمد كانو وعموم عائلة كانو الكرام في دعم مشروعات الوقف والبر والإحسان،
وأضاف معاليه أن حرص المحسنين وتسابقهم على إعمار المساجد والأوقاف يعكس روح التكافل الراسخة لدى أهل البحرين الكرام، كما يعكس المكانة المهمة لدور العبادة في المجتمع المسلم ومدى الإيمان برسالتها العظيمة في نشر القيم النبوية.

0: التقبيل وتربية الأجيال على مبادئ الخير والوسطية والفضيلة والتآخي بين الجميع، مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بهذه الإسهامات الكريمة التي يقوم بها المحسنون. ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس. في مستهل الاجتماع أكدت سعادة الوزيرة أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني اهتماما متواصلا انطلاقا من دوره المحوري في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة وتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإسكان وما يصاحبها من توسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول التمويلية المبتكرة والتحول الرقمي تفتح آفاقا أوسع أمام دول المجلس لتطوير خدماتها الإسكانية وتعزيز كفاءتها واستدامتها وتوفير خيارات أكثر تنوعا ومرونة للمواطنين. وفي هذا الإطار أعدت مملكة البحرين دليل المنصات الرقمية للتمويل السكني للأفراد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء في خطوة تعكس الحرص المشترك على الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير منظومة التمويل السكني بدول المجلس.
1: الحمد لله اليوم تم اتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع واللي تم بإذن الله من خلالها مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات في مسيرة العمل الإسكاني لدول الخليج. وأكيد طبعا هذه يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين لفعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع واللي بالفعل يشكل منصة خليجية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض المبادرات وأفضل الممارسات في قطاع الإسكان، وهذه أكيد بيعزز التكامل والشراكة ما بين الدول الشقيقة.
2: تأتي مشاركتنا في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي وأيضا الاجتماع 24 للوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بشؤون الإسكان، وأيضا مشاركتنا في الأسبوع الإسكاني الرابع، تأتي تعزيزا للتكامل الخليجي في وضع وتطوير السياسات الإسكانية الخاصة في تقديم خدمة السكن الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والحلول المبتكرة في دول مجلس التعاون في هذا المجال.
0: استقبلت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وفدا من منتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانات العامة للمجالس التشريعية تطلع بدور مهم وحيوي في دعم التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حجم التكامل وحيوية فرق العمل في الأمانات العامة للمجالس التشريعية. وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تحرص على مد جسور التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع نظيراتها في المجالس التشريعية بدول المجلس، مؤكدة الاستعداد الدائم للتعريف بمنجزاتها وتجاربها المؤسسية في مختلف مجالات العمل التشريعي بما ينعكس نتائجه على مستوى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قوة المنظومة التشريعية الخليجية. هذا واستعرضت العباسي خلال اللقاء جانبا من البرامج النوعية التي تنفذها الأمانة العامة ضمن مبادرة من الصوت إلى الأثر، والتي تستهدف تعزيز الثقافة التشريعية والشراكة المجتمعية بما يسهم في تطوير العمل التشريعي والارتقاء بمخرجاته. تستعد حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 من 2 حتى 4 من أكتوبر المقبل. يأتي السباق وسط برنامج حافل يجمع بين منافسات رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية والعائلية على مدى 3 أيام.
3: تقام جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 خارج مملكة البحرين بالتعاون مع ماليزيا في حدث لأول مرة من نوعه. هذا

0: التعاون الرياضي يأتي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي. من جانبه، بدأ الفريق البحريني بكافة أقسامه اجتماعاته لمراجعة التنسيق في هذا الحدث الاستثنائي، شمل التنسيق الجوانب الفنية واللوجستية والإعلامية، بالإضافة إلى جوانب أخرى لهذا السباق العالمي الذي يستضاف على حلبة سيبانغ، هذه الحلبة التي تمتلك خبرة واسعة في استضافة سباقات البطولة.
1: من الرائع وجود كل الخبرة لدى الفريق البحريني من حولنا، فهذا يجعل الحدث أسهل وأكثر راحة. اليوم قمنا بجولة على الحلبة وقد أجريت العديد من التغييرات وفقا لأحدث ترقيات الفورمولا 1 المطبقة حول العالم، ونحن سعداء جدا وواثقون بشأن هذا الحدث.
0: وتبرز خبرة الفريق البحريني من خلال إمكاناته التنظيمية والتكيف الفوري مع المناطق الجديدة في الحلبات وطبيعة البيئات التشغيلية، حيث يعكس هذا التميز كفاءة الكوادر البحرينية وخبرتها في هذه الرياضة العالمية الهامة. هذا إلى جانب جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، ستشهد حلبة سيبانغ الدولية أيضا مشاركة بطولة كأس الفورمولا ماليزيا طوال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للسباق، والتي تعد من أبرز السباقات في جنوب شرق آسيا لسائقي السيارات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية العائلية في المنطقة الترفيهية.
2: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
1: تعلن اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448 من الهجرة 2027 للميلاد، وذلك خلال الفترة من 27 من شهر سبتمبر إلى 3 من شهر أكتوبر لعام 2026. للتسجيل يرجى اتباع الخطوات التالية: ادخل على الموقع الإلكتروني المعتمد للحج hajj.gov.bh، اختر تقديم طلب التسجيل للحج، حدد هويتك سواء كنت بحريني الجنسية أو مقيما في مملكة البحرين أو خليجيا، سجل دخولك بالمفتاح الإلكتروني المطور EK2.0 واتبع خطوات التحقق الخاصة به. بعد الاطلاع على التعليمات العامة انتقل إلى تسجيل الطلب لمواصلة إجراءات التسجيل. اطلع على قائمة الأمراض التي يتعذر معها أداء مناسك الحج وتأكد من خلوك ومرافقيك منها قبل المتابعة. بعد الدخول إلى صفحة التسجيل تأكد من صحة بياناتك المتاحة واملأ الحقول المطلوبة، ثم اضغط على التالي. أضف المرافقين إن رغبت أو تجاوز هذه الخطوة إذا كان طلبك فرديا. يسمح بتسجيل 4 مرافقين كحد أقصى. تحقق من البيانات المدخلة ويمكنك تعديلها بالعودة للصفحات السابقة. أقر بصحة بياناتك ثم اضغط تقديم الطلب وستظهر لك رسالة تؤكد نجاح التقديم، كما سيصلك إشعار عن طريق البريد الإلكتروني ورسالة نصية SMS على هاتفك المسجل في خدمة الإشعارات الحكومية. بعد انتهاء فترة التسجيل وفرز الطلبات سيتم إشعار المقبولين لاختيار الحملة واستكمال الإجراءات ودفع المبلغ المقدم عبر خدمة الدفع الإلكتروني الموحد bahrain.bh. وفقكم الله تعالى لحج بيته الحرام.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عقب الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقالت العرب: إن العالم كالحمة، يأتيها البعداء ويزهد فيها الغرباء. والحمة المقصودة في كلام العرب هي عين الماء الساخنة يستشفي بها الأعلاء والمرضى.
1: ما خط القلم.
2: ليس هناك أسرار للنجاح. النجاح هو نتيجة التحضير والعمل الجاد والتعلم من الأخطاء. كولف بويل. يروى أن بعض أهل مرو معروفون بالبخل، وقد خرج بعضهم في سفر، إلا أنهم لم يأخذوا معهم سراجا لظلمة الطريق، فاتفقوا على أن يضع كل منهم مبلغا من المال ليشتروا به سراجا لهم. فقام الجميع بذلك إلا واحد منهم امتنع عن دفع نصيبه، فكانوا إذا أناروا السراج أغلقوا عينيه بمنديل إلى وقت النوم وإطفاء السراج.
1: ما خط القلم.
2: قيل لبعض الزهاد: ألا توصي؟ قال: بماذا أوصي؟ والله ما لنا شيء، وما لنا عند أحد شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقد قيل لأبي حازم: ما مالك؟ قال: شيئان، الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس. لا تنم وغيرك يتكلم، ولا تجلس وغيرك واقف، ولا تتكلم في موقف يستدعي الصمت. جورج واشنطن. قال أبو العتاهية في الدنيا: هي الدار دار الأذى والقذى، ودار الفناء ودار الغير، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. أيا من يؤمل طول الخلود، وطول الخلود عليه ضرر. إذا ما كبرت وبان الشباب، فلا خير في العيش بعد الكبر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم،

والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. للعامية أدب، هذا الأدب جاء باللغة المحكية أي باللهجة، ونحن نعتبر اللهجة حالة من حالات التخاطب اليومي في الحياة، في العمل، في الأسواق، داخل المنزل، في المعاملات. وهذا الأدب هو إبداع شعبي تولد نتيجة تراكم السنين سنة بعد سنة، وجاء على شكل شعر وعلى شكل أغنية وقصة ومثل وحكاية وغيرها من مجالات الإبداع اللي ساقها الشعب بوحي من خياله تحت ظروف اجتماعية وبلهجته الخاصة. عزيز المستمع، حاولنا تتبع الإرث الثقافي البحريني الذي جاء بهذه اللهجة، ودونا ما توصلنا إليه في هذا المعجم اللي سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحريني، وينا نستعرض معاكم صفحاته وننتقل إلى الصفحة الأولى تحت عنوان في الصفات. الصفات طبعا جمع صفة اللي نطلقها على البشر. قد يعني في زخم الحياة قد تتعرض إلى شخص تطلق عليه صفة تقول والله هذا الريال أنتيك يا أخوي، يوم كذي ويوم كذي، ولا يثبت على راي، ويقوم بتصرفات لا توحي يعني بأنه سوي، ولا تتماشى مع كبر سنه، فتقول عليه هذا أنتيك، ذي شخص أنتيك. أنتيك في الواقع يعني نبي نعرف من وين جات. هي في الواقع مستعارة من مفردة قديمة جدا عن طريق التركية، ويقال أن لها أصل إنجليزي وفرنسي أيضا من أنتك، ومأخوذة عن اللاتينية، ولكن وصلتنا نحن عن طريق التركية. الأنتيكة تطلق على الأشياء القديمة والأثرية، يسمونها أنتك، يعني ساعة صار له 100 سنة، كبت في البيت صار له 40 سنة، يقول لك أنتك، تحول إلى شيء قديم وأثري. أما إحنا فنستخدمها على الأشخاص، نقول هذه أنتيكة. أخواننا المصريين المتحف المصري كانوا يطلقون عليه الأنتيك خانة، أنتيك الأشياء القديمة خانة محل، وهذه المفردة من التركية. وفي شارع أيضا سموه شارع الأنتيك خانة، الآن طبعا سموه المتحف المصري، وتكاد تكون هذه المفردة منتهية، ولكن تظل في بعض الفئات الشعبية يستخدمون استخدامات خاصة، وإحنا عندنا هذا نطلقها على بعض أنماط البشر، نقول هذا ريال أنتيكة بمعنى غريب الأطوار أو يأتي بأعاجيب. نشوف الصفة اللي عقبها، عندنا كلمة بلشتي. هذه الكلمة نطلقها على الرجل يعني العاطل اللي أخلاقه فاسدة والذي لا يعتمد عليه، فنقول بلشتي، هذا الريال بلشتي.

وهي من بلشت الفارسية وتعني يعني لها معنى قذر، معناها الشخص القذر. أما يعني كصفة يطلقونها على الرجل الكسول الذي يعني اللي ما يحب يشتغل فيسمونه بلشت، وإحنا زدناها الياء قمنا نطلق على هذا الرجل بلشتي. نشوف أيضا صفة أخرى، إيه نقول مثلا هذا الرجل ويه بليته، بليته في الواقع نطلق على ذلك الرجل الذي لا يخجل، الذي يأتي بأفعال وأقوال تخدش الحياء، والذي في بعض المواقف الذي يعني تتطلب أن يكون الإنسان شوي خجول فهذه يعني ما يستحي، مثلا يروح عزيمة من غير دعوة، ناس عندهم وما تعلدش يقول له ما شفت فلانك وما عزمه ودش، قال لي هذا ويه بليته. بليته في الواقع هي مأخوذة من بليت الإنجليزية، بليت هي يعني تطلق على الصفائح المعدنية، خصوصا 8 ذي اللي سمكها انش، يقول لك هذه 8 يسمونها يعني 8 ملي فما فوق، 8 تعني رقم 8 يعني ما تنعوي باليد وما تنقص اللبتاج، فصفيحة قوية جدا، فيقول لك ويه بليته بمعنى ويه هو صفيحة معدنية متينة جدا ويأتي بأفعال مخلة ولا يستحي من ذلك. وآخر صفة عندنا نقول فلان تنبل، تنبل تقريبا في جميع اللهجات العربية ومنها تنابلة السلطان، يعني في دائما في ناس يمشون وراء السلاطين ما لهم شغل أبدا إلا إنهم من الحاشية، يعني يقول لك إيش يشتغل، يقول لك هذا من التنابلة. هو الواقع مأخوذة من الفارسية التركية، وفاق بين الفارسية والتركية بنفس المعنى. وبعض اللي يعني أصحاب اللغة واللي تصدوا للغة يقولون مأخوذة من تن برور، وتعني الشخص السمين الكسلان البليد اللي مو بقادر يتحرك من مكانه، يسمونه تن برور. وتن برور عربت على تنبل وتجمع على تنابلة، وأطلقناها على هذا النمط من البشر. وننتقل إلى صفحة ثانية.

عنوان هذه الصفحة تعابير شعبية. مستمع الكريم، سبقا قلنا ان المواطن البحريني ابتكر جملة من التعابير وهو وظفها في شتى النواحي الاجتماعية، تعابير في الفرح، في الحزن، في السفر، في النوم، في الأكل، في العمل، في الكسل، في يعني في لا يكاد يعني يأتي ملمح اجتماعي إلا هناك تعبير يعزز من الخطاب أو من الخطاب اللغوي للمواطن. عندنا تعبير يقول

0: يقول ياكل بين عميان. هذه لما يشوفون واحد شوي بصحة وبعافية متين، فمن باب السخرية يقول له اه ياكل بين عميان، بمعنى ان اللي حطوا السفرة العمي مسكين ما يعرف للحم الزين والشيء الجميل، فيمد يده ياكل قدامه اللي حصل، بينما هذه مفتح فيختار ما يشاء من غير ان ينافس احد. هذا المعنى الاجمالي للعملية. ولكن انا اشك في الوقت الحاضر، جرب اخي المستمع ان تاكل مع عمي، والله ما يفوت، يشوف احسن منك. مجرد ما يحطون السفرة ومد يده مرة واحدة يعرف وين مكمن اللحم وين اللحم الطيبة، وهذا التعبير الواقع، بس من باب يعني ان هذا الشخص متين وتبي تخترع له تعبير تضحك عليه فتقول هذا الشخص ياكل بين عميان، علما ان اللي ياكل بين عميان يمكن ما يحصل لقمة. التعبير الثاني يقول لك المعنى في قلب الشاعر. المعنى في قلب الشاعر، احيانا في موضوع بين اثنين فيتحجون، ذي فاهم شي يقول ذي فاهم ايش يقصد، الباقيين ما يعرفون شيء، اللي قاعدين الباقي ما يعرفون شيء. فمثلا على سبيل المثال يقول له يا فلان، قال له نعم، قال له خبرك مو مثل ما توقعنا، قال له اي بس انا قلت لك انت تشوف كأنه الغاز. فتقول يا اخوان ايش عنا تحجون، قال لا يعرفه هو المعنى في قلب الشاعر. هذا القول أتى عادة الشاعر أحيانا يرمز، يعني في كثير من الأبيات الشعرية أخوان الشعراء يرمزون ولا يصرحون، يقولون الشيء من غير تصريح. فالمحب للشعر والقارئ اللبيب يدرك ما يقصده الشاعر، بينما الواحد اللي ما يهمه هذه الأمور وما تهمه لا يدرك ماذا يقول الشاعر، وعند هذا البيت صعب وعويص. ولكن نرجع للثاني يقول المعنى في قلب الشاعر، انت ما تعرف المسائل ذي، الشاعر يدرك يعرف شو يقول. فجاء هذا التعبير المعنى في قلب الشاعر عندما الواحد يريد ان ياتي بتورية، يعني ما لا يصرح عيانا جهارا بالموضوع ذي، فبعض الناس تفهم ما يقصد، واللي ما يفهم يقولون لا المعنى في قلب الشاعر. احنا فهمنا الشغلة ذي، واعتقد ان الحلقة انتهت، واتمنى لقائكم في حلقة جديدة اعزائي المستمعين، وفي امان الله.
1: معجم الالفاظ والتعابير البحرينية من اعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات

الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 9 تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

نبض الملاعب وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة 8 بإذن الله. وقبل دخول في تفاصيل هذه النشرة تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحية الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي.

ونذهب إلى اليابان وفي وبالتحديد في إيتشي ناغويا، حيث رفعت مملكة البحرين حصيلتها في دورة الألعاب الآسيوية 20 والمقامة حاليا في هاتين المدينتين، والتي تستمر حتى 24 أكتوبر 21 ميدالية ملونة وبواقع 11 ذهبية وخمس فضيات وخمس برونزيات، لتحتل المركز السابع في الترتيب العام للميداليات والأول عربيا بعد تحقيق اللاعب سخروب رستم الميدالية البرونزية يوم أمس الأربعاء في منافسات وزن 66 كيلوغراما بمنافسات الجودو. وشهدت منافسات يوم أمس مشاركة بحرينية في رياضتي الجودو والرماية، حيث نجح لاعب الجودو سخروب رستم في حصد الميدالية البرونزية في منافسات وزن 66 كيلوغراما بعد فوزه على الكوري الجنوبي كيم تشونيونغ في مباراة تحديد المركز الثالث، وكان رستم قد استحل مشواره بالفوز في الدورة 32 ثم واصل انتصاراته في الدورة 16 قبل أن يخسر في الدور الربع النهائي ليعود عبر منافسات الإعادة ويحقق الفوز الذي منحه فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية وينجح في حصدها. وفي منافسات الوزن نفسه شارك اللاعب روسلان بلوتور تاسكي، حيث تأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على في الدورة 16 قبل أن يخسر أمام الأوزبكي سامر الدين كوتشكا روف، ثم خسر في منافسات الإعادة أمام الصيني مايولين لينتهي مشواره في منافسات الدورة. إنجازات ألعاب القوى والسباحة وفنون القتال المختلطة ورفع الأثقال تؤكد تنوع مصادر التألق البحريني، حيث أكد أحمد عبد الغفار ذهبية كرة اليد إنجاز تاريخي وضاف إلى سجل الرياضة البحرينية، حيث أكد مدير البعثة أن المنتخب البحريني لكرة اليد بإحراز الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالألعاب الجماعية، يمثل محطة مضيئة في مسيرة الرياضة البحرينية ويجسد حجم العمل والتضحيات التي بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للوصول إلى هذا الإنجاز. وقال عبد الغفار: نهدي هذا الإنجاز التاريخي إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما نهدي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تقديرا لدعمهم المستمر للرياضة والرياضيين والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات. وقال: لابد من الإشادة بالمتابعة الحثيثة والدعم المتواصل من سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ورئيس البعثة، والذي كان حاضرا ومتابعا لكل تفاصيل مشاركة البعثة وحرص سموه على توفير مختلف أوجه الدعم للرياضيين والاتحادات إلى جانب الدور الكبير الذي يقوم به سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، ومن خلال متابعته المستمرة وتنسيقه المتواصل مع مختلف الجهات بما أسهم في توفير البيئة المناسبة أمام الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج. هذا ورفع رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع منتسبي اللعبة أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي لمنتخب الرجال.

كرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 20 والمقامة حاليا في مدينة ناغويا باليابان. وهنأ رئيس اتحاد اليد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازات التي تحققت على مستوى لعبة كرة اليد في هذا العام، منوها باهتمام سموهما المستمر للرياضة البحرينية ولكرة اليد على وجه الخصوص والتي كان لها الأثر المباشر فيما تحقق من نتائج متميزة للعبة والرياضة البحرينية بشكل عام. كما أشاد أسحاق بالدور الكبير والعمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة الأولمبية للمنتخبات الوطنية المشاركة في الدور، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين في صدارتها الدول العربية حتى الآن. We'll be right back.

ونواصل أعزائنا المستمعين أخبارنا الرياضية، حيث أعلن كل من الاتحاد الدولي للسيارات بيا، الهيئة العالمية الحاكمة لرياضة السيارات، والاتحاد الممثل لمنظمات التنقل حول العالم، ونادي السيارات الغربي أكوا الجهة المؤسسة والمنظمة لسباق الأسطوري 24 ساعة في لومان، عن اتفاقية كبرى تتعلق ببطولة العالم للسباقات التحامل WAC المنضويات تحت لواء الاتحاد الدولي، مما يضمن استمرار نمو البطولة لعقد آخر. هذا وأعلنت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط اليوم عن طرح تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2027 مع خصومات تصل إلى 20% على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع للسباق ضمن العروض المبكرة.

إذن أعزائنا المستمعين، نواصل الحديث عن دورة الألعاب الآسيوية، حيث شهد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة يوم أمس نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس وفد المملكة، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 20، المباراة النهائية لمسابقة كرة اليد، والتي توج خلالها منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية بعد فوزه على المنتخب القطري ب33 هدفا مقابل 32، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة البحرينية. وإلى ماليزيا، بدأ فريق الاتحاد البحريني للسيارات وبالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية موطني رياضة السيارات في الشرق الأوسط مرحلة التجارب الميدانية والاستعدادات المكثفة والتهيئة على مضمار حلبة السيفانغ الدولية في ماليزيا، وذلك تأهبا لانطلاقة منافسات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، الجولة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1، والمقرر إقامتها في الفترة من 2 ولغاية 4 من أكتوبر المقبل.

وشهدت حلبة سيبانغ منذ وصول مختلف الكوادر والمنظمين في ساعات الصباح الأولى حركة ميدانية مكثفة عكست مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها الفرق البحرينية وحرصها على الاستعداد المبكر لمختلف المهام والمسؤوليات التنظيمية بما يضمن أعلى درجات الكفاءة والاحترافية في إدارة مختلف جوانب السباق. وكان من أبرز مشاهد اليوم الأول من الاستعدادات عزف النشيد الوطني لمملكة البحرين خلال اجتماع المنظمين البحرينيين في لحظة حملت أبعادا وطنية ومعنوية خاصة، خصوصا أن الكوادر البحرينية تستعد لتنظيم سباقها خارج أرض المملكة. وحرص مسؤولو فرق التنظيم على إقامة اجتماع موسع للمنظمين فور وصول جميع أعضاء الفرق البحرينية للحلبة. وقبل انطلاق الاجتماع وتوجيه الكلمات والتعليمات، تم عزف النشيد الوطني البحريني في مشهد عكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وأضفى على الاجتماع أجواء حماسية ومميزة. وأكد مدير السباق فايز رمزي أن اختيار عزف النشيد الوطني في مستهل الاجتماع جاء بهدف رفع معنويات وحماس المنظمين البحرينيين، مشيرا إلى أن وجودهم في ماليزيا للمساهمة في تنظيم السباق يمثل مسؤولية وطنية ويمنحهم في الوقت ذاته دافعا وحافزا إضافيا لتقديم أقصى درجات العطاء وإظهار الصورة المشرفة للكوادر البحرينية. وأضاف أن عزف النشيد الوطني كان بمثابة رسالة تذكير لجميع أعضاء الفريق أنهم رغم وجودهم خارج البحرين يمثلون وطنهم من خلال العمل الذين يقومون به، مؤكدا أهمية أن يكون الحضور البحريني في هذه الفعالية العالمية عند مستوى المسؤولية والثقة التي اكتسبتها الكوادر البحرينية عبر سنوات طويلة من الخبرة في تنظيم واستضافة سباقات وفعاليات رياضة السيارات. وعقب عزف النشيد الوطني، استمع المنظمون وأعضاء فريق الاتحاد البحريني للسيارات لمجموعة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمهامهم خلال فترة التجارب وأيام السباق، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام الدقيق بالإجراءات التنظيمية وسرعة الاستجابة لمختلف الحالات والسيناريوهات التي قد تطرأ أثناء المنافسات. كما جرى استعراض طبيعة المستويات الموكلة لمختلف والفرق وآليات التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق، لجانب التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، خصوصا أن سباقات الفورمولا تتطلب درجة عالية من الانسجام وسرعة اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف الظروف التي قد تحدث على المضمار.

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في منافسات كأس الخليج العربي خليجي 27 عندما يلتقي نظيره اليمني مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في لقاء تحصيلي حاصل بعد أن فقد الطرفين رسميا أي فرصة للتأهل إلى المربع الذهبي نتيجة تعثرهما في الجولتين السابقتين. ومثل الوداع المبكر لمنتخبنا الوطني صدمة للجماهير لكونه يدخل البطولة بصفته المدافع عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية بالكويت، إلا أن خسارته الافتتاحية أمام قطر بهدفين دون مقابل عقبتها هزيمة أخرى أمام الإمارات بثلاثية نظيفة حسمت خروجه المبكر. على الجانب الآخر لم ينجح المنتخب اليمني في ترجمة عروض الكروية الأخيرة إلى نتائج إيجابية داخل المستطيل الأخضر خلال البطولة رغم النشوة التي شهدتها أروقته عقب ضمان مقعده في نهائيات كأس آسيا والمزمع إقامتها في السعودية. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في القدوة في نفس التوقيت، استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من

مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟

0: برنامج تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
0: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحر.

0: أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني الإذاعة وحشتني بالأصحاب وأصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغلة محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم أمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت في التجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية من أول.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع، وجاري سلطان الشريان الله يرحمه يعني شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع، فقال لي يوسف أنت زين تطبع سرعتك، وقال أنا بوديك لذاعة. خلصت والحمد لله، من خلصت في نص 6/72 في 1/7/72 وداني الله يرحمه السلطان شريان، وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الإذاعة اللي عند وزارة العمل القديمة، اللي عند الكازينو عند قصر الشيخ سلمان حاليا، لأن الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة وترميم. فتمينا سنتين 72 ل 74، رجعنا الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها، الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان، يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء.
0: نعم.
1: فرأسا مثل ما قلت اشتغلت، يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب، كاتب طباعة.
0: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
1: يعني مثلا الرسائل، التقارير نطبعها، يعني تمثيليات، مسلسلات، البرامج. كان عندنا يعني عدة كتاب، بهية الجشي الله يرحمه، عبد العزيز بوحجي، راشد المعاودة.
0: يعني القصد مثلاً نوضح للجيل الجديد،
1: نعم.
0: هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابة باليد،
1: كتابة باليد،
0: وأنت تحولها إلى كتابة مطبوعة بالآلة الكاتبة.
1: ليش؟ على أساس إنه حق المذيعين أو أكثر من واحد.
0: نعم.
1: نحط كربون أو نستعمل كربون مثل،
0: نعم.
1: الحين ما في، أو لو تصوير ماكينة التصوير ما في، فنحط 6 أوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
0: صار عملية الطباعة بورق الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمه،
1: قديمه طبعا، التايب رايتر القديمه اللي تكسر الظهر، هذيك الشق وشق، مو يعني
0: مثل الحين الكمبيوتر تسوي رياضه الاصابع.
1: ايوه هذه يعني
0: وتحتاج الى قدر كبير من الدقه، لان هي ببساطه هي بالضبط نفس الكيبورد اللي يستخدم الان في الكمبيوتر، ولكن

0: ما فيها الباك سبيس، يعني انت تغلط في الطباعة في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق، عندك مساحة ان انت تعدل، ترجع بالكلمة، تشيل الحرف اللي في الوسط في الاول، هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقة في التايب رايتر او في الآلة الطابعة او الآلة الطباعة يعني لازم تكون دقيق جدا، لانه لو انت تضرب حرف بالغلط فخلاص
1: تمحي بالبلانكو بلانكو لا وزيت ولا وزيت،
0: واذا اوراق رسمية لا ترجع من البداية
1: طبعا. أكيد نعم أكيد.
0: طيب فأنت بديت في هذه العملية فإن أنت نعم. تكون تايب رايتر.
1: هو أنا أقول لك شيء، يعني إحنا استفدنا وإحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا، لأن الكتاب اللي يكتبون يعني مو سهلين. في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور وإحنا نطبع
0: يعني
1: عايشين القصة، شلون قاعدين هذلين شلون بيقول هذا، شلون بيتكلم، وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت، محمد خميس الله رحمه وفاروق زينل وجزاف وطاليا وناس غيرهم بعد، فالبهدهي، فنعيش حاله ان احنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل. وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج وسلام هذه اشتهر.
0: نعم
1: اول ما في تلفزيون اول الناس بس يبون تمثيليه، نخلص الفطور نقعد نشغل الريدو دار مدار، احنا العائله كلنا قاعدين ننطر تمثيليه اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه التلفزيون. ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه ولا السبعينات، بعدين يعني في السبعينات اليوم تاخر ما كنا يعني في الاذاعه،
0: ما كان في كل بيت بعد يعني خذ وقت لننتشر يعني.
1: نعم. فاقول لك يعني استفدنا، يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي يعني منوعات، بعد نفس الشيء راشد المعاودي، سلطان سالم، هذي كانوا كله يكتبون يعني، غير سعيد الحمد، عتيق سعيد. عتيق سعيد ويانا كان يعني احنا يوم وانا اشتغلت ذي الفترة المكاتب المكتب اللي احنا فيه كنت انا ومبارك عيسى الله يرحمه وأحمد ثاني هذي بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي، كنا أربعتنا احنا في حجرة واحدة ويمنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى ويوسف حسن كان مخرج، يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحه وأحمد يتيم الله يرحمه، فكنا جروب واحد يعني احنا دائما، وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية جشي ويانا بعد، بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني.
0: نعم.
1: هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم، إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد وبدرية عبد اللطيف وعاشر وبدرية كمال فوزية الشنو، هذين كلهم الجماعة أقول بياو يعني، أمين الشمران، إبراهيم مصطفى، فيصل رويعي، عيسى الجلاهمي، هذين كل على الكنترول كانوا.
0: نعم.
1: المهندسين الله يرحمه صديقي كان علي النجار وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير مال الأخبار، غير مال قسم الأخبار بعد حسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم، نبيل صحاف، أحمد جمعة، كله كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
0: نعم. إذا نقدر نقول إن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة، هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين.
1: نعم.
0: الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تدوق وتخرج بالثانوية. نعم. إلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع؟ نعم. لأن أنت لازم تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة. نعم. تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة.
1: نعم.
0: إلى أي درجة أثر في شخصيتك في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول أنت للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة.
1: نعم.
0: وصار

0: كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
1: والله استفدت وايد يعني من يعني تعرفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة.
0: نعم.
1: بس في الحياة يعني وهنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد بن محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر.
0: نعم.
1: وأدت إبراهيم كانوا يعطينا إياها عشان نطبعها وخطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون فتشين الخط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمة أو كلمة ما نعرفها نرجع لها يعني هاللون.
0: نعم.
1: بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ أحمد محمد مو بشاعر سهل يعني.
0: صحيح.
1: عن كل المناسبات اللي تصير في البحرين أي شيء يعني حتى الدينية حتى وكان لنا سلطان سالم هذه كان عنده مؤسسة خاصة وأنا اشتغلت عنده في عصاري يعني هاللون.
0: نعم.
1: فكان يسوي رسائل حق الوزراء حق المسؤولين حق ذي يعني بال 13 صفحة وأقعد أطبع له بالهال التايب رايتر العادية يعني فمن كلمات اللي هو صرت أنا أكتب شباب أكثر شيء في الإذاعة اليوني يوسف تعال سوي لي أخوي رسالة حق المرور ولا رسالة حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق فتعلمت أطبع حق كل واحد يبي رسالة يجيني
0: يعني نقدر نقول إن الصيغة الرسمية للرسائل الرسمية صارت سهل عندك
1: تقريبا.
0: أيه.
1: للحين
0: في أي موضوع
1: للحين بعض الناس يهوني فهذه الفائدة اللي استفدتها يعني صراحة.
0: طيب الآن الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم يقرأ كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك يعني غيرت وظيفتك أو بديت تأخذ خط ثاني متى؟
1: وحتى وأنا في هذا العمل اللي أنا أقول لك عنه كان في بعض الأحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني إذا إجازة أو مشغول أو شيء كنت أنوب محله. عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجرة معاه وهو اللي يجيب الرواتب. أول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه وعندنا كان نوع الأوفر تايم الأوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم هاللون. فكنت أنوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول أصير أنا محله. تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الإذاعة الإنجليزية في 2/4/77 فتحت الإذاعة الإنجليزية. فأنا أساس ربي أطور روحي ربي أغير اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون هو اللي سوى كل شيء. وكانت الإذاعة هني في المبنى في المبنى التلفزيون المبنى الخارجي المبنى اللي كان أول ما افتتحوا RTV البحرين التلفزيون صار الإذاعة الإنجليزية محله. فرحت له قلت له والله يا أستاذ أبي أنقل عندك رحب يعني. ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتاحة الإذاعة التحقت بالإذاعة الإنجليزية.
0: حلو.
1: عملي يعني في الإذاعة الإنجليزية طباعة بعد نفس الشيء مو بس طباعة يعني كل شيء اللي على بالك أخبار رواتب كشوف جداول مذيعين أو اللي نطبعها جداول الدي جي يعني ما في شيء ما سويه. بعدين صار الإعلانات هذه الإعلانات تعلمت يعني منه طبعا أستاذ أحمد شلون نسوي الإعلان يعني نحجز الإعلان طريقة مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات وني بعدين نوزع الإعلانات في الكشوف وكل يوم مثلا 50 إعلان 40 إعلان 30 إعلان وكنا ناخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نطرشها الحسابات عند سامي خان. واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الإعلانات والإذاعة في التلفزيون.
0: نعم.
1: يومية يعني أي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له ويسوي نوصله يعني حق
0: المعلن
1: والإعلانات. بعد نتيل نخطي الإعلان مو بس إنه بس بتكتبينه بتخلينا

0: لا تعالي بالشريط. الشريط شلون يسجل؟ أول كان على ريل، سجله على ريل، فتصوري 20 إعلان في الكبر، يعني من تعال دور بالإعلان الواحد واحد واحد له. تالي تطورنا صار كاترج، أول طلعوا كاترجات، صار الإعلان على الكاترج
1: يخلونه مباشرة. مو محتاج ان تتقطع
0: الشريط، لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي.
1: نعم،
0: فقمنا نستعمل الكاترج. انزين بعد انت بعد ابي واحد يسجل لي بعد، يعني مو فني في التسجيل بس لازم بي لي واحد اللي يسجل، يعني اللي ينقل من ذي لذي. تعالي دوره يا ادمن يا فلان، ترجع فلان ترجع هلود. انزين احط له اعلان، يتصل لي مال كان الفندق، ليش حطيت الفندق في قبلي؟ احنا لازم قبل اشتكون علينا، لا زين اعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني احتكون. المذيع نفس المذيع يقول انا تمللت وانا احط غرب اتكلم واحط تقنيه ما في مجال. زين بعد احنا نوقف على راسي، لازم تحط شغله دافعين.
1: نعم،
0: واذا ما سبوا اعلانهم تعال فتش وياهم يعني هلو. فأقول لك يعني شغلة هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق الإذاعة الإنجليزية. وبعدين كنا نسجل يعني بعد في شيء ثاني ما قلت لك، أول لا عندنا فاكس ولا يمكن الماكينة التصوير يبني عقب الأخبار، شلون ناخذها؟ أول الأخبار حتى مبان حتى الإذاعة العربية.
1: أنا برجع حق ذي التقنيات بعدين، بس أنا نبغى أتابع تطورك. أنت أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل، أخذت دورات يعني.
1: نعم،
0: موج احتكاكي كله انجليز اللي يشتغلون معاي.
1: نعم،
0: فلازم تتعلمين يعني.
1: فتطورت اللغة عندك. جميل، زين. وبديت تكتشف اشياء اخرى حتى في العمل الاداري لما مسكت الاعلانات.
0: نعم،
1: بديت تستوعب حتى طريقة العلاقة ما بين المؤسسة والمعلن.
0: نعم،
1: الجزئية اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع على المادة.
0: نعم،
1: كل هذه أنت يعني مريت فيها. طيب بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية، طبعاً بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم،
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذه المشهد في ذي الفترة، كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتم كموظفين؟ كنتم متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنتم تعودتوا عليها؟
0: هو يعني كل واحد في مجاله، مثل يعني اللي أنا أتخصص فيه أنا أهتم فيه، بس يعني أشياء إذا أنا يعني إعداد يعني كان برامج المنوعات والأشياء هذه ما أدخل فيه ذي اللون. أنا بديت في الرياضة ويا إذاعة البحرين من 82-83، وبحكم أنا كنت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد، يعني الأيام اللي كنت ألعب كرة لأن كنت متعلق في الكرة. وبعدين صرت حكم من 81 لواحد 91، كنت حكم ساحق كرة قدم. عندي طبعا المعرفة قبل مع الله يرحمه نبي العلوي.
1: نعم،
0: ففي برنامج الرياضة هو وتوفيق صالحي قبل يقدمونه في ذاك الوقت، فقلت لهم يعني أنا أقدر أعطيكم نتائج مال المباريات، يعني أول نتيجة المباراة مو مثل الحين تشوف التليفون تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجة؟
0: بصفتي أنا حكام.
1: ايه؟
0: احنا كل أسبوع نجتمع الحكام.
1: نعم،
0: لجنة الحكام نسجل أسامي اللي بيحكمون من ومن ومن، يعني لازم يصيرون 3 الحكام واثنين مساعدين.
1: نعم،
0: فكلهم أصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات أروح إذاعة البحرين، كنت هناك في المنامة، أتصل في الحكام واحد واحد أخذ شوف النتيجة، يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجة عاد. شلون صعوبات
1: السؤال؟ الحين أنا قاعد أحاول أنني يعني أحاول أني أنقل حتى المستمع اللي يسمعنا ذاك الزمان وتلك الفترة. نعم، تليفونات موبايل ما في.
0: ما في.
1: إنزين، إذا بتتصل على التليفون الثابت.
0: نعم،

0: زين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي.
1: اتصل في الثاني اتصل في الثالث
0: اللي من الحكام اللي ماسكين المباراة
1: زوجاتهم يهاوشوني يعني خوش تبعيش وهي قاعد يسمعها يبدل قلت بس قولي لي النتيجة
0: كم بس
1: اي لان لازم اتصل في نبيل والله يرحمه التوفيق اقول لهم النتيجة عشان يسجلونه.
0: ذكرني باسم البرنامج.
1: صدى الرياضة.
0: صدى الرياضة هذه استمر لأكثر من 17 سنة
1: نعم.
0: مع الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه.
1: نعم.
0: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن كان وايد يتكلم عنه إيش كثر كان ياخذ من وقته
1: طبعا
0: ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت تتكلم عن أرقام حيوية يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا
1: أوكي
0: أو عن الزهور أو عالم النباتات فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في في لجنة تحكيم في نتائج هذه يواجه صعوبة الـ وسائل الاتصالات في ذلك الزمن شلون أنت تكون في تحدي في أن أنت توفر المعلومة وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون أو السوشيال ميديا وكان موجود. فطبعا الله يرحمه أستاذ توفيق كان تكلم عن كذا قصة بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت يعني كنت تلاحقها بالتليفون
1: بالتليفون وبعد أزيد إيش إذا ما حصلت الحكام أتصل بالمدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق يعني نتيجة مهم تطلع وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون نتائج ليش أنا بني أعرفون موقفهم الشباب ناشئين وأشبال ثلاث نتائج
0: نعرفون النقاط كم من اللي بيلعبوا وياهم
1: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد لأنه ما كانوا منقولين أول ما في يعني ولا في مثل وقتك اتصالات والجرائد ما يقدرون يشلون ثاني يوم لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون فإحنا كنا لا في نفس
0: وأصلاً الجريدة لازم تنطبع يعني ما بتنتظر هذه التقارير
1: لأن إحنا نسبق الجرائد
0: فأنت يعني خلنا نستوعب الآن إحنا نقول في مباراة الحين اليوم مثلاً الساعة خلينا نقول الساعة 7 طيب طلعت نتيجة 9
1: نعم
0: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضة الساعة 12 مساء
1: نعم.
0: منتصف الليل
1: نعم
0: اوكي انت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة
1: لا بس احنا كان يعني برنامجنا
0: لا نعطي مثال فقط
1: ايه 9 الا ربع يعني ما تقدم تداركين
0: انت لا صعبت الموضوع الحين
1: 9
0: معناته انت حتى احيانا ممكن يكون في مباراه تجري على ارض الملعب والبرنامج على الهواء
1: ولحن صارت يعني صارت
0: ايه؟
1: في بعض الاحيان كان على الهواء واحنا شو اسمه اتذكر يوم سنه من السنين النادي الاهلي خذوا البطوله واحنا كنا مع المدرب عدنان ابراهيم واحنا نكلمه كان هذه يعني فتره مو يعني قديمه
0: ايه؟
1: قبل كم سنه وقت اللي كانوا يلعبون المحرق والرفاع اعتقد فقلبوا الرفاع خربوا نتيجة المحرق صاروا الاهلي الاول وهو على التلفون قال يعني الحدث يعيش الحدث واحنا على الهواء صوره يعني
0: تبخذنا بالتلفون يعني
1: بالتلفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما تقولين يعني هاللون كذي.
0: طيب في عالم الرياضة الآن بعد هذا المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق وأنت أصلاً مثل ما تفضلت أنت أصلاً رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال لك علاقاتك لك رؤيتك إلى أي درجة تشوف أن الإعلام الرياضي في البحرين الآن خلني أختصر وأقول ما له وما عليه من وجهة نظرك أستاذ يوسف خير.
1: والله شوفي يعني أنا عندي الكل مجتهد أنا ما أحبط من أحد أقول هذه لا مو زين وهذه زين اللي يكتب يتعب هذه مجتهد يعني أنا صراحة ما تحيز حق فلان وفلان وعلان لا مدام أنت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال إن شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير أحسن وأحسن والناس ما اللي يقيمونك بس مو ينتقدونك بس يساعدون اللي المفروض يعني يخلون الواحد يعني أنا بديت ويا هذه أنا قلت لك للنتائج بس 82 83

0: بس لما انتقلنا من إذاعة الإنجليزية من من أول كنا مثل ما قلت في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي احنا فيه حاليا
1: اللي هو مجمع وزارة الإعلام
0: نعم احنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة فصرنا احنا
1: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الأجنبية في المنامة
0: في المنامة
1: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
0: العربية ككل
1: صارت هنا في مجمع الإعلام نعم. في مدينة عيسى
0: تمينا 89 تمينا في العدلية سنة 89 رجعنا احنا هنا أعطونا ذي القسم اللي كان هنا كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت سنة 90 توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويا يغطون حق الله يذكرها بالخير نسيت أقول لك اسمها أمينة حسن أستاذ الفاضلة كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
1: اللي هو صدى الرياضة على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق
0: مو بس توفيق يعني غطي الأخبار ككل
1: لا أقصد هو مو موجود كمذيع
0: مو موجود هو راح الكويت كان يقول لك
1: هي أستاذ أمين حسن صارت تقدم بداله
0: برنامج الرياضة
1: أيوة تمام
0: إيه
1: زين
0: واستمرت يعني معانا فترة طويلة يعني إحنا استمرنا معاها ما شاء الله هي أقدم منا يعني
1: نعم صحيح
0: فقلت حق نبيل قلت له يعني في أستاذ نبيل يعني في أشياء يعني ما أدري يعني مو بهالقد أنا حسب وجهة نظري قال لي أنت مستعد تشتغل وياي حق معيد قلت له إيه ليش لا أنا له فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه وقال لي بس من الليلة تعال فقمت بدايتي أنا بعد يعني ما عديت برامج كرياضة هذه في الحكي في 90 فكنا احنا نعتمد على شنو على التليكس أول في التليكس الأخبار اللي تيجي كلها المطبعة في وكالة الأنباء الأخبار نروح نقص الأخبار وكانوا يمعون هما حتى قسم الأخبار القصاصات من الرياضة يخلونها صوب واحد
1: طبعا تصرف عملية
0: فكان في يعني الدوري الإنجليزي دوري الألماني ولا الدوري الإسباني ما كان مشهور هالكثر يعني
1: لا كان الإيطالي والإنجليزي
0: الإيطالي كان مشهور الألماني
1: الألماني والإنجليزي
0: والأخبار العربية
1: الإسباني هاي هبيت بعدين
0: الإسباني يوم يوم لاعبين
1: بس فترة هذه التسعينات
0: أكثر شيء الإنجليزي والفرنسي
1: والإيطالي والألماني طيب يعني أنت تتكلم عن فترة حساسة أنت قلت انتقلت في التسعين
0: بديت في الإعداد
1: أيوة الإعداد البرنامج الرياضي في التسعين ذي السنة أصلا كانت سنة مهمة ومفصلية على مستوى الإعلام ولها خصوصية في الخليج فأكلمنا عن ذي الأجواء شو اللي صار في التسعين اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار احنا نتكلم عن فترة غزو الكويت 90-91 وكيف استقبلته في الإعلام البحريني هذا الحدث كيف تعاملت معه
0: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
1: دورة
0: العراق الكويت
1: هذه كلها كان التسخين قبل
0: إيه هذه كان قبل الحرب
1: قبل الغزو
0: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه التسعين
1: اللي صارت في الكويت
0: أول شيء السعودية كانوا منسحبين ما لعبوا
1: بعدين
0: العراق انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هنا يعني
1: تظهر على السطح
0: إيه.
1: نعم طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى
0: 2-4-77
1: كمشروع
0: هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان هذه فكرة من طارق المؤيد وزير الإعلام ذاك الوقت
1: نعم
0: طلب إنه يسوي إذاعة إنجليزية طبعا الإذاعة الإنجليزية مو بحق الإنجليز حق غير الناطقين بالعربية ككل
1: نعم
0: فهذه يعني الهدف منه أساس يوصلون الأشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
1: المقيمين غير الناطقين بالعربية على أرض البحرين كان هذا الهدف من الإذاعة الأجنبية
0: نعم وبدأت مهندسين اثنين باكستانيين اللي أسسوا يعني اللي بدأوا في الشوكة وأطهر اثنين هم سموهم

0: كان في بابكو عندهم اذاعه في عوالي، عندهم اذاعه
1: داخلية
0: بث داخلي، كان واحدة اسمها آيلين جونسون وواحدة أن شيريدان، هذين أول مذيعتين اشتغلوا في الإذاعة الإنجليزية، ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات ومواد وذي يابوهم نقلوهم عندنا. يعني أنا ما قبلي صاروا بشهر بس أنا لحقت عليهم وعرفت يعني. وكان في واحدة اسمها آيريني مور، هذه كانت سكرتيرة حق يعني أحمد سليمان، واللي هي ترتب تنظم، واشتغلنا ممكن ثلاثة أو أربع مذيعين دي جي، اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء، اللي وقارئات أخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون، نتين الوكالات الأنباء مثل ما أنت تفضلتي بالإنجليزي طبعا يحررون النشرة. زين الأخبار المحلية شلون؟ ما كان لأنا وأحمد سليمان، أنا أول كنا حتى يعني نسمع الأخبار من إذاعة البحرين يعني ونكتبها، أنا أسجلها عندي بالمسجل أرصدها مثل ما تقولين، إذا نأخذ الخبر العربي يترجمه أحمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الأخبار،
1: هذا هو أنت تسمعه في الإذاعة العربية.
0: أيوة ننقل الخبر نكتبه، أو ساعات يعني طايفين شذي عنده نسخة يعطينا من يعني دائما يومية أول أخبار الأميرة والله الشيخ عيسى الله يرحمه بعد
1: الأخبار الرسمية،
0: الأخبار الرسمية ومجلس الوزراء
1: وقرارات الدولة أخبار الدولة،
0: أي على أساس أن الجماعة
1: المقيمين
0: يعرفوا من الأشياء.
1: أنزين تعتمدون على الصحافة المكتوبة ولا
0: لا؟ ما يعني حكى بث مباشر لا.
1: إحنا نتحدث عن فترة السبعينات بداية الثمانينات.
0: لا ما كان.
1: طيب والله هذه معلومة حلوة، أن الطاقم الذي بدأ في الإذاعة الأجنبية كان طاقم نسائي، كلهم سيدات اللي ذكرتهم اللي كانوا يشتغلون في الإذاعة.
0: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي، لا هذا بوب ماكريدي وسان روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك أعتقد شلون يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم أنا.
1: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا هؤلاء السيدات يعملن في الإذاعة الداخلية لشركة بابكو، شركة نفط البحرين
0: قبل أيون عندنا.
1: وإلى أي درجة استفدتوا من وجودهم؟ يعني الخبرة ولا المواد ساعدتكم؟ هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني
0: هم جايين بارزين عبارة، ما تتعبين تدربينهم عارفين كل شيء، بس انه ما توجيه من المدير ولا كل شيء، ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني. بعدين ما كنا بدينا بست ساعات مو ب 24 ساعة مثل الحين، بدينا من 12 إلى 6، من 12 الظهر إلى 6 فترة واحدة. عقب تدرجنا، عقب صار من 9 إلى 6، عقب صار من 9 إلى 9، يعني فترة كل ما يزيدون طبعا
1: العدد 6 ساعات البث. يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في ان انت توسع مساحة البث وعدد العاملين؟
0: لا لا لا لا شيء، وعندك انا في ذبذبات خاصة او شفت تحجزينها يعني، وبعدين الميزانية اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعة، انت ما عندك ميزانية تدفعين حجمين يعني هلا. وأول ناس اشتغلوا بحرينيين على انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها، هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول، لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان وتاليا والبنات على الكنترول، يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها، ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق، هذين اشتغلوا على الكنترول
1: على المكسر يعني.
0: ايه وبعدين يانا جعفر سعيد عقبها يعني يمكن اشهر جعفر سعيد لزال لي العام كان يشتغل الاذاعه الانجليزيه يعني. فكان زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عباره نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها، اسم الأسطوانة اسم الأغنية المدة اللون مثل ما تقولين يصفون الأغاني هذه مكتوب على الكنترول،

0: واللي على الكنترول ما يركبون
1: بدلون
0: الاسطوانه بدلون الشريط
1: بحسب جدول البث طبعا حسب جدول.
0: حسب اللي مكتوب.
1: طيب متى بدا يصير عندكم كوادر بحرينيه؟ موز انا اتكلم في الاعداد والتقديم.
0: شوف احنا يعني اذاعتنا اعتمادها كلي على البث المباشر.
1: نعم.
0: يعني صارت فتره في 6 مذيعين كل مذيع 3 ساعات يعني يغطون 18 ساعة في اليوم.
1: نعم.
0: الفترة الباقية نحط موسيقى من الليل يعني من 12 في الليل إلى الصبح. هذه في الأوقات العادية يعني أشياء في ضرورية لا لازم يكون أحد متواجد. وفي برامج هذه كان أحمد سليمان يتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله يزودوننا كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم وبرامج مسجلة برامج يعني ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه يعني المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا أحمد الخنة ومحمد الرميحي ونادر الشراوي وصادقي وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت دي جي في نفس الوقت يعني كانت بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك وزعنا بس ومشينا على هالحالة.
1: جميل. طيب بعد يعني دخولك هذا المجال وان انت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر أو وكأنك اكتشفت نفسك في جوانب أخرى في العمل الإذاعي أن أصبحت أكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية كيف يتم إنتاج البرامج كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود. طيب انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد. وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل خصوصا أنه مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد وتعرف كواليسه تعرف من فيه تحديات الصعوبات حتى القصص الخفية اللي فيه كونك في الإعداد إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة.
0: أنا عندي مجلد كله أسماء وأرقام يمكن أنت شفتيهم قبل عندي
1: شفتي.
0: أسماء وأرقام اتحادات كلها السلة الطائرة اليد التنس البولينج كل ألعاب رياضية عندي أنا على أساس أن أتابع مع ذلين نتائجهم من اللي بيلعب بكرة من لعب اليوم البطولات اللي تصير خارجية كم بطولة شاركت وياهم كم وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها فكانوا يزودون آخر الأخبار يعني نمشي على أهم الأخبار مثلا أول شيء المحلية عقب الأخبار العربية عقب الأخبار الأجنبية ساعات يصير عندنا لقاء مطور يمكن اللقاء ياخذ الوقت كله ما نقرأ حتى خبر واحد حسب الحدث اللي صاير يعني
1: حسب الأهمية
0: ومع عمر الوقت صار برنامج نص ساعة من ربع ساعة صار نص ساعة فالواحد تأقلم يعني الأخبار اللي أنا أخذها بعدين صرت على الكمبيوتر قامت تجيني بارزة ما يحتاج قص ولاصق بس تأخذي الخبر نزلينا وطبعينا وانتي ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء هذه.
1: إني حق موضوع التطور التقني اللي أنت فضلت فيه يعني واضح أن ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي. أنا بس قاعد أتخيل إذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديرة برا البحرين وأنتوا تبون تحصلون نتيجة شلون تحصلونها وايد صعب الموضوع.
0: والله يعني معرفة الأخ توفيق ما شاء الله واسع في الخليج
1: صحيح
0: كله
1: صحيح
0: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم أنا حتى في البحرين هني
1: صحيح
0: يعني من الكويت من السعودية من قطر من الإمارات

0: كنا نتصل فيهم، نتصل في الجوكر، نتصل في المطلق اللي من الكويت، ناخذ الخبر منهم فريش. أي شيء حدث مهم رأسا نتصل لهم يعني، فكانوا يعطونا رأسا، وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية يعني، من كل مكان المنتخب راح احنا وراه، حتى نتصل في مثلا مدير المنتخب او لاعب من اللاعبين او شيء وقت اللي بيلعبون او وقت فايزين او وقت شيء. ف يعني اي مناسبة ما نفوتها يعني.
1: وطلعون معاكم على الهواء؟
0: طبعا كله على الهواء احنا، ما في تسجيل.
1: طيب انا برجع مرة ثانية لموضوع التطور التقني لأي درجة سهل عملكم، وذكرني اذا نسيت ان احنا نرجع لموضوع أهمية شبكة العلاقات العامة للإعلامي. كنت تكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
0: هالبداية،
1: أوكي، بعدين تطور الموضوع ووصلت إلى الإعداد، مهمة الإعداد أصبحت أكبر، لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة، الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة، أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال، وهذه صح وهذه خطأ، فأنت دخلت في عالم مختلف الآن. طيب إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك، خصوصا أنت عشت في فترة الصعبة وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت أنت قاعد هيك الخبر.
0: أنا بقول لش عن تشعب شغلي يعني، مو بشيء واحد، أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم يعني، جاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة الإذاعة والتلفزيون طلبتنا الدكتورة هالة الأمران أنا أحمد سليمان، قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج
1: التسويق.
0: ليش؟ لأن يعني مش سوين اشتراك جديد مع أمريكا، برنامج منزلينه اللي احنا ندخل إعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة يعني، كل شيء مرتب واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله. فذيك الفترة هذه أعتقد في التسعينات يعني 92 أعتقد بهالحدود، فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر، أداوم في الماركتينج، أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم، أرجع مكتبي هنا في الإذاعة الإنجليزية، أواصل عملي العادي هو الحضور والانصراف، الرواتب، الكشوف، الأوفر تايم، الرسائل، التقارير،
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية.
0: نعم، كل شيء كتسويق وك، وبعدين مثل ما قلت لك يعني، لان احنا اخذنا الكونتراكت او الاتفاقيه مع المعلن، ولازم يجي بالشريط، ولازم بعضهم يتاخرون وبعضهم، بعدين صار عندنا في اللغه العربيه وايد اخطاء، يبون لنا الاعلان فلازم انا اسمع واحد اللي يكون دقيق في الاملاء في النحو، فكانت الله يذكرها بالخير امينه حسن تساعدنا، وابراهيم عبد الكريم الله يعطيه الصحة والعافية، وبعدين أولنا استاد اللبناني اللي اشتغل فترة عندنا تذكرينه، كان هو يدقق لي في إذا في خطأ ملائي أو نحوي نراجع عليهم، ومثل ما قلت لك تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان، تعالي مثلا ناس 100 إعلان، ناس 50 إعلان، هذه يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة. في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وهاي الساعة 12 إلى ما أخلص شغلي 2-3-4 اللي يكون، بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفت أن حرب الكويت سنة 91، طلبني حسن عبد الرحمن قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار، فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر، أو ساعات من 6-8 للنشرة الرئيسية 8
1: إيه؟
0: وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية،
1: نعم
0: يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر، يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من شو اسمه،
1: نعم.
0: لكن أنت أشتغل في الماركتينج وأشتغل في الإذاعة الإنجليزية وأشتغل في الأخبار ومعد برامج رياضي، كنت 4 شغلات أسويها.

0: بالإضافة لأشغال ثانية
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته. غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي الأستاذ سامي القوز كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنان ليلى ومريم موسى ولطيفة هذي كانوا يكتبون باليد أنا أطبعها لهم برنامج العام برنامج القرآن الكريم برنامج وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي أخلص ذي أسوي ذي يعني ما شاء الله ما وقفت يعني ما مل من الشغل
1: تحب انت
0: على طول على طول.
1: بس نرجع ونقول ان التطور سهل عليك هذه المهام.
0: نعم اكيد
1: يعني انت ما اعتقد ان انت راح تقدر ان انت توفي بالاربع وظائف هذه اذا ما كانت الامكانيات المكتبيه بعد تساعدك على ان انت تنجز. فانت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبه وعشت في زمن السهوله. كيف ترى الفرق بين الزمنين في موضوع ان الامكانيات والتطور التقني سهل عمل الاعلامي؟
0: واكيد يعني لو مو التقنيات اللي تساعد ولا ما تقدرين توافقين بين ذي وبين ذي يعني فهذه الشيء يساعد هذه غير لاقلك الرسائل اللي اسويها غير التقارير. كنت اساعد بدرية العامر في اشياء اداريه وايد كنت أدقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر تجيبهم لي أنا كل الموظفين كلكم أنت وكنت أشيك عليك واحد واحد أعرف الساعة كم ديات الساعة كم طلعت الساعة كم وأكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مال هذا التشكيل وظيفي. كل سنة نسوي كل سنة نطبعه يريدون يعيدونه وكل سنة نسوي يريدون يعيدونه بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته كم مرة أدنا كم مرة
1: قصدك التوصيف الوظيفي
0: الوصف الوظيفي حق كل موظف
1: وكل سنة تكتبه وكل سنة
0: بس هذا ما وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد أي إنه مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء
1: ويا عذابك يا يوسف
0: بعد أكن أقول لك إحنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء ما يعني
1: أحسك تمر بذي كله بي يعني إحنا نقول لو الإنسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد
0: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف
1: وأنا هذا اللي كنت أقصده
0: ما نوقف
1: أنت الآن في ما كان في تذمر ما حد يعني من هلك أبدأ هذه أن يعني أنت مو موجود ترى أنت تشتغل 12 ساعة
0: ما في تذمر الحمد لله.
1: أنت ما حسيت أنك قصرت؟
0: أنا نفسي كان أقول لك يعني أنا ممكن قصرت في حق عيالي لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
1: غطت مكانك
0: صار أي وما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا ويا
1: أبو عيال الحمد لله يعني مبلغك
0: يعني الأمور طيبة الحمد لله يعني
1: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة قال ذي الجزئية قال إنه يعني لما تكلم عن ساعات العمل في اليوم قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح ما يوجب العرب ما يدري عن أحد لأنه كان مسحول في البرنامج فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب إنه ما كان موجود في في في مواقف معينة. فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً إيش كثر يعطيك الإعلام إيش كثر يأخذ منك ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها. بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم بدأ يصير في شباب في شابات في بحرينيين مو بس أجانب وبدأ يزيد ساعات البث إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية والإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين شنو أنشطاتهم شنو فعالياتهم.
0: إحنا عندنا رسائل كانت تجينا من كل دول العالم أكثر دول العالم.
1: نعم.

0: في كان عندهم ظرف معين، هذه اللي يسمعون الذبذبات الإذاعية، يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحكي تقول كذا تقول كذا، ونرد عليهم كان عندنا كارد مطبوع بارز ثانك يو كذا كذا شو اسمه، نرد وكانوا
1: يقرشون قيمة
0: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء في شو اسمه، فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب إن إحنا مشكورين إن هما يعطونا، شوفوا يعني لأي درجة إن هما يهتمون.
1: إيه يعني كان في ردة فعل
0: في البواخر اللي تجي البحرين السفن اللي برا الليون، ما كان عندهم تلفزيونات ولا شيء، كله يسمعون الإذاعة، ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين اللي يطلب أغنية اللي يطلب شيء معين.
1: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين، أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البث، تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة.

0: قطر توصل لهم، المنطقة الشرقية توصل لهم، يعني
1: والتفاعل هو اللي بين لكم هذا.
0: أقول لك الرسائل ما تسكت. بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من أيام اللي إحنا في العدلية.
1: نعم.
0: إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت. نأخذ ال يعني المعلن يجيب له ساعات 100-200 فانيل وزعوهم، إذا وزعهم على أي أساس؟ أو يجيب لك أقلام وزعوهم. إحنا قلنا لهم لا صبروا، إحنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص على كل فانيلة، ونحط اسمهم على اليد بس على الكتف يعني هنون
1: على الأكمام.
0: أيوه على الأكمام، وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لأن إحنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات 10، يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من وين؟ يستلم من المحل،
1: من المعلن
0: من نفسه. المعلن انت كسبت زبون يالك ليه محلك انت، هو اللي انداش عندك انت استفدت منه. ايه
1: وصل لمكانك.
0: فكانوا يتصلون يعني شغل لك، وفي فترة خلينا بامبر سكر يكلف 100 فلس هل يرسقونه على السيارة.
1: لحظة، أنا تقصد أن هذه الجوائز هم يروحون يستلمونها من
0: أيوة حلو. إحنا نأخذ هذه، إحنا نستفيد، مو بنستفيد كل دينار نطبع فيه الفانيلة يعني مع شركة متفقين يوما.
1: نعم.
0: دينار واحد
1: تكلفة الطباعة
0: 500 فلس، هذه حق الطوابع حق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
1: أيوة.
0: وفي بعدين كل الأشياء اللي اكتمت وسلم لها كل أشياء الإدارية. ف يعني كان باستمرار في يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي، لو شيء بسيط لكن يشاركون.
1: صحيح، في تفاعل كبير،
0: في وايد وايد،
1: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية، المراهقين.
0: نعم.
1: الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغاني الأجنبية.
0: نعم.
1: فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير. نعم. خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات ونطالع.
0: نعم.
1: إذا تصحح لي.
0: نعم فعلا، يعني أنا أقول لك يعني يونا الإذاعة هناك يوم إحنا في العدلية.
1: إيه؟
0: يونا ساعات زوار مثل ما تقولين متحف جايين يستانسون، يبون يشوفون الإذاعة، يشوفون المذيع، يشوفون يعني مثل ما قلت لك إحنا أرجع لك حق الإذاعة العربية. هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرتهم مثل ممثلين. الرسائل، كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل.
1: نعم.
0: يعني حق حسن كمال، حق سعيد الحمد، حق عتيق سعيد، حق تيهم رسائل معجبين يعني من العرب وهلهم سواء البحرين أو خارج البحرين.
1: نعم.
0: وما يطلبهم يستمعون كان على فترتين أول يقدمونها، الصبح والعصر
1: والمساء. أي صح.
0: وكانت خياش رسائل، خياش نفرزهم يبونهم عندنا هنا، يعني هذه طالب اغنيات فلان، هذه طالب اغنيات فلان، هذا المذيع ما عندها وقت تبطل.
1: انا اقدر اتخيل حجم الرسائل، لان انا اتخيل الحين تتكلم استاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول بابا ياسين خلطه بلطه.
0: اي نعم.
1: يعني هذه بعد نتيجه المسابقه الرمضانيه.
0: اي نعم.
1: انت تشوف ايش كثر في رسائل، معناته هذا كلهم حابين يشاركون في المسابقه.
0: نعم.
1: معناته هؤلاء كل الاطفال
0: يسمعون.
1: تابعوا وشافوا المسابقه طول شهر رمضان.
0: نعم.
1: فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
0: ما في شيء غير الإذاعة. ما في الناس تنطر تمثيليات الأسبوع. تمثيليات الأسبوع كانت كل يوم في يوم من الجمعة، هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعت منه يعني.
1: نعم.
0: يقول لي أطلب مكالمة. قال مين؟ قال المرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه. قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع؟ قال ما صار بعرف ما سجلها أو شيء هاللون. يعني لهالدرجة الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عنه. هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم الله.
1: الكل ينتظر هذه التمثيلية.
0: الكل، الكل ينتظر مثل ما قلت رمضان عقب الفطور أول أسبوع، لأن كان إداء محمد خميس وفاروين زينة يعني أروع من الروعة، ويعيشون الدور يوسف السنة.
1: عن أي مسلسل تحديدا؟ فرج وسلامة؟
0: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة بالسنين سوى.
1: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخط صدط كبير يعني.
0: لا سعيد الحمد الله رحمه كتب

0: القصة على البحار عن حميد الغالي تمثيلية يمكن حوالي نص ساعة يعني. الكل يعني يسمعوني يصيحون. ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو. كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي يعني واحد يتحكي مثل بس يا بحر شلون يعني.
1: أيوة.
0: وبعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله يعني يعيشونك كنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين.
1: نعم.
0: فهذه كانت لمة الإذاعة يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي شو أقول لك مثل الممثلين.
1: أنت تكلم الآن عن تفاعل الإذاعة مع الأحداث. يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات اللي تطرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير. فلو تكلمنا عن هذه الفترة كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث؟
0: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب يعني إنه بعدين إحنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم فكنا إحنا نداوم وقت الطوارئ.
1: نعم.
0: وإني من الساعة 8 الصبح إلى 8 في الليل. في الأخبار كل ساعة تتغير يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء كل ما يصير حدث تغير شيء صاروخ انطلق وذي ما أدري شنو والناس خلوا صافرة الإنذار ولا خلوا يعني
1: أنت في حالة ترقب أصلاً.
0: ترقب أكيد. نعم. يعني كل واحد
1: ستاند باي.
0: إيه يعني أنت هم في حرب في شوارع خالية ما في أحد برا.
1: أما هذه لقطة أطلقت صفارة الإنذار.
0: نعم.
1: يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن. يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة. فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة صح؟
0: نعم.
1: طيب شو اللي صار؟
0: إذاعة والتلفزيون.
1: الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم أو تحسن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
0: أما في الليل يعيدون برامج.
1: نعم.
0: برامج معادة وأغاني طويلة يعني وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 تبتدي برنامج المباشر كانت تقدم عاش عبد اللطيف أول كان مسجل بعد البرنامج وما كان على الهواء يعني في فترة في التسعينات كان مسجل
1: اللي هو
0: برنامج صباح الخير كانوا يسجلونه قبل بيوم ما كان مباشر وبرنامج بعد كان الظهر فترة الظهيرة
1: مشوار الظهيرة
0: مشوار الظهيرة بعد فترة كان مسجل فترة كان الهواء يعني وكان الله يرحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم عاش بعد إبراهيم الحمادي يعني تناوبوا عليه فوزية ضعين فوزية محمد وأمين الشملان
1: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
0: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين كرنفال اللي صار بمناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم وافتتاح جسر الملك فهد
1: في 86
0: 86
1: نعم.
0: أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية كنا نداوم في المنامة في العدلية فجاتني تليفون بدرية العامر قالت لي خليل الدوادي يبيك فجيته قال لي في واحد إنجليزي جاي من لندن جايبينه عشان

0: نظم أو الفكرة اللي حق الكرنفال يعني شلون. ف أحمد سليمان ما كان عنده مانع لأنه هو كرئيسي المباشر، فكنت جيت اشتغلت معاه، خلونا في مكتب الوزير تحت المكتب اللي أنا وياه. فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين، نطبع الرسائل الإنجليزية حق اللي نطلبهم عشان يشاركون، يعني نعطيهم فكرة أن وزارة الإعلام راح تنظم كذا كذا كذا، وإحنا من ضمن اخترناكم إذا أنتم تحبون تشاركون. فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار. طبعا البحرين كلها طلعت شافوا، والكرنفال ذاك السنة يعني 86. فقمنا بعد نزور إحنا هالشركات اللي جابت موافقة، وصار اجتماعات وياهم.
1: نعم.
0: على أساس إن شلون يسوون السيارة، وين يحطون كذي، شلون السيارة تمشي، شلون يغطونها، شلون الدخان مال السيارة وين يروح، يعني ما يزعج الناس.
1: يعني إحنا الآن نتكلم في 86.
0: نعم.
1: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها أكثر أو اجتمع فيها أكثر من حدث.
0: نعم.
1: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين.
0: نعم.
1: وحتى في الخليج في 86، في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه، فأنتوا نظمتوا أول موكب للسيارات.
0: نعم. فجيت اشتغلت معاهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا والوزارة الدفاع، حتى الطيائر حلقت في الجو في شو اسمه. بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة، شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته، أداوم الصبح هني مكتب الوزير، أروح العصر أداوم في الإذاعة أسوي شغلي اللي ما خلصه. استمريت طبعا مثل قلت لك لي خلصت شهور، 6 شهور رجعت عملي العادي. هذه يعني من الأحداث اللي صارتني. والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97 هبت علينا عاصفة وقوى قوي مثل الأيام اللي جاتنا، وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين، طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة، الشيب مال برج مال طاح على سيارتنا
1: إيه،
0: ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني اللي تكنسلوا من قوة يعني لو إحنا في السيارة كان إحنا
1: إيه الله سلمكم. لا الله سلمكم صراحة.
0: يعني هذه الحدثين يعني اللي أقول لك اللي إذا أتذكرهم.
1: إيه فعلًا فعلًا كان، وأذكر أنه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافة بعد العاصفة. نعم. اللي صارت لأن سقوط البرج يعني أو برج الأرسال. الحمد لله الله سلمكم ما كان في إصابات. طيب بعيدًا عن الأحداث الساخنة هذه الصعبة، باعتبار أن أنت يعني جزء مهم وأساسي من ذاكرة برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضة، وأنت أساساً رياضي ومحب وحكم، عشت الحلم، حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات.
0: نعم.
1: كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه؟
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت، وكنا قاب قوسين وأدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني.
1: نعم.
0: من أول بطولة المفروض كانت لنا، وما صارت إصابات في الملعب يعني غصب.
1: تذكر البطولة؟
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرائد ألصق فيه لحصل الصور، منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب اللاعبين، مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70. يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون. يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت ذاك الوقت من برا السور إذا ما دخلوني ذاك الوقت، إن طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء، نروح بالخاش ندش الملعب يعني.
1: بس حظك نصيبك عاد شيء أنت ما تنشي
0: اللون يعني.
1: إنزين
0: فأقول لك يعني عاصرت البطولة الأولى والثانية وكنت أتابع يعني خلاص كميت على طول. وبعدين ربعي المهندسين حسين محروس وعلي السيد محسين يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق حق ينقلون المباريات، فأنا أوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر.

0: اللي تصدر. يعني كل بلد يصدرون للحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه يعني دورات الخليج الأولى، وكتبون عن كل الدورات اللي صارت. بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصراحة، بس الفترات الأولية عندي موجودين. يعني
1: في مطبوعات ترافق البطولة؟
0: نعم كل المطبوعات. وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين.
1: نعم.
0: ورشحوني وأنا صرت مدير المدير المكتب الإعلام في فندق الخليج. كان خليل الذوادي هو رئيس المجموعة، ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي. أنا كنت معاهم مدير المركز الإعلامي.
1: نعم.
0: شغلي ذاك الوقت يعني إذا بقول لك عن هذه البطولة، أبو بعد محرر مصري حمدي، وكنا نصدر منشورات يومية، جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد، فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامة في شارع. أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين. كل شدة يعني في مجموعة من ال
1: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
0: فري يعني
1: جريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
0: البطولة
1: نعم فيها كل الأخبار واللقاءات
0: واللقاءات
1: ومن اللي يشتغل عليها هذه
0: المحررين اللي قلت
1: توفيق
0: وناصر محمد وماجد العرادي
1: وماجد
0: سلطان. يعني يعني كان أقول لك ورئاسة طبعا خليل الذوادي كان
1: ما أنا هذا اللي أقول لك اللي يسمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق، لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة، ولكن باختلاف الأدوات. اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة، لأن الأخبار تيك أبديتد على جهازك التليفون. المقابلة تحدث الآن وأنت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع لربما القناة لربما المنصة أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي. فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول. اللقاءات التدريبات البرامج المصاحبة الورش إذا كان في ورش عمل أيا كان تتابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين قبل 20 سنة قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة، فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء، هذه شيء ثاني، بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية. فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. نعم. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه، ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها، شنو أحلى ما في الإعلام؟
0: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك، حتى مع الناس الآخرين
1: طبعا.
0: من خلال الإعلام
1: طبعا.
0: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم، تعرفت عليهم بواسطة الإعلام. يعني
1: صحيح.
0: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار يعني مثل ما تقولين، وكل من في يخدم شغله يعني في كل من شلون الواحد يطور روحه في هالمجال وفي هال
1: حلو. يعني نقدر نقول ان الاعلام اعطاك هذه المساحه للحصول على الثروه الحقيقيه في معرفه الناس.
0: نعم.
1: وبقدر ما هي اداه من ادوات نجاح الاعلامي واتساع شبكه علاقاته.
0: صح.
1: انت كل ما كان عندك شبكه علاقات فاعله وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجه من المهنيه

0: يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم، كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومة أسرع مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل أن هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول العمر. هل هذا يعني ما حدث مع يوسف خيري؟
1: أكيد.
0: من هي أكثر الشخصيات اللي أو اذكر لنا نماذج، يعني ما كانوا أصدقائك ولا عيال الفريج ولا، لكن الإعلام يعني جمع دروبكم ولا تزالون؟
1: وايد من جماعة، يمكن بعض بعضهم ما شفت وياهم بس بالتليفون. يعني كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم. حدثت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
0: يقول لي أكيد إحنا اليوم جايين نسمع.
1: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة، كانوا في العدلية محلهم، فأنا ذاك اليوم مار العدلية رحت له دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام، قلت له والله أنا جاي أبي شغل وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني، قال لي احنا ما عندنا شغل. قلت انا مطرشتي ابراهيم مهني قال لي روح عند عصام، قال لا ما في ما عندي شغل. شنو تبي؟ قلت له اي شيء شغل. قال لا ما عندي. قلت انزل لاعب مدرب واني احسب يعني شيء ارتبك شنو خليه مجنون تالي يعني شفته شوي
0: يعني تداش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم.
1: ايه فهم ذي قلت أري يوسف خيري ما اللي ذار كمرة الخفية سويت لك يعني يعني تعرفت عليه وضحكت وياه وذي يعني بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض. إيه لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
0: تفاجأ
1: هذه يعني واحدة من
0: شكلك كنت تحب تسوي مقابل.
1: نعم
0: مع أنه ما يبين عليك.
1: لا وايد وايد وايد.
0: من أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟
1: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
0: شوف أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم، ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها.
1: نعم.
0: بس اللي تساوي في المقلب ترى ما ينسى.
1: إيه أنا ما نسيته.
0: على قولتهم على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
1: هذه أنا الله يسلمك كان في عندي يتيم سنتر في المنامة واحد يفصل جواتي.
0: إنزين.
1: رحت فصلت جوتي عنده
0: إيه؟
1: ورجعت احنا كنا في العدلية في المنام وجاسم كان يشتغل ويانا في العصاري في الإذاعة الإنجليزية.
0: نعم اللي هو
1: سمع
0: جاسم؟
1: ايه سمع جاسم محمود سمع ان انا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي يتحكي واحد من شغلهم قال انت مسوي جوتي؟ ايه تعال قياس مو زين. قال ايش ما يصير قياس انا امس. المهم انا رحت العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل سلام عليكم الإيطالي أني الهندي يقول إيش فيه أنا هني رفت إنه سووا فيني مقلب
0: سووا
1: فيك دقة يعني وعطوني مخالفة وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني أروح. يوم رجعت هما عاد ينتظروني أنا أقول لهم صبيان أنا ها وين ياي ما قلت لهم عشان أبيهم شوي
0: ما تبي تبرد خواطرهم
1: يعني المقلب ما انسى يعني اللي سووا
0: هم اللي سووا فيه
1: كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عدل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
0: على اساس
1: انه هو الخياط
0: يعني
1: سوى فيني المقلب يعني
0: عشان كذي ما نسيته. والله مقالبك انت شكلك كلها نسيتها.
1: لا ما انا ما نسي وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيلة يعني.
0: غير هذا المقلب يعني
1: وايد
0: غير مقلب عصام
1: وايد وايد يعني ما يعني
0: زي سامحوك ولا لا؟
1: لا سامحوني
0: اشوي الحمد لله
1: انا ضحيت بس ما ضحيت يعني.
0: الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب.
1: الحمد لله.
0: طبعا احنا نتكلم عن اذاعة بهذا العمر.
1: نعم.
0: فاحنا عندنا نتاج زخم او ثري جدا من البرامج الاذاعية. هذه البرامج تأتي أهميتها وذرائها وعراقتها أن هي رافقت مراحل مختلفة من التاريخ. يعني اللي انكتب في السبعين كتب في أجواء وفي
1: تختلف طبعا
0: تطور العلوم تغير لربما بعض المعلومات والقناعات. يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا

0: كتب في بداية الثمانينات يتكلم عن مثلا حلم معين، حلم علمي
1: وصار.
0: نشوف ان لا ايش قاعدين يتكلمون عنه، هذه خلاص انتهى. اوكي، فهذه اقصد ان هذه ثراء البرامج. الى اي درجه تشوف الان ان يعني المكتبه لازم نتعامل معها بطريقه مختلفه على اساس انها تستمر مع الجيل الجديد؟
1: نعم،
0: عشان نحفظ هذه المواد. نعم. نحولها ونحفظها، لان اعتقد هذه الاشرطه والريلات القديمه تخترب ومع الزمان.
1: أيه، الوقت اكيد المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على اشياء ثانيه او اشرطه
0: اجدد. ايوه،
1: بس ما في كان الاجهزه، ما في يعني مسجلتين او ثلاث وكل يوم اختربوا. وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني، هذه كل شهر يجيب لي لسته هالطول، هذه اكتب فيها السبير بارت، يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون انجليزي الا انا كنت، فهو يجيب لي كل ارقام يعني ليش؟ عشان يشتري اشياء بارزه حق مثلا اقترب شيء، مثل ما تقولين السبير بارت، يعني يبيعون الاجهزه هذه يعني
0: حق الصيانه، يعني
1: حق الصيانه والتصليح. عندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم.
0: جميل. طيب نتكلم عن البث او الجانب الهندسي وكيف تطور. انت كنت موجود في بدايه الاذاعه الانجليزيه في المقر المؤقت.
1: نعم.
0: وبعدين رجعت المنامه في العدليه. نعم. وبعدين رجعت، وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الاعلام، مجمع وزاره الاعلام. نعم. في مدينه عيسى. طيب شنو تشوف انت تطور البث وادواته، المهندسين اللي كانوا موجودين معاك؟
1: اول كنا عندنا في العدليه جنريتر خارج المبنى روحه، هذه يزودونه بالديزل على اساس من تنقطع الكهرباء اوتوماتيكيا يشتغل، يشغلونه على اساس البث يواصل،
0: يعني كأن الطاقه البديله.
1: ايوه، الطاقه البديله على اساس انه اذا بندت يعني الكهرباء او انقطعت صار اي شيء
0: ما ينقطع الارسال.
1: حلو. هني في المجمع وزاره الاعلام لا، طبعا في اشياء ثانيه يعني في سبير حق هذه غطي على هذه.
0: نعم.
1: تطور اكثر، اجهزه غير، قاموا هني حتى يسجلون 24 ساعه اي شيء يبث من كل الاذاعات طبعا اللي تحت وزاره الاعلام، كل شيء مسجل حق اسبوع كامل، عشان لو واحد يبي يرجع، ويا ما رجعني حق اشياء وايد ناس يعني ساعات الاعلانات انه ما خليتوا اعلاننا وما نروح نرجع حق الشيء نسمع خلوه وما خلوه.
0: التسجيل كان كامل، تسجيل كامل.
1: انا كنت من الصبح لليل ريدو ما يبند من تحت راسي، يعني دائما ريدو شغال. ليش؟ لان انا اذا ما خلوا الاعلان يحاسبوني انا، فكنت اسمع صباح الخير، اسمع الظهيره، اسمع في الليل يعني على طول، وعارف متى وقت الاعلان. حتى اللي ضاع الاف ام يعني كنا يعني بعض الاحيان، وفي رمضان كانوا ياخذون عليه القران الكريم، بعد كان اشياء حزه الفطور.
0: نعم.
1: اللون يعني، فكان كل هذه الاعلانات مدفوعه يعني كلها، وانا اتحاسب عليه يعني اذا ما طلعت.
0: طيب احنا تكلمنا طبعا عن الاذاعه الانجليزيه، تكلمنا عن صدى الرياضة، تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها، تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء. من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام؟
1: والله وايد، أهم أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه كلغويا إنجليزيا وعمليا، يعني في كل شيء، لأنه هو كان اشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين، يعني يا أبوك مستشار إذاعة البحرين من سنة 65، فصار لي عبارة كني أنا تلميذ عنده، يعني كل كلمة يقولها، كل شيء كتبه، كل شيء يعني، حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم، بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليك اليوم، حتى لو آية أقول حق المذيع هو مو موجود أقول لها كذي كذي كذي بالإنجليزي، تكتب رأساً يعني أشياء في بسيطة، يعني استقبال أو شيء وحضور من غير، يعني تعودنا عليه الصيغة، يعني
0: الصيغة والنصوص. نعم.

0: كان سلطان سالم الله يرحمه، سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب، و يعني من علاقتي معاه واشتغلت معاه قلت يعني الرسائل قمت اخذ منه من اسلوبه المديح والرسائل هذه، يعني واحد لما يكتب الرساله الاكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتدار شيء له.
1: قبل لا نطلع الحين، ايش اللي يميز شخصيه احمد سليمان؟
0: احمد سليمان انا اقول لك يعني
1: لا، ايش اللي يميزه كشخصيه انت تحس ان هذه الشخصيه انت استفدت منها؟
0: يعني فاهم في كل شيء، يحاكيك عن موضوع يدش لك في موضوع،
1: يعني تحس انه عنده اجابه لكل سؤال.
0: في انت لو تدشين عنده حق خمس دقائق تقعدين عنده ساعه، تقدر تروحين حق ساعه تقعدين ثلاث ساعات لانه ما يخلص.
1: ومميز اداريا يعني ولا حتى في المجال الاخر؟
0: كل شيء كل شيء انا اقول لك اداريا، التقارير اذا كان تقرير كل اسبوع، اول كان ضرور عند الوزير كل اسبوع نسوي تقرير لازم، وذكرني شلون صار هو بروحه يقول لي يعني انا ذكرني شو اللي صار، يعني اي حدث يصير يعني في الاذاعه راسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني اسبوعيا. فهذه بعد اشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الاشياء اللي تمر علينا. ومن
1: جميل.
0: كذلك حبيت اذكر اخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح احمد خالد الله يرحمه، واللي عملت معاه من سنه 83 الى 2018. الاخ صلاح بدا معنا بوظيفه مترجم اخبار في الاذاعه الانجليزيه، واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان. والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة، يعني كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية، وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملة ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما وهذين. صراحة يعني كل جهد تعاوننا في كثير من الأمور، استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بعد تحس إنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه؟
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه نبيل العلوي توفيق صالحي، يعني أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا. وعلى فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض، يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل، فكل كل شهر لازم نتجمع مره واحده، صارتنا فتره يعني اليوم.
1: طيب الان بعد هذا المشوار وهذه السنوات، شنو البرنامج اللي انت تحب تسمعه او شنو هي اكثر موجه انت تسمعها من انت اكيد لا تزال مديم تسمع الاذاعه؟
0: يعني الحاليه الفتره الحاليه البرنامج الآن إذاعة العربية هذه باستمرار يعني أسمعها، لأن أغاني كلها قديمة ما الأول والأيام اللي كنت أشتغل لا أسمعكم، أسمع برنامج صباح الخير، برنامج مساء الخير، برنامج في الليل، بس أقوم يعني ما تقوم تهتم يعني هالكثير. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها، اي انقطاع يصير ساعات او ساعات اسطوانه الكمبيوتر يشير راسا اتصل في المهندسين او اتصل ساعات في الكنترول اول اقول لهم اكو كذا كذي كذي انقطع، يعني كنت يعني في نفس الوقت اتابعهم، اتابع مو بصف مو بشغلتي بس من باب احب اساعد يعني اساس ما يطلع شيء ينتقدوني فيه اللي برا.
1: هذه نابع من إحساسك بالمسؤولية؟
0: نعم.
1: ولهب غريب عليكم أنتم الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي

0: التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها. التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام، أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة تنجز فيها عمل معين، ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين، ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك. وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي. أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك، والله يعطيك الصحة والعافية.
1: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني
0: تفضل.
1: يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني، فهذا الشيء اللي حبيت. بس
0: إن شاء الله بتحصل على هذا التكريم
1: إن شاء الله.
0: وبغض النظر عن هذا التكريم، أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من فزيت طلعت من الثانوية وتخرج وأنت تعمل في مجال الإعلام. إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية، قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وهو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم، والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
1: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما
1: إن شاء الله.
0: شكرا،
1: تسلمين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين.
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
5: الثقافة التشريعية معرفة تعلم

0: عزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: لنتعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريف.

0: تقولي تنساني على البعد واقول ما هي ذي يا صافي الود عادة، حاشا لهيب الوجد يبرد على طول مثل اليمر وقاد حجر الرمادة. لو غبت عن عيني بك القلب مشغول، يا واحد قلبي له الحب قادة، لك منزل بالقلب ما هو بمنقول، لا والذي زينك على الناس زاد. نهار قلبي عقب فرقاك مقتول، وحشو الوسادة بالليالي كدادة، ارسل مع النجمات بالشوق مرسول، حتى غدت نجمات شوقي قلادة. عود عود يعود المر لجيت معسول، والقلب يلقى يا حبيبه مرادة.
1: ليلكم عسل وصباحكم ورد محمدي، تفوح ريحته في كل مكان. أعزائي المستمعين، يا هلا بكم معانا، احطر البرايح وورد البسح.

0: يسوي الإنسان لما تحاصر على هموم من كل جانب وتقفل عليه كل منافذ الأمل؟ شو يسوي؟
1: يغني.

0: غني عاد. انت جاد ولا تمزح؟
1: لا طبعا انا جاد جد جدا جاد.
0: بس معقولة الواحد في عز همومه يغني؟
1: اذا ما غنى الواحد في عز همومه متى يغني؟
0: يغني في الفرح.
1: الفرح ما يحتاج اغاني، اسمه فرح، لحظة سعادة وانشراح. لكن الهموم لحظة حزن، والهم علشان نزيحه عن صدرنا نحتاج الغناء، علشان نطرب ونتحرك ننتشي نرقص نغني ونصفق.
0: انت بعد طريقة على فكرة كأنك تطلب من العصفور المذبوح انه يطير ويحلق في السماء ويغرد.
1: ومن قال ان المهموم مذبوح؟ شتان طبعا بين الاثنين.
0: ما في فرق بين الاثنين في حالة عدم قدرة على الخروج من بؤرة المصير المحتوم.
1: الهم حالة وقتية غير دائمة وغير ثابتة وغير مستقرة. الهم حالة نفسية قد تسيطر على الإنسان نتيجة لظروف معينة، لكنها ليست حالة يصعب الخروج منها. كل ما تحتاجه في مثل هالمسألة إلى إرادة وفهم واعي لطبيعة الهم علشان يوجد له الواحد مخرج.
0: المذبوح شلون توجد له المخرج؟ هل ممكن إنقاذ المذبوح؟
1: عاد الذبح أنواع وأدوات كثيرة، السكين ليست الأداة الوحيدة للذبح، في ناس تنذبح أكثر من مرة في اليوم ومع ذلك عايشة وصابرة في أمور تذبح الإنسان وهو واقف، ودي ما تحتاج لا سكين ولا مسدس.
0: أرجوك لا تفلسف لي الأمور وخلني وياك نعطي الأشياء مفاهيم حقيقية مو بمفاهيم أكبر من اللي تستحقها، أو نغير مفاهيم الأمور من أجل أن يستقيم تعريفنا وفهمنا لها حتى لو جا فينا حقيقة الأمر.
1: أبدا أنا ما فلسف الأمور ولا شيء، ولا ألبس الأمور ثياب ومفاهيم ما تناسبها. وإذا أنت مو معتقدة بكلامي سمع كلام غيري وبتقتنعي.
0: على كثر الهموم اللي تحاصرني بغني لك وبشعل بك حروف ميتة واليوم تحيا بك، وهج نور الرجا في قلبي اللي قام يدعي لك كفاهمنا غدالة في حياته حلم بس بابك. تعالي واكملي فرحي ترى جرحي ينادي لك، تسلي بالخفوق اللي وقف حظه على بابك. تعالي وامسحي هم من بقى بطراف منديلك، تقاضي من هموم رافقتني فترة غيابك. عطيني كل همك واحتميني بي عن غرابيلك، وصلتي قلبي اللي يحتريك وخاب طلابك.
1: أبيك تساعدين اللي كتم شكواه يشكيلك، أبي صمتي عارض الشعور اللي تغنابك، أبيك تعالجين الجرح فيني دون ما أحكيلك. يطيح الكون من عينك وأنا واقف على أهدابك، أبيك تكملين النقص في عيني بتكميلك، أبي نظرتك لعيوبي تسابق نظرة إعجابك، أبيك إنسان يفهمني وأنا بالشوق أغنيلك. تعالي يوم ربي يا دوا جرح النوى جابك.

0: مسيرة الإنسان تكمن في اتخاذ القرار الصح، خصوصا إذا كان هالقرار له علاقة بالقلب والعواطف.
1: أي قرار تقصد؟
0: أقصد القرار المحير، نعم لو لا، ونعم تترتب عليها عدة التزامات يمكن تكون أحيانا متعبة لكن لابد من تحملها، أما لا فربما تعني خسارة أشياء كثيرة ويمكن من الصعب تعويضها.
1: الحقيقة أن مسألة الحيرة بين القبول والرفض لكثير من الأمور من الحالات اللي تمر بكل الناس، مو بس في القضايا العاطفية، بل هي حالة نواجهها كل يوم، وهي مسألة التوقف أمام أي عمل جديد والحيرة، هل أقدم على هالعمل أم أتراجع وأنسى الموضوع؟
0: بس اتخاذ القرار ترى في هالحالة من اللي يكون السبب فيه، العقل ولا القلب؟ لأن في أمور تأخذ جانب عاطفي أكثر منها جانب عقلي.

0: التوازن بين رغبات القلب وأفكار العقل بيكون وصل إلى منطقة وسطى أقرب منها إلى الصواب من الخطأ. أما إذا تغلب القلب على العقل فتدرين القلب ما عليه سلطان، لا بد يميل صوب اللي حبه.
1: طيب لو أنا اللي كنت في هالحيرة، أنت إيش بتشير علي؟
0: أنا ما أشير بالفرقة ولا حدك على المقعاد. تخير في طريق الوصل ولا درب هجراني، حرام الوصل ما يجمع قلوب عن هواها بعاد. وبعض البعد لو عذب يجمع بين خلاني، تحسب ان الهوى ضحكت دقايق عشتها في ميعاد، الي ما رحت تنساها وتنسى الوعد وتنساني.
1: ألا يا صاحبي الرفقة، ترى ما هي ثياب جداد تبدلها متى مليت وتلبس غيرها ثاني، إلي ضاع الوفا ما بهوى برجي هنا ووداد. ترى ذا الفرق بين أقرب قريب وبين عدواني، تحاكين بطرف لسان وهرجي من صميم وفاد، وناقف من بعيد ويم درب الموت تنحاني.

0: ما حددت أي نوع من الرهان اللي تقصدينه.
1: أنا أقصد أنت مثل باقي الشباب اللي يقعدون يلعبون ورق ويراهنون على من يكسب، أو يمكن رحت الملعب في نهاية دوري كرة القدم وراهنت أحد معاك أو مجموعة من الأصدقاء أن لو فاز الفريق سين ضد الفريق واو مثلا فأنا بعزمكم على العشاء وما شابه ذلك من الرهان.
0: وهذه وايد تحدث، ويا ما ربحت رهانات وخسرت طبعا أكثر.
1: لكن هل راهنت على إنسان كنت تظن أنه راح يضعف في موقف معين، تدري أنه موقف صعب جدا واحتمال صموده ضعيف جدا بحكم قربك منه ومعرفتك له، لكنك تفاجأ بالعكس أن الموقف انتهى وهو خرج من الموقف صامد وأكثر صلابة من اللي توقعت، وبعدين خسرت الرهان.
0: بهذه الصورة اللي ذكرتيها طبعا ما صار، لكن حدث أن إحنا توقعنا من واحد من الأصدقاء أنه بيرسب مثلا في امتحان السياقة، خصوصا وأنه خواف، وقلنا لا يمكن ينجح من أول مرة، كان بينجح عقب 3 أو 4 أو 5 مرات.
1: صار
0: اللي صار أنه خيب ظننا كلنا ونجح من أول مرة، وكانت مفاجأة المفاجآت بالنسبة لنا.
1: يمين حالفه يبطل ولاني به ترى معزوز، 3 أيام كفارة وتموت بعينك الخزة، عليك مراهن ظنوني حسبتك للرهان الفوز، وخسرت بتالي أحلامي صحيت بأول الفزة، لمحتك ثابت شامخ وأنا في نظرتك مهزوز، حسبتني طفل بيدك تسكت صرخته هزة، تعبت أفسرك فرحة وجمعتك يا الغريب رموز، جهلتك بول طباعي وعرفتك باخر الحز،
0: وغراما هام بك صورة نهيته وانتهى بالعوز، وضعفا خابرة فيني عرفه الخافق ولزة، أموت ولا يعيش اللي زرعته داخلي مغروز، أبني آخر ظنوني وبلحق تالي الحزة.

أصدقائي على أمل أن نلتقي مساء الغد إن شاء الله، تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن تقديره للكوادر الوطنية الإعلامية والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
2: رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد حرص مملكة البحرين على تقديم كافة التسهيلات والدعم لترسيخ دور بيوت الله الروحي الحيوي في نشر العلم والفضيلة وحفظ الهوية الأصيلة للبلاد.
1: وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تؤكد أن مملكة البحرين تولي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني اهتماما متواصلا انطلاقا من دوره المحوري في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة.
2: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تقديم منحة مالية إلى وزارة الصحة الفلسطينية دعما للقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية في قطاع غزة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقام في عيتشينا غويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وما يوليه سموه من اهتمام متواصل بالمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. وهنأ سموه لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والاتحاد البحريني لكرة اليد مشيدا بما أظهروه من عزيمة وروح تنافسية عالية وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية التي حظيت بها من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها رئيسة للحكومة في المملكة المغربية الشقيقة.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق في وفاة زوجته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر

0: الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
1: وأشار سموه إلى أن مسارات التطوير التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من جهود متواصلة لرفع كفاءة منظومة العمل الإعلامي وتطوير مختلف مجالاته أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، بما يسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه أهمية الدور البناء الذي تطلع به الرسالة الإعلامية وما تنهض به من مسؤولية وطنية في خدمة الوطن وترسيخ الوعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك المجتمع، لافتا سموه إلى أن الإعلام الوطني يطلع بدور محوري في مختلف الظروف، وأن المسؤولية الإعلامية تتضاعف خلال التحديات لما لها من أهمية في تعزيز الوعي ونقل المعلومات الدقيقة والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني، يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث نقل سموه للكوادر الوطنية بوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأشاد سموه بما أظهره منتسبو وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني من تفان وإخلاص في الاطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم وما بذلوه من جهود مخلصة على مدار الساعة، وما عكسوه من جاهزية وسرعة استجابة في التعامل مع مختلف التطورات والمتغيرات وقدرتهم على مواكبتها والتعامل معها بكفاءة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح ومواصلة العطاء في خدمة الوطن. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل بروح فريق البحرين الواحد وما تجسده من تعاون وتكاتف وتكامل بين الكوادر الوطنية في مواجهة مختلف التحديات، بما يعزز من كفاءة العمل ويسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة. كما التقى سموه حفظه الله برؤساء تحرير الصحف، حيث أعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة العاملين في قطاع الصحافة المحلية لما قدموه من جهود طيبة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، مشيدا بما عكسه الصحفيون والكتاب من حس وطني رفيع وحرص على الدفاع عن وطنهم وما أبدوه من كفاءة ومهنية في مواكبة الأحداث والتعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.
2: لكم اشتغلتوا في أصعب الظروف أنتوا وزملائكم، يعني في وزارة الإعلام في وزارة الداخلية ما قصرتم، يعني خليتوا الاطمأنينة تشع الحقيقة في البلد، وطلعت البحرين متماسكة أكثر من ما كانت، يعني وأقوى من ما كانت بالرغم من التحدي اللي احنا واجهناه. والإعلام هو الأساس لأنه هو المخاطبة اللي يعني يكون له رأي جماعي فيه، والثقة انبنت، وهذا اللي يعني لا يغدر بثمن. فمشكورين يا أخوان وأخوات، والله يوفقكم، ومشكورين على كل ما قدمتوا لبلادكم وللمواطنين لأخوانكم وعيالكم وأبهاتكم وأمهاتكم، ما قصرتوا، مشكورين مشكورين.
1: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تطوير المنظومة الإعلامية والاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية وما تتمتع به من خبرات وقدرات، إلى جانب مواكبة التقنيات الحديثة والتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإعلام الوطني وترسيخ حضوره إقليميا ودوليا، فضلا عن ترسيخ مكانة قطاع الإعلام كأحد القطاعات الداعمة لتنافسية مملكة البحرين.
2: وطبعا مركز

0: الاتصال انتم قمتوا بواجب وطني مهم، يعني وصلتوا الرساله الوطنيه للبحرين حقيقه للكل، وخلقتوا رساله بناءه وحدت الدوله والبلد وقويتوا عزم الناس. هذا اللي يعني مطلوب في هذه الظروف اللي ما كانت سهله على يعني على الجميع حقيقه، لكنكم عملتوا في اصعب الظروف بإيمان وخلاص.
1: البحرين في عيوننا كلنا، كلنا ضمن الله يرضى
2: عنه، احنا نحب هالبلد ونحب هالبلد
1: وانتم تحبون البلد فمشكورين. يعني قدمتوا خدمه لاولياء اموركم ولاخوانكم واخواتكم ولعيالكم، وهذه ما تنسي ابدا، فمشكورين. واليد الواحدة ما تصفي، فلله الحمد. يعني إذا خلقنا شيء هي ثقافة التعاون بين المؤسسات أجمع لتحقيق هدفنا به، وهذا أنبل الأهداف نحن نبني الوطنية البناءة، فمشكور.
3: هذا وقد اطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني وما قامت به مختلف الإدارات والكوادر الوطنية خلال الفترة الماضية، كما التقى سموه بعدد من المسؤولين والكوادر الوطنية العاملة في الوزارة والمركز، واستمع إلى إيجاز حول أبرز الجهود الإعلامية التي تم تنفيذها، مشيدا سموه بما قدموه من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني وخدمة الوطن. من جانبه أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام عن اعتزازه وكافة منتسبي القطاع الإعلامي بالتقدير الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما عرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله بزيارة وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني وما أبداه سموه من تقدير وإشادة بالدور الوطني الذي اطلع به الإعلاميون والصحفيون في مملكة البحرين، وما أبداه من حرص ومسؤولية في مواصلة أداء واجبهم الإعلامي والوطني بكفاءة واقتدار خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة، مؤكدا أن هذه الإشادة تمثل مصدر اعتزاز لجميع منتسبي القطاع الإعلامي وحافزا لمواصلة أداء رسالتهم الوطنية بمهنية ومسؤولية بما يعكس ما يتمتع به الإعلام الوطني من كفاءة مهنية. كما رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعود كافة.
4: وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل المضي قدما نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين، حيث نقلوا تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملهم سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة.

0: ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتحيات سموه إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، معربا سموه عن تمنياته لجميع المشاركين بالاجتماع بالتوفيق والسداد وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد سموه أهمية مواصلة العمل على تحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون الخليجي بالقطاعين الإسكاني والعقاري عبر تعزيز التنسيق والعمل المشترك وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة مختلف التحديات، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الشاملة. ونوه سموه بأهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026 بتزامن مع استضافة مملكة البحرين للاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تمثله هذه الفعاليات والمؤتمرات من أهمية في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعزيز الشراكات والتعاون بين دول مجلس التعاون في القطاعين الإسكاني والعقاري، بما يدعم تطوير الحلول والمبادرات المبتكرة التي تسهم في استدامة هذين القطاعين الحيويين وتحقيق التطلعات المرجوة. من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص ودعم متواصل بدعم العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، معربين عن خالص تمنياتهم لمملكة البحرين وأبنائها بمزيد من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي إطار المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وتأهيل الجوامع والمساجد في كافة المحافظات، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع يوسف أحمد علي كانو بمدينة سلمان بعد الانتهاء من إعماره على نفقة الوجيه فوزي أحمد كانو.
1: وأكد معاليه حرص مملكة البحرين على رعاية بيوت الله وخدمتها وتقديم كافة التسهيلات والدعم لترسيخ دورها الروحي الحيوي في نشر قيم الخير والعلم والفضيلة وفي حفظ الهوية الأصيلة للبلاد، مثمنا تضافر الجهود الرسمية والأهلية لخدمة دور العبادة والأوقاف وتنميتها والاستثمار فيها بما يحقق الاستدامة والنماء لدور العبادة ومشروعات الخير والبر والإحسان، وما يكسب الواقفين الأجر العظيم والثواب الجزيل. ونوه معاليه بالأيادي البيضاء للوجيه فوزي أحمد كانو وعموم عائلة كانو الكرام في دعم مشروعات الوقف والبر والإحسان. وأضاف معاليه أن حرص المحسنين وتسابقهم على إعمار المساجد والأوقاف يعكس روح التكافل الراسخ لدى أهل البحرين الكرام، كما يعكس المكانة المهمة لدور العبادة في المجتمع المسلم ومدى الإيمان برسالتها العظيمة في نشر القيم النبيلة وتربية الأجيال على مبادئ الخير والوسطية والفضيلة والتآخي بين الجميع، مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بهذه الإسهامات الكريمة التي يقوم بها المحسنون. ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانية الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس.
0: وفي مستهل الاجتماع أكدت سعادة الوزيرة أن مملكة البحرين في ظل للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني اهتماما متواصلا انطلاقا

0: من دوره المحوري في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة وتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإسكان وما يصاحبها من توسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول التمويلية المبتكرة والتحول الرقمي تفتح آفاقا أوسع أمام دول المجلس لتطوير خدماتها الإسكانية وتعزيز كفاءتها واستدامتها وتوفير خيارات أكثر تنوعا ومرونة للمواطنين. وفي هذا الإطار أعدت مملكة البحرين دليل المنصات الرقمية للتمويل السكني للأفراد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء في خطوة تعكس الحرص المشترك على الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير منظومة التمويل السكني بدول المجلس.
1: الحمد لله اليوم تم اتخاذ مجموعة من القرارات في هذا الاجتماع، واللي تم بإذن الله من خلالها مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات في مسيرة العمل الإسكاني لدول الخليج. وأكيد طبعا هذه يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين لفعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع، واللي بالفعل يشكل منصة خليجية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض المبادرات وأفضل الممارسات في قطاع الإسكان، وهذه أكيد بعزز التكامل والشراكة ما بين الدول الشقيقة.
2: تأتي مشاركتنا في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وأيضا الاجتماع 24 للوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بشؤون الإسكان، وأيضا مشاركتنا في الأسبوع الإسكاني الرابع. تأتي تعزيزا للتكامل الخليجي في وضع وتطوير السياسات الإسكانية الخاصة في تقديم خدمة السكن الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والحلول المبتكرة في دول مجلس التعاون في هذا المجال.
0: استقبلت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وفدا من منتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: وأكدت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانات العامة للمجالس التشريعية تطلع بدور مهم وحيوي في دعم التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حجم التكامل وحيوية فرق العمل في الأمانات العامة للمجالس التشريعية. وأشارت العباسي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تحرص على مد جسور التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع نظيراتها في المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، مؤكدة الاستعداد الدائم للتعريف بمنجزاتها وتجاربها المؤسسية في مختلف مجالات العمل التشريعي بما تنعكس نتائجه على مستوى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قوة المنظومة التشريعية الخليجية. واستعرضت العباسي خلال اللقاء جانبا من البرامج النوعية التي تنفذها الأمانة العامة ضمن مبادرة من الصوت إلى الأثر، والتي تستهدف تعزيز الثقافة التشريعية والشراكة المجتمعية بما يسهم في تطوير العمل التشريعي والارتقاء بمخرجاته. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية لتقديم منحة مالية إلى وزارة الصحة الفلسطينية للمساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الأولوية ودعم قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات الملحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية في قطاع غزة.
0: ووقع الاتفاقية عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة، وعن الجانب الفلسطيني الدكتور ماجد عوني أبو رمضان وزير الصحة الفلسطيني. وأكد المهندس إبراهيم الدوسري أن الاتفاقية تأتي في إطار رسالة المؤسسة وحرصها على مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم الجهود الإنسانية والصحية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم، مشيرا إلى أن التركيز على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لا سيما في قطاع غزة يأتي استجابة للأولويات الصحية والاحتياجات الأكثر إلحاحا. وأوضح أن المؤسسة تواصل من خلال شراكاتها مع الجهات المختلفة

0: المختصة والمنظمات الدولية دعم المشروعات والمبادرات الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقا من نهج مملكة البحرين الراسخ في مساندة الشعب الفلسطيني. وتأتي الاتفاقية والزيارة امتدادا للجهود الإنسانية والتنموية التي تقدمها مملكة البحرين للأشقاء الفلسطينيين، وتعزيزا للتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية وتخفف من المعاناة الإنسانية.
1: الاتفاقية استجابة للنداء العاجل لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي من أولويات وزارة الصحة في دولة فلسطين، ونحن في المؤسسة الملكية ندعم جميع المشاريع الإنسانية للأخوة الفلسطينيين، ونعمل مع المنظمات الدولية في الأمم المتحدة والمنظمات المعتمدة، وهذه المنحة للأدوية الطبية والمستلزمات، وإن شاء الله في المرحلة القادمة سنعمل على تنفيذ مشاريع ذات استدامة في قطاع غزة.
2: هذا اليوم احنا تشرفنا بزيارة الوفد البحريني رفيع المستوى ولتقديم معونات طبية وخصوصا الدواء لفلسطين عموما وأيضا لقطاع غزة نظرا للظروف التي نعاني منها. وهذه المنحة هي بما يقدر بنصف مليون دولار أمريكي، وهي تأتي في الوقت المناسب جدا لأننا نعاني من أزمة كبرى في تمويل الأدوية، سواء كان هنا في رام الله في الضفة الغربية أو في غزة، وإن شاء الله ستكون تسهم في علاج ألوف المرضى الفلسطينيين في المنطقتين. في هذه المناسبة أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجليل الشكر والعرفان باسم كل فلسطيني وفلسطينية إلى مملكة البحرين الشقيقة، جلالة الملك، الحكومة والشعب البحريني بكامله. في السابق نحن كان لدينا علاقات مميزة ما بين دولة فلسطين ومملكة البحرين، وهذه الخطوة تأتي لتتويج هذه العلاقات وللبناء عليها للمستقبل الأفضل لصالح الشعبين الأخوين الشقيقين.
0: استعرض المشاركون في أعمال اليوم الثاني من الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع ومؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ملامح مستقبل المدن والحلول السكنية المستدامة.
3: وتناولت الجلسات أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة ودور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تعزيز جودة الحياة.
4: في إطار الحراك الخليجي المتواصل نحو تنمية حضرية واعدة، استعرض مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي عددا من الأفكار والتجارب لمختلف الجهات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لترسم من خلالها ملامح جديدة لمنظومة السكن الاجتماعي.
5: لا شك أن الإسكان حقيقة كان مهم جدا مع يعني الطلبات والتغير اللي شهدته منطقة الخليج من نمو وتطور كبير، أصبح يتطلب إلى منتجات مختلفة تتناسب مع شرائح مختلفة متنوعة في المجتمع، وكان لزاما حسب هي رؤية جميع القادة في جميع دول الخليج أنه هو إشراك القطاع الخاص بحكم تخصصه وخبراته وقدراته، تنوع المنتجات اللي تتناسب أكثر الأسر من أن تقديم منتج واحد إلى تقديم خيارات لأصحاب الأسر في عليها، إلى سرعة التمويل في المشاريع.
6: اليوم طبعا الجلسة الحوارية على مستوى وزراء مجلس التعاون هي من الجلسات المميزة اللي من خلالها نستفيد من خبرات متراكمة في دول مجلس التعاون، وتم أيضا عرض تجارب جدا مهمة يستطيع نستفيد منها في مملكة البحرين. فهذه الجلسة كانت من أهم الجلسات اللي حضرتها أنا، وفعلا شفت أن هناك كثير من الأفكار وكثير من الابتكارات دول مجلس التعاون أيضا مملكة البحرين كان لهم دور في الحلول الإسكانية غير التقليدية. أيضا يعني تكريمنا اليوم في جائزة الأياد البيضاء

0: رضا عن الأفراد، يعني هذا يعتبر تكريم يحفزنا ويخلينا نحن نكمل هذا المشوار، نكمل أن احنا يكون لنا إسهامات كقطاع خاص أو كأفراد.
1: واستعرضت الجلسة الوزارية الحوارية تجارب دول مجلس التعاون في القطاع الإسكاني والتوجه نحو تطوير سياسات أكثر مرونة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، كما برزت أهمية التكافل المجتمعي والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساهمات رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء وما تقدمه من دعم يسهم في تعزيز الجهود الإسكانية ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع.
2: مهم جدا أن كيف هذا السكن يكون، التجمعات السكنية اللي نبنيها خاصة في دولنا الخليجية تجمعات تكون متكاملة، البيت والمدرسة والعيادة والحديقة مكان اللعب، فهذا مهم جدا. وأيضا أن المساكن هذه تكون ملائمة لبيئتنا، احنا طبعا الجو عندنا حر ورطب يمكن في دولنا الخليجية نقول على الأقل 8 أشهر في السنة، فمهم جدا وجود الظلال، الأشجار، مناطق الترفيه في المناطق هذه، وكذلك في البيوت نفسها استخدام المواد اللي تكون ملائمة للبيئة. طبعا احنا قديما
3: محورت حول أهمية الحوكمة ودور التطور الرقمي في تفعيل وربط المفاهيم واحتياجات العائلة البحرينية إلى المساكن من حيث يعني حجم العائلة، دور السكن في التنظيم، دور الراحة اللي راح توفرها هذه المساكن، ودور التحول الرقمي أو الـ AI والتحكم أو أتمتة المساكن، المسكن الذكي كيف راح يكون دوره في تعزيز الرفاهية.
1: جلسات متنوعة وورش عمل متخصصة تناولت في مجملها تجارب عملية من مختلف القطاعات، بما يتيح تبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة في المجال الإسكاني نحو إيجاد بيئة سكنية مستدامة تواكب متطلبات الأجيال الحالية والمستقبلية. تأتي هذه الجلسات لتؤكد أن الابتكار في التخطيط هو تعزيز الشراكة الفعلية بين مختلف الجهات يشكلان ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الإسكان الخليجي ودعم مسارات التطوير العمراني، بما يسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواكبة المتغيرات واحتياجات المجتمعات وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. خولة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
4: تستعد حلبة سبانج الدولية في ماليزيا لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 من 2 وحتى 4 من أكتوبر المقبل.
5: ويأتي السباق وسط برنامج حافل يجمع بين منافسات رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية والعائلية على مدى 3 أيام.
6: تقام جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 خارج مملكة البحرين بالتعاون مع ماليزيا في حدث لأول مرة من نوعه. هذا التعاون الرياضي يأتي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي. من جانبه بدأ الفريق البحريني بكافة أقسامه اجتماعاته لمراجعة التنسيق في هذا الحدث الاستثنائي، شمل تنسيق الجوانب الفنية واللوجستية والإعلامية بالإضافة إلى جوانب أخرى لهذا السباق العالمي الذي يستضاف على حلبة سيبانج، هذه الحلبة التي تمتلك خبرة واسعة في استضافة سباقات البطولة.
7: من الرائع وجود كل الخبرة لدى الفريق البحريني من حولنا، فهذا يجعل الحدث أسهل وأكثر راحة. اليوم قمنا بجولة على الحلبة وقد أجريت العديد من التغييرات وفقا لأحدث ترقيات الفورمولا 1 المطبقة حول العالم، ونحن سعداء جدا وواثقون بشأن هذا الحدث.
6: وتبرز خبرة الفريق البحريني من خلال إمكاناته التنظيمية والتكيف الفوري مع المناطق الجديدة في الحلبات وطبيعة البيئات التشغيلية، حيث يعكس هذا التميز كفاءة الكوادر البحرينية وخبرتها في هذه الرياضة العالمية الهامة. هذا إلى جانب جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، ستشهد حلبة سيبانج الدولية أيضا مشاركة بطولة كأس الفورمولا ماليزيا طوال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للسباق، والتي تعد من أبرز السباقات في جنوب شرق آسيا لسائقي السيارات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية العائلية في المنطقة الترفيهية.
8: من مركز الأخبار.

0: عالم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

نستعير من الكاتب والصحفي الأستاذ خالد البسام مفردات قلمه الرشيقة التي أودعها كتابه الأنيق القيم رجال في جزائر اللؤلؤ، كي نستضيفهم على سطح محمل البحرين ونشاركه لذة التعرف عليهم وعلى طبيعة دورهم في مجتمع البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مروراً ببدايات القرن العشرين، وهي الفترة التي احتضنت فيها البحرين أعداداً كبيرة منهم قدموا من أرجاء الوطن العربي الكبير.

0: إلى البحرين جاءت مجموعة من الشخصيات العربية التي تنوعت في اهتماماتها والمهمات التي جاءت من أجلها، كما تعددت جنسياتها وفترات إقامتها، لكنهم اتفقوا في تلك الفترة المبكرة على القيام بعمل مهم واحد، هو حب البحرين وبذل العرق الكثير في سبيل نهضتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
1: ففي المنامة والمحرق ومدن وقرى أخرى شارك النجدي مقبل الذكير، واليماني سيد جمال الليل، والمصري حافظ وهبة، والسوري عثمان الحوراني، والكويتيان خالد الفرج وعبد العزيز الرشيد، والفلسطيني نوح أفندي إبراهيم، والعراقي جورج ميناسيان. شاركوا جميعا في تأسيس الأندية الثقافية والصحف، وساهم بعضهم في رفعة مكانة المدارس الوطنية وأعمال أخرى كثيرة.
0: عاش رجال في جزائر اللؤلؤ بين أهالي البحرين عشاقا وتلامذة ومفكرين وأساتذة، فأحبوا البحر والنخيل والأزقة وبيوت الطين واللآلئ، وغادر معظمهم البحرين مضطرا، أما ما تبقى منهم فأصروا أن يدفنوا تحت ترابها.
1: وفي جلسة الاستراحة المتاحة لنا وإياكم على سطح محمل البحرين، نحاول قراءة الدور الكبير الذي قام به كل واحد من أولئك العربيون في تلك السنوات البعيدة الجميلة.

0: في حوالي عام 1870 للميلاد، يقرر التاجر البسيط مقبل عبد الرحمن الذكير ترك قريته النجدية العريقة عنيزة بالجزيرة العربية، ويتوجه مع مجموعة من أصدقائه النجديين إلى جزر اللؤلؤ الصغيرة في الخليج البحرين.
1: مع مرور الأشهر

0: الأشهر الأولى يجد الذكير نفسه يتأقلم بسرعة مع مناخ الغربة الجديد الذي لم يألفه من قبل، ففي المنام يكتشف دنيا اللؤلؤ الواسعة التي طالما استهوت خياله قبل الوصول إلى البحرين.
1: وفي أزقة سوق الطواويش الشهير يبدأ في التعرف على ملامح إمبراطورية اللؤلؤ، ففي الدكاكين الصغيرة وبعض المقاهي الشعبية المكتظة بالناس وجموع الرواد يستمع إلى آخر أخبار الصفقات والمراهنات وإلى أحاديث محاصيل المواسم، ويقابل في أزقة الإمبراطورية الكبيرة العديد من الأوروبيين الذين يرتدون البدلات الغربية التي يراها لأول مرة.
0: ورغم جو المغامرة الذي يملأ كيان الزائر لهذه الإمبراطورية التي ترتفع فيها أصوات مئات وآلاف الروبيات عالياً، إلا أنه لا يتردد في دخول مغامرة اللؤلؤ برغم رأس المال الصغير الذي كان بالكاد يكاد يكفي احتياجاته المعيشية.
1: بعد سنوات قليلة يجد مقبل الذكير أن مغامرته في سوق الطواويش قد تحولت إلى سلسلة مغامرات لا تنتهي، ففي خلال هذه السنوات دخل في عمق هذه التجارة وراح يفهم كل تفاصيلها وأسرارها، كما أعطته صفقاته الصغيرة الأولى رأس مال جيد مكنه من مواصلة البيع والشراء والحضور المتواصل في السوق كأحد التجار.
0: ومع تزايد انغماسه في تجارة اللآلئ المزدهرة يدخل مقبل الذكير في عمق حياة البحرين.
1: ففي خارج حياة إمبراطورية اللؤلؤ الصاخبة يشارك بانتظام في ارتياد المجالس الشعبية في مدينة المحرق والمنامة، حيث يجد متعتها تعادل متعة اللآلئ.
0: في هذه المجالس التي كانت أشبه بالمؤسسات الثقافية راح يشارك روادها في قراءة واستماع أشعار المتنبي والبحتري وأبو نواس وغيرهم، إضافة إلى قصص ألف ليلة وليلة والتباحث في المسائل الدينية والوطنية وشؤون الحياة العامة.
1: علاوة على ذلك راح مقبل الذكير أيضا يقبل على حلقات المساجد الدينية يناقش فيها ويتعلم ويزيد من ثقافته الدينية التي درسها في بلدته عنيزة.

مع مرور السنوات يسجل المغترب النجدي مقبل الذكير الكثير من النجاحات، فلا يأتي عام 1890 للميلاد إلا وهو من أكبر تجار اللؤلؤ في البحرين والخليج. ففي هذه الإمبراطورية كانت يده النظيفة في التجارة والدهاء والحنكة التي مارسها طوال تلك السنوات راحت تعطيه السمعة الطيبة باستمرار، إضافة إلى حرصه الشخصي على ممارسة الأخلاق التجارية في وسط هذه الإمبراطورية الجشعة، حتى صار يلقب بفخر التجار، كما راح يستفيد من المكانة التجارية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها، فينشئ الكثير من العلاقات والصداقات مع التجار الأوروبيين والأسيويين

0: وغيرهم، ويراسل الكثير من الشركات التجارية المرموقة في العالم.
1: إضافة إلى تلك المكانة التجارية، أصبح فخر التجار واحداً من أهم مثقفي البحرين، فبمشاركته الفعالة في مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة الذي كان من أهم المنتديات الثقافية في البحرين آنذاك، يصبح الشخصية الوحيدة المؤهلة لعملية استيراد الصحف العربية.
0: فعندما يجيء عام 1895 للميلاد، يلح رواد منتدى الشيخ إبراهيم على الشيخ نفسه لجلب صحف المقتطف والمؤيد والمنار وغيرها التي كانوا يقرؤونها في مكتبة الإرسالية الأمريكية بالمنامة، كما يذكر المؤرخ مبارك الخاطر في كتابه الكتابات الأولى لمثقفي البحرين.
1: وأمام إلحاح رواد المنتدى، يختار الشيخ إبراهيم الشخصية الكبيرة المشاركة في منتداه مقبل الذكير، ويعهد له بجلب هذه الصحف إلى البحرين.
0: وبالفعل ينجز الشيخ مقبل الذكير هذه المهمة، ولا يرسل الاشتراكات إلى هذه الصحف فقط، بل يرسل أيضا بعض الإعانات المالية لها بين فترة وأخرى، والتي كان من بينها صحيفة المنار المصرية.

0: بجانب تلك المهمة يجد في تلك الصحف بجانب متعة التثقيف فرصة التشاور والسؤال عن بعض القضايا الدينية التي واصل الاهتمام بها. فعندما تفتح صحيفة المنار الإسلامية باب الفتاوى يكون الشيخ مقبل الذكير من أوائل السائلين فيه. ففي عام 1903 للميلاد يرسل إلى الشيخ رشيد رضا صاحب الصحيفة رسالة صغيرة يقول فيها:
1: اطلعنا في الجزء 17 من المنار على بحث الصيام وفضله وثبوته، فجزاكم الله عن الإسلام خيرا، فقد أوجزتم وأحسنتم. ولنا هنا سؤال، وهو إذا ذكرت الجرائد أن شهر رمضان قد ثبت شرعا أن أوله الجمعة، وكان بعض أهل الأقطار البعيدة كخليج فارس والعراق قد رأوا الهلال ليلة السبت، فهل يعتمدون على خبر الجرائد إذا بلغهم في أثناء الشهر ويبنون عليه إتمام العدة 30 يوما إذا لم يروا هلال شوال، ثم يقضون يوم الجمعة، أم يتمون العدة على حساب صيامهم الذي أوله السبت ولا يجب عليهم قضاءه؟ أفيدونا مأجورين. وبتوقيع الداعي لكم بالخير، مقبل بن عبد الرحمن الذكير.
0: أما جواب الصحيفة فكان على النحو التالي:
2: الواجب على ما ذكرتم ومن ذكرتم أن يعملوا بحسب رؤيتهم ويتموا العدة على حسابهم إلى أن يروا الهلال ليلة 30 بحسابهم، كأنهم بنوا صيامهم على إثبات شرعي صحيح. وما سبق في المنار استحسانه من عمل أهل القطر المصري.

لا ينطبق على مثل ما ذكرتم، فإنه خاص ببلاد يمكن أن يعرف أهلها كلهم إثبات الشهر في الليلة الأولى منه ليصوموا جميعا ويفطروا جميعا، فإن الاجتماع والاتفاق في أداء العبادات من مهمات الشرع. أما البلاد المنقطعة بعضها عن البعض فيجب أن يعمل أهل كل جهة بما ثبت عندهم، ولا يعمل أهل البحرين بما ثبت في البصرة أو الهند أو مصر.

0: مكونة من التزوير، وأن لهم هذا.
1: وبالإضافة إلى صحيفة المنار، يشارك مقبل الذكير في مراسلة الصحف الأخرى التي أصبح وكيلها في البحرين. ومع استمرار المكانة التجارية والثقافية والدينية التي واصل في تعزيزها، راح اسم الشيخ مقبل الذكير يتصدر جميع الفعاليات الدينية والتجارية والوطنية عبر مشاركة فعالة ونشطة فيها.

0: بعد عدة سنوات من وصول أولى طلائع التبشير الممثل في الإرسالية الأمريكية عبر مؤسساتها المختلفة مثل المستشفى، المكتبة، المدرسة، يجد مقبل الذكير نفسه مع مجموعة الشيوخ والمثقفين في البحرين أمام تحد كبير وصراع ديني وفكري ليس بالهين مع المبشرين بزعامة القس المبشر المشهور صموئيل زويمر. وأمام هذا التحدي المفروض مع التبشير يتسلم الشيخ مقبل الذكير زمام قيادة الصراع معهم.
1: فعندما يجد أن أساليب مقاومة التبشير التي يتبعها بعض شيوخ الدين المحليين والمتركزة في حض الناس على عدم ارتياد مؤسساتهم، يكتشف وهو في خضم هذا الصراع أن أفضل الوسائل لمقاومة التبشير هو إنشاء المؤسسة الثقافية التي تشمل المنتدى الثقافي والمدرسة كأسلوب مقاومة حضاري. وبالفعل يتفق فخر التجار مع يوسف كانو على إنشاء النادي الأدبي الإسلامي في منتصف عام 1913 للميلاد.
0: ورغم المال الكثير الذي يحتاجه هذا المشروع الكبير، إلا أنه يستطيع توفير غالبيته من ماله الخاص، وهنا لا يتردد في فتح النادي ومقابل مكتبة الإرسالية الأمريكية بالضبط في سوق المنامة.
1: كان النادي في بداية تأسيسه عبارة عن صفين دراسيين يدرس لتلاميذه العلوم الدينية وبعض العلوم الحديثة، إضافة إلى غرفة مطالعة ومكتبة.
0: ويسجل النادي في أشهره الأولى الكثير من النجاحات سجلتها تقارير الإرسالية الأمريكية التي تحدثت عن تناقص رواد مكتبة الإرسالية وبالتالي تناقص بيع الكتب فيها، إضافة إلى اعتراف التقارير نفسها بنجاح النادي في جذب الكثير من زبائنهم.
1: وعلاوة على هذا النجاح، يصبح النادي ملتقاً لرواد العلم ومثقفي مدينة المنامة، ومكاناً يتدارسون فيه أساليب التبشير وسبل مقاومته.

0: أمام ذلك النجاح الذي راح يتواصل، يقرر الشيخ مقبل الذكير تنظيم النادي أكثر وأكثر، وذلك بإحضار مدير أكثر كفاءة من المدير الشيخ البحريني الحالي.
1: وبسرعة يرتب الموضوع ويحضر من البصرة الشيخ محمد عبد العزيز المانع، أحد تلامذة الشيخ محمد عبده.
0: ومع وصول الشيخ المانع يتزايد الإقبال على النادي ودروسه التثقيفية، وخاصة محاضرات المدير الجديد الخبير بالتبشير وأساليبه.
1: وبينما ينشغل النادي بنجاحاته وصراعه مع المبشرين، يتواصل مقبل الذكير في زعامته للكثير من الأنشطة الوطنية هذه المرة.
0: فعندما تندلع الحرب العالمية الأولى، يقود الشيخ مقبل الذكير حملة كبيرة في البحرين لجمع الإعانات لتركيا،
1: كما يراسل رجالات دول الخليج الأخرى للقيام بنفس الحملات، حيث يتأكد نجاحها في خبر صغير ذكره تقرير للوكالة السياسية البريطانية عام 1915 للميلاد، يقول فيه:
2: أرسل الشيخ قاسم بن محمد الثاني 125 ألف روبية إلى الشيخ مقبل الذكير كاشتراك من شعب قطر للإعانات التركية، ولكي يتكفل مقبل الذكير بإرسالها.
1: إضافة إلى زعامته في إعانات تركيا، يقود مقبل الذكير حملة تبرعات أخرى للمجاهدين الليبيين في حربهم ضد الاستعمار الإيطالي.
0: وتصل زعامته حتى إلى الهند أيضا، ففي 11 من شهر أبريل عام 1914 للميلاد يكتب أحد الشخصيات المسلمة الهندية، كما يقول تقرير آخر للوكالة البريطانية لعام 1914، يكتب إلى الشيخ مقبل يطلب منه جمع كل ما يمكنه من النقود لمساعدة المسلمين في إحدى الولايات الهندية.

0: على الرغم من نجاحات مشروعه الحضري النادي الأدبي الإسلامي وتصدره الواضح كأحد زعامات البحرين، إلا أن مجيء عام 1917 للميلاد يبدأ في تغيير أحوال الشيخ الجليل كثيراً.
1: ففي نفس العام تتوالى على فخر التجارة خسائر صفقات عديدة في تجارته، وتتكالب عليه في ذات الوقت مجموعة تجار حاقدين على سمعته المالية المشهورة لدى العرب والأجانب، ويصل حد الأزمة في النهاية إلى الإفلاس المالي.
0: وعندما يجد أن مسألة توفير المال وتواصله بشكل مستمر هو أساس استمرار النادي، يقرر مقبل الذكير إغلاقه، ولو أن هذا القرار يعز عليه كثيراً، ولكنه أصبح في النهاية لا يملك إلا هذا الخيار الصعب.
1: بالإضافة إلى إغلاق النادي، أصبح استمراره في إمبراطورية المغرب الجشعة التي لم ترحم أي وزن له أمراً مستحيلاً. ولذلك يترك البحرين ويذهب

0: في يوم من أيام عام 1936 للميلاد، قال الشاب الفلسطيني المتميز في عمله في مطبعة البحرين لصاحبها الأديب عبد الله الزايد:
1: فلسطين أهم من مطبعة الزايد. نوح أفندي إبراهيم.
0: في صباح أحد أيام عام 1934 للميلاد، وجد الشاب الفلسطيني نوح أفندي إبراهيم عند وصوله إلى مكتبة في صباح أحد أيام عام 1934 للميلاد، وجد الشاب الفلسطيني نوح أفندي إبراهيم عند وصوله إلى مكتبه بالمطبعة في بغداد ورقة صغيرة مكتوبة بشكل واضح وبتوقيع أحد زملائه الذي كتب على بياضها:
1: مدير المطبعة يريدك في موضوع هام، الرجاء الذهاب إليه حال وصولك للمكتب.
0: في الحال ترك نوح مكتبه وذهب مسرعا إلى المدير، وعندما دخل غرفة المدير وجده يتحدث مع زبون مهم كما يبدو للمطبعة، لكن المدير غير ظنه عن الزبون المهم عندما عرفه إليه قائلا:
2: الأستاذ راشد الجلامة من أهالي البحرين، جاء إلي وطلب مني تقديم عرض لك للعمل كخبير فني لمطبعة البحرين التي تستعد لإصدار أول صحيفة، فما رأيك؟ كما يجب أن تعرف يا نوح أفندي أن معظم المطابع البغدادية اعتبرتك أفضل الفنيين بها، ولمعلوماتك أيضا فالأستاذ الجلاهمة يتدرب في إحدى المطابع القريبة منا منذ عدة أشهر، وهو الآن يستعد للذهاب إلى البحرين في هذا الشهر.
0: فوجئ نوح بالعرض، ولذلك طلب من الجلاهمة فرصة للتفكير،

0: بعد أسبوع واحد انتهى تفكيره إلى قبول مغامرة الذهاب إلى بلاد اللؤلؤ الشهيرة، وكلها أيام قليلة حتى انتهت جميع استعدادات السفر، ووصل مع الجلاهمة بالمركب الشراعي الكبير المقبل من البصرة إلى ميناء المنامة، وهناك وقف وهو باللباس العربي الذي يرتديه لأول مرة يصافح المستقبلين من أهالي البحرين.
1: بعد أيام قليلة من وصوله يجد نوح أفندي نفسه أمام مهمة صعبة جدا، فآلات الطباعة الحديثة لا يوجد أحد غيره.

0: يستطيع العمل بها أو تشغيلها. لذلك يمتثل لنصيحة مدير المطبعة عبد الله زايد بضرورة تدريب البحرينيين على الآلات وكيفية تشغيلها وبأسرع وقت ممكن.
1: وبالفعل يبذل كل طاقته من أجل تحقيق ذلك، وتنتهي 3 أشهر أولى بامتلائها بالعديد من شباب البحرين من صفافي الحروف والطباعين والعمال أمثال عبد الرحمن الحسن وعبد الرحمن عاشير ومحمد الجودر، أحمد فليفل ومصطفى بوعلاي وعبد الله المناعي وغيرهم.
0: ولم يكتف فقط بالتدريب، بل قام بوضع نظام العمل في المطبعة أيضا، كما يذكر المؤرخ البحريني مبارك الخاطر في دراسته عن الطباعة في البحرين.

0: عندما وجد نوح بدايات نجاحه والتي كان يراها كل يوم متمثلة باتساخ أرضية المطبعة بالأحبار الكثيرة والزيوت الداكنة المتناثرة من الآلات، إضافة إلى الاتساخ اليومي لثوبه الأبيض العربي الذي كان يصر على ارتدائه دائماً، راح يتذكر نفسه وأشعاره وأهازيجه. فبرغم العمل الشاق والمضني في المطبعة، إلا أن روحه الشاعرة كان لا يمكن أن توقفها أصوات الآلات في المطبعة المزعجة.
1: فمن أجل ذلك راح نوح يحرص على حضور جميع المجالس في مدينة المحرق والمنامة التي يدعى لها، ففيها يجد روادها مصرين على أن ينشد لهم الأشعار والأهازيج الوطنية عن فلسطين وعن ثورتها ضد الانتداب الإنجليزي. وكان هو بروحه المرحة التي عرف بها مثار تنافس الكثير من مجالس البحرين على دعوته وحضوره.
0: وفي هذا المناخ الذي راح يعيشه في جزائر اللؤلؤ، راحت تصل رسائله إلى أصدقائه وأهله في بغداد وحيفا، يصف فيها الحال المريح والعمل الجيد والبلاد الجميلة. وهكذا ينتهي العام الأول من وجوده في البحرين، والمطبعة بدأت أعمالها التجارية وتستعد لإصدار أول صحيفة أسبوعية في الخليج البحرين لصاحب المطبعة نفسه عبد الله الزايد. وأكثر من ذلك، يذهب نوح أفندي إلى كتابة أشعار وأهازيج خاصة عن البحرين، وكأنه بذلك يعبر عن وفائه لهذه البلاد، حيث يقول في بعضها:
2: بحرين يا بلاد اللؤلؤ، بحرين منش بس نطوله، بحرين يا بلاد اللؤلؤ، بحرين منش دنطوله، نخلج طويل بيشفي العليل والروح تفداك. بحرين احنا جيناك نحب نفرفش بهواك، تكرمين الضيف في الشتاء والصيف.

مع بداية نوح أفندي إبراهيم عامه الجديد التالي في ربوع البحرين، تبدأ أخبار فلسطين المشتعلة بثورة عام 1936 للميلاد بالوصول إلى هنا.

0: ومع وصولها وانتشارها تطرح الخيارات الجديدة على الخبير الفني لمطبعة البحرين الناهضة على يد عبد الله الزايد.
1: فبرغم استقرار وضعه في البحرين ونهوض المطبعة وبداية استعدادها لإصدار صحيفة البحرين، إلا أن الأوضاع في فلسطين أصبحت مقلقة أكثر من أي وقت مضى، ولذلك يحزم حقائبه ويقرر الالتحاق بالثوار بدون أي تردد لمحاربة اليهود والإنجليز. فالكلام كما يقول ما عاد ينفع مع هؤلاء الجلادين، كما قال ذات يوم للجلالة.
0: ولم تنفع كل توسلات صاحبي وفنيي وعمال المطبعة بالعدول عن قراره، فنوح أفندي إبراهيم كان ينتظر أول سفينة تقله إلى البصرة. بعد أكثر من عام على رحيله تصل إلى البحرين جريدة الشباب الفلسطينية التي تصدر في القاهرة، وصاحبها المجاهد الفلسطيني المعروف محمد علي الطاهر، وفي داخلها خبر عنوانه استشهاد الشاعر الشاب المجاهد الأستاذ نوح أفندي إبراهيم. يقول نصه:
1: القدس في 28 من شهر أكتوبر عام 1938 للميلاد، قتل الشاعر العربي نوح إبراهيم أحد زعماء الثورة في أثناء عملية الهجوم التي قامت بها القوات البريطانية في ضواحي مدينة حيفا يوم الثلاثاء الماضي، وقد اكتشفت جثته أمس على مقربة من طمرة، ووجد رجال البوليس بجانبها عدداً من البنادق والمسدسات ولغماً وعلماً عربياً وطائفة من الصور ووثائق من الخطورة بمكان عن نشاط الثورة.

0: ثم تضيف الصحيفة في نهاية الخبر التعليق التالي:
1: هذا هو الخبر الأليم الذي فوجئنا به الأسبوع الماضي، فكان له في النفوس أشد وقع، لأن استشهاد هذا الشاب النابغ خسارة على الحركة الوطنية العربية وعلى الجهاد القومي الشعبي. فلقد كانت شركات الفونوغراف تتسابق إلى تسجيل أناشيده الوطنية التي كان يلحنها بنفسه، وكانت تطبع منها مئات الألوف. فكان الناس في المجتمعات والبيوت العربية يستمعون إليها فتفعل في نفوسهم وتتغلغل في أعماق قلوبهم.

على سطح محمل البحرين، الماخري عباب الذاكرة البحرينية الحبلة، نلتقي مجدداً مع رجال في جزائر اللؤلؤ.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. إصدار القانون
1: تعتبر مرحلة إصدار القانون من المراحل التي يمر بها مشروع القانون بعد اعتماده والموافقة عليه من مجلسي الشورى والنواب، ويختص جلالة الملك المعظم بإصدار القوانين التي يقرها المجلسان خلال 6 أشهر على الأكثر من رفعها إلى جلالته إذا لم يعترض عليها، وإلا عد القانون مصدقاً عليه بقوة الدستور.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام،

0: لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، موفق راسخ في العلم متبع أثر الرسول بإخلاص وإحسان. قال أبو جعفر المنصور: من أعطى إخوانه النصفة وعاشرهم بجميل العشرة قوي بهم عضده وزاد بهم جلده، وبذلوا دونه المهج وخاضوا في رضاه اللجج. يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس، لا ينفع العقل بغير ورع ولا الحفظ بغير عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب.
1: ما خط القلم.
0: من ساء اختياره قبحت آثاره، من قل اعتباره قل استظهاره، من أسوأ الاختيار إساءة الاعتبار، ومن طال تعديه كثرت أعاديه. وإذا من قضت حياة لعبد مؤمن جاءه أجل بشير، فيناديه قبل إخراج روح: مت سعيدا وعد لخير حضير، فبهذا يشهى له الموت لما أن يرى فيه فرحة التبشير.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في الليل تسحرني الألوان، تغمرني مواعيد البحر والرمل. أعدو أرتشف الفقاعات البيضاء، تشع عيناك من خلف البحر. عيناك فيروزتان تضيئان، تزينان معصمي. أرقص، ترقص النجوم فوق معصمي.
1: التقيتك والليل دون سراج، عيناك تمدان لي خلف مغيب القمر مدى أخضر، وبعد شروق الشمس مدى أصفر. عيناك، ما عيناك، هاتان الساحرتان تسألان. أسجد لله عند كل صلاة، وأترقب الموت والصح والممكن وغير الممكن، وعيناك لا تزالان تتساءلان. عيناك، ما عيناك، شرايين من شمس لا تموت، تخلفان في صدري تنهيدة عميقة بوسع الشطآن.

أيها المحب، يقول الناس إن المحب مجنون، سأكون أنا الجنون. أنا لا أحب، أنا أجن حباً يمسك البحر. لا أتبع حدوداً، لا أقود ظلة، لا أمسك رمادة، لا أضلل نفسا. هل أنا الجنون؟ وهل يكون كذا الجنون؟

النبع والقفر مستقر الجنون، وأنا نهر الجنون غارق بالخضرة والماء. عيناك خضرة الدائمة ونهر المستفاض أبدا. إن شئت اقذفي بي إلى هاوية عينيك، أو تيهيبي في عمق الصحارى، فعيناك دفق الجنون وصحرائي دفق المعرفة.

سأقذف كلماتي إلى محيط الشعر الأخرس ليكون وإياه لغة جديدة للجنون. سأقذف مرساتي إلى أغوار الحرف الأزرق لأنسق أيامي بلون آخر للجنون. سأقذف نفسي إلى عمق العواطف البكر لأكتب أكثر، لأحب أكثر، لأصبح كل الجنون.

كثيرا وتفردت، ذهبت إلى مناجم أحلام بعيدة المنى. كاد أن يضيعك الجنون صغيرتي، أريد وجهك والحلم، سيشع وجهك ألماسا وسأصوغ منه خاتما يشع نورا. فاترك العالم والجنون

0: شاعر المسكين، تغربت تفردت وقد أكون حقا جننت، لكن الشمس أنضجتني كذا المعرفة والجنون. قد عدت إليك هذا المساء، أحمل كل الحكايا الغريبة، أفرغها في دلو معرفتك، فهل سألتني لأجيب؟
1: صغيرتي، ستبقين كما كنت، صغيرتي المدللة، كالفراشة الحالمة التي طافت كل قرى ومدن العالم لتسألني ذات مساء، أما زال الجنوب مشارقا؟ للصيف لم تعلن بعد.

عدت إلي من أقاصي الشمال، وعدت إليك من أقاصي الجنوب. ها نحن كما كنا من زمان، نقبل وندبر، تتلاحم أفكارنا تتخاصم، لكننا عدنا كل من مكان إلى وطن واحد، نغني لهذا الواحد المحبوب المقدس، حدوده في عرفنا مدى أزرق، ومساحاته في عمقنا جهاد أفضل.

0: وطننا كحبنا بحيرات دمع أزرق. هل رأيت حبيبتي رؤوسا تغرق في بحيراتنا؟ أرضنا كحبنا قناديل من فسيفساء رصفناها بمهارة الأحلام. فهل رأيت حبيبتي طهارة النساك في شعلة قناديلنا؟
1: وطننا، أرضنا، حبنا، كلمات شمس وشمس كلمات. هل رأيت حبيبي من يستحم في شمس الكلمات؟ حبنا حقل، خطواته ينابيع وأشجار وأرواح لا تعرف الملل. هل رأيت حبيبي من يتنزه حقلا، روحه ينبوع وعطاؤه ثمر؟

0: حبنا ياقوتة في عمق محيط مظلل بالرعب، لؤلؤة في قلب صدفة، صدفة تنام في قلب شجرة أديمية، أديم يخلد في ظل الله، وظل الله على الأرض أرواحنا.
1: هكذا نحن الشعراء، نحن العاشقون أبدا، نعرف ولا نعرف، نعرف ونريد ألا نعرف، فلنتحد مرة ضد المعرفة، ولنتحد مرات ومرات ضد جهل المعرفة.

يتجمد في برعم الشقيق. الشقيق ورد بري، وقلبي كحبي نسغ بري. بري أنا رغم المدنية، لم تطل وردي بعد يد همجية تدعي أنها مدنية. عصفور أنا رغم المدنية، لم تقصقص جناحي بعد يد تدعي أنها فطرية. هل رأيت حبيبتي قلبا في وردة برية أسروها أخيرا في زجاجة رخامية؟

نبع صخري أنا، أتناسل في خطاي، أخرج من خطاي، أرفض مسالك عادية. تهجع عيني خارج عيني، أتدفق دمعا أبدية، أمزج لهاثي بدمي وأكتب، أكتب قصيدة نثرية.

أنا طفل وحشي الكلمات، وحشي الهمسات، أرحل إلى الفضاء بكلمة سحرية، أرفض كل زيف العصرية، أرحل إلى منابع الشمس بغير مركبة فضائية. مساكين، مساكين كانوا من ظنوا أنهم وطئوا القمر بغير قدرة إلهية.

تكلمنا كثيرا، جرت كلماتنا أنهارا، نمنا كثيرا، هجرت كلماتنا أوكارا، ثرثرنا كثيرا، غيرنا بدلنا، كانت كلماتنا أصباغا وماء، أعلنا كثيرا أننا اخترقنا المدى وتجاوزنا الآفاق، تهنا في مجاهل علمنا وتاهت على خدر وهمنا الصحراء. Thank you.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مملكة البحرين لكرة اليد بتتويجه بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في عيتشينا غويا باليابان بعد فوزه على شقيقه المنتخب القطري في المباراة النهائية. وأكد سموه أن هذا الإنجاز الرياضي المشرف يجسد ما تحظى به الرياضة البحرينية من دعم ورعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي أسهمت في تعزيز حضور مملكة البحرين على مختلف منصات التتويج القارية والدولية. وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.

0: الشعبية البحرينية في دعم وتطوير القطاع الرياضي وما يوليه سموه من اهتمام متواصل بالمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. وهنأ سموه لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد والجهازين الفني والإداري والاتحاد البحريني لكرة اليد مشيدا بما أظهروه من عزيمة وروح تنافسية عالية وأداء متميز طوال منافسات البطولة، متمنيا لهم مواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل الرياضية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة الثقة الملكية التي حظيت بها من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بتعيينها رئيسة للحكومة في المملكة المغربية الشقيقة.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق في وفاة زوجته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني والصحافة المحلية لما أبدته من حرص على أداء واجبها الوطني والإعلامي بكفاءة ومسؤولية خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وما أظهرته من جاهزية ومهنية عالية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
0: وأشار سموه إلى أن مسارات التطوير التي يشهدها قطاع الإعلام وما يصاحبها من جهود متواصلة لرفع كفاءة منظومة العمل الإعلامي وتطوير مختلف مجالاته أسهمت في تعزيز جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي بما يسهم في تحقيق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأكد سموه أهمية الدور البناء الذي تطلع به الرسالة الإعلامية وما تنهض به من مسؤولية وطنية في خدمة الوطن وترسيخ الوعي وتعزيز وحدة الصف وتماسك المجتمع، لافتا سموه إلى أن الإعلام الوطني يطلع بدور محوري في مختلف الظروف وأن المسؤولية الإعلامية تتضاعف خلال التحديات لما لها من أهمية في تعزيز الوعي ونقل المعلومات الدقيقة والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة لوزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تحرص على مواصلة دعم مختلف البرامج والخطط والمبادرات الخليجية المشتركة بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها على الصعود كافة.
1: وأشار سموه إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تستند إليه من وشائج أخوية راسخة تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل المضي قدما نحو تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يجسد رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ويلبي طموحات أبناء دول المجلس نحو مزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر رفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي

0: علي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع 24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة البحرين. في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وفي إطار المتابعة الحثيثة والتوجيهات المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بافتتاح وتأهيل الجوامع والمساجد في كافة المحافظات، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع يوسف أحمد علي كانو بمدينة سلمان بعد الانتهاء من إعماره على نفقة الوجيه فوزي أحمد كانو.
1: ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانية الاجتماع 24 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته مملكة البحرين بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس.
0: استقبلت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى وفدا من منتسبي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وأكدت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى أن الأمانات العامة للمجالس التشريعية تطلع بدور مهم وحيوي في دعم التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حجم التكامل وحيوية فرق العمل في الأمانات العامة للمجالس التشريعية. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية لتقديم منحة مالية إلى وزارة الصحة الفلسطينية للمساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الأولوية ودعم قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات الملحة واستمرار تقديم الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية في قطاع غزة.
0: استعرض المشاركون في أعمال اليوم الثاني من الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع ومؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي ملامح مستقبل المدن والحلول السكنية المستدامة.
1: وتناولت الجلسات أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة ودور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تعزيز جودة الحياة.
0: تستعد حلبة سبانج الدولية في ماليزيا لاستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2026 من الثاني وحتى الرابع من أكتوبر المقبل.
1: ويأتي السباق وسط برنامج حافل يجمع بين منافسات رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية والعائلية على مدى 3 أيام.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

بيت جميل ملوش مثال في رقته رمشه كحيل ولا الغزال في نظرته حبيت جميل ملوش مثال في رقته

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. تقرير اللجنة.
0: يقصد بتقرير اللجنة البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس مجلس الشورى عن كل موضوع يحال إليها وتلخص فيه عملها، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها ورأيها فيه والأسباب التي استندت إليها في رأيها ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها. ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره فيه، إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم بو أحمد. بو أحمد عمره 62 سنة. بو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج بو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند بو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2 هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتو بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج، رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

أقاليم من عمق التاريخ. عبر التاريخ كانت تلك الأقاليم جوهر الإبداع وعنصراً مهماً من عناصر الحضارة والتأثير، فلم يقتصر تأثيرها على محيطها بل تعداها إلى أن وصل أرجاء العالم، وما زالت الدنيا ترى شواهدها واضحة تسرد التاريخ بمراحله. فمنذ بدايتها قبل آلاف السنين ولغاية يومنا هذا، وهي تقدم النفائس للبشرية عبر أجيال متلاحقة، ومنها ما قال عنها المؤرخ المسلم ياقوت الحموي صاحب البدائع في كتابه معجم البلدان: إنه لا يعلم أنه رأى مدينة أعظم منها ولا أكبر.

أكثر مالا ولا أحسن أحوالا، إنها أسطورة العلم والفرادة والجمال. وكما تسمى بخيوة كانت تسمى منذ القدم بخوارزم. كثيرة هي الأقاليم التي تبدأ قصتها في تلك الحقبة، في حقبة العصر الحجري القديم، إلا أن اشتراكها في التأثير الحضاري يبدو محصوراً في بعضها. فخوارزم قد استقبلت هذا التأثير من بلاد ما وراء النهر عبر بلدان البحر الأبيض المتوسط، وقبل 4000 عام قبل الميلاد وجدت على أرضها بوادر حضارة هندية أوروبية، وكان من أقدم من سكنها شعب الساكا الذين تشير إليهم النصوص الإغريقية بأنهم شعوب من البدو الرحل، قدموا من أوروبا الشرقية واستوطنوا تلك المناطق في قارة آسيا، وتمت تسميتهم بالسكيثيين. كان شعب الساكا كما تذكر المصادر التاريخية أول من أسس للتنظيم الحكومي. ولأهمية هذا الإقليم سيطرت عليه الإمبراطورية الأخمينية، وكانت بها مملكة مستقلة في عهد الإسكندر المقدوني، أطلق عليها اسم تشوارسمي. وقد تم تحوير هذه الكلمة إلى أن أصبح العرب يطلقون عليها اسم خوارزم. وفي أرشيفات أسرة تانغ الحاكمة في الصين يروي المؤرخون الصينيون رحلة تجار منطقة خوارزم الذين سافروا إلى المناطق والأقاليم البعيدة بعرباتهم المزينة التي تجرها الثيران. ويعتقد أن طريقة النقل هذه هي خاصية مميزة لمنطقة خوارزم. وتحين لحظة التحول التاريخي الذي على إثره تتصدر التاريخ بجدارة، حين يفتح خوارزم القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي في عهد الدولة الأموية في القرن 1996، وتحديداً عام 93 للهجرة، حين أتم فتح بلاد ما وراء النهر. وقد كان فتحها بناء على طلب ملكها الذي استولى شقيقه الأصغر منه على حكم خوارزم، وفعل فيها وفي أهلها الأفاعيل، ولم يكن أخوه الملك قادرا على الحد من تصرفاته التي كادت أن تودي بخوارزم وتذهب بخضرائها. فاتفق مع القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي على خطة محكمة عادت على إثرها خوارزم إلى الملك، وفتحت خوارزم للمسلمين أبوابها، وولى قتيبة عليها أخاه عبد الرحمن بن مسلم الباهلي ليبدأ عصر الدولة الإسلامية في خوارزم التي كانت تتبع من الناحية المركزية إقليم خراسان. فكان قتيبة بن مسلم من مرو في خراسان يرسل إلى خوارزم الولاة من العرب. وظلت خوارزم في أواخر الدولة الأموية تحت حكم الأمراء الذين يتم تعيينهم من والي العراق، إلى أنه في تلك الفترة كان اهتمامهم منصباً على الحفاظ على النفوذ وتكريس السلطة وجباية الضرائب من الناس. وبقي الحال على ذلك إلى حين سقوط الدولة الأموية وصعود نجم العباسيين على أنقاضها، فانتقلت بذلك إلى عهدة الدول التي كانت تعترف بالدولة العباسية دولة مركزية، بينما تتمتع تلك الدول بسلطة ذاتية. فكانت خوارزم في عهدة الدولة الطاهرية مدة نصف قرن من الزمان كان الخوارزميون يشكلون جزءاً كبيراً من جيشها، إلا أن من جاء بعدهم لم يستطع أن يدخل خوارزم في نفوذه، حتى جاءت حقبة السامانيين الذين سيطروا على خوارزم وما حولها في أقاليم ما وراء النهر.

0: حقبة السامانيين شهدت خوارزم ازدهاراً طال مختلف مناحي الحياة، ويظهر ذلك في الزراعة والصناعة والتجارة، كما كانت خوارزم قاعدة تنطلق منها الجيوش السامانية لمد سلطة الدولة ونشر الإسلام بين الناس. تعاقب على حكم خوارزم عدد من السلالات الحاكمة، منهم حكام إمارة كاث ومنهم حكام إمارة كركانج، وصولاً إلى بسط نفوذ الدولة الغزنوية على خوارزم. وكان من يتولى حكم خوارزم من تلك الأسر يلقب بخوارزم شاه، هذا اللقب الذي يستمر لغاية حكم الشاهات في الدولة الخوارزمية التي أعقبت حكم السلاجقة. وكانت خوارزم في عهدهم أطول فترة بين السلالات التي حكمتها في السابق، وازدادت قوة ونفوذا وازدهارا، وتزول الدول بارتكاب أخطاء تاريخية لا تغتفر. تزامنت فترة الدولة الخوارزمية القوية مع الغزو المغولي بقيادة جنكيز خان، الذي كان يبدي حسن النوايا لولا التحدي الصارخ من قبل السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد حين اعتدى على الأعراف الدولية التي تعارف عليها الناس منذ القدم، وقتل سفراء جنكيز خان الذين قدموا له طالبين تسليم واليه الذي اعتدى بتهوره على سفراء المغول إلى الخوارزميين. ونتيجة لذلك اكتسحت جحافل المغول أرض خوارزم وصولاً إلى إسقاط الدولة العباسية، ثم انتقلت سلطة خوارزم إلى أكثر من سلالة حاكمة. فبعد غزو المغول ألحقت خوارزم بخانية بخارى، ليبدأ عهد الخانات ما بين ازدهار وانحدار، حتى ألغي نظام الخانية بداية القرن العشرين، لتدخل خوارزم في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره واستقلالها لتكون إحدى المدن الرئيسية لجمهورية أوزبكستان. كانت خوارزم في ذلك الزمن مملكة الجمال والفنون والعلوم، فكما اشتهرت بمبانيها الشامخة العظيمة في فخامتها وحصانتها، فقد خرج منها العلماء الأفذاذ في شتى العلوم، ولعل من أشهرهم من يدين له المخترعون والمكتشفون إلى يومنا هذا فيما يسمى بالخوارزميات، وهو العالم أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، الذي سبر أغوار العلوم كسائر علماء المسلمين الذين خرجوا من هذه الأرض وعمروها وأضافوا للبشرية حتى يغيروا وجه التاريخ. وعند طرابلس الشام يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

دمي معي يجري من كثر فيضه ما يحد حد هوا في دمي معي يجري يجري من كثر فيضه ما يحد حد من كثر فيضه ما يحد حد هي اللي زرعت الود في صدري حرام بعد الود

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم فجر، عمرها 15 سنة. فجر كانت الشكوى مالتها ان هي طبعا كلها تعبانة، مرهقة، ما تركز في المدرسة وكلها تبغي تنام. طبعا سبب الزيارة انهم يبون يسوون لها تحاليل دم للتأكد ان فحوصاتها تكون طبيعية، انه ما يكون عندها فقر دم، ما يكون عندها نقص في بعض المواد الغذائية، ما يكون عندها ايضا نقص في فيتامين د. فبأخذ التاريخ الطبي، بأخذ الأسئلة، سألناها بعض الأسئلة، تبين أن فجر لاحظت من خلال الفترة الزمنية الأخيرة أن وزنها قاعد يزيد. وفي بعض الصديقات قالوا لها وزنك زاد، ليش وزنك زاد؟ فطبعا في هالعمر، عمر 15 سنة، أهم شيء عندهم الإيمج، أهم شيء عندهم الشيب. فصارت فجر ما تأكل الوجبات الأساسية، خايفة من زيادة الوزن. طبعا بالفحص تبين عندها جفاف، تبين عندها سوء في التغذية، فتم تحويلها لأخصائية التغذية اللي عن طريق هذه الأخصائية أعطاها بعض النظام الغذائي المتكامل من غير أي حرمان. تم شرح لفجر، بينا لها اللي هو الأكسبتنس، القبول، قبول الوزن، التقبل، على أساس ما تكون هناك أي ردة فعل مثل ردة الفعل اللي صادتها والحرمان. الحمد لله فجر تقبلت أن هي بالرياضة ممكن ينزل وزنها، بالنظام المتكامل اللي ما في أي حرمان ممكن أن ينزل وزنها، وليس بالحرمان من جميع الوجبات الغذائية الأساسية والرئيسية. فالحمد لله فجر رجعت بنشاط للمدرسة، رجعت بتركيز، مستواها وتحصيلها العلمي زاد والحمد لله. ومشكلة فجر ترى تتكرر عند في كثير من البنات عندهم يواجهون هذه المشكلة. فنتمنى أن يكون الرجيم اللي بيتخذونه لتنزيل الوزن يكون رجيم متكامل، ما في حرمان، أخذ العناصر الغذائية الرئيسية مع عمل الرياضة، اللي بالفعل الرياضة أيضا المفروض ما يكون منها أي خوف، لأن هي ما بتضعف، بالعكس الرياضة حق اللي عندهم نزول في الوزن بتزيد من وزنهم، لأن هناك بيصير بناء للعضلات. أتمنى الصحة والسلامة للجميع.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولد عام 1000

1872 وتوفي عام 1942 للميلاد. تولى حكم البحرين منذ وفاة أبيه عيسى بن علي آل خليفة عام 1932 للميلاد. عرف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بكرمه وفروسيته، ورباه والده عند أجل العلماء. في عهده عين أول مستشار للحكومة وهو تشارلز بلغريف، وذلك عام 1926 للميلاد، في دائرة سميت بمستشارية حكومة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حبا.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط، مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً، بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

0: معلومة علشانك.
1: إذا كنت تعاني من أرق قبل النوم وما تقدر تنام لساعات متواصلة، هذه بعض النصايح حاول أنك تتبعها. أولاً، حاول أنك تحدد وقت لنومك ووقت استيقاظك.

ثقافك بطريقة تتناسب مع وضعك ووضع حياتك. يمكن تواجه صعوبة في البداية، ولكن مع الوقت بتتعود وبيقل الأرق. ثانياً، حافظ على نشاطك الرياضي بشكل مستمر، لأن هالشيء يقلل من التوتر ويقلل من الأرق. ثالثاً، تجنب القيلولة الطويلة قدر الإمكان، وأيضاً تجنب شرب القهوة أو أي شيء يحتوي على الكافيين من بعد العصرية. وآخر شيء، تجنب أنك تاكل وجبة دسمة قبل النوم، لأن هالشيء بيساهم بشكل مباشر في أنك تنام نومة خفيفة.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة النصيحة لكتاب الله وما يترتب عليها من سيادة الأخلاق الحميدة والمحمودة بما يصلح البشرية. واليوم نتعرف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليها أيضا من سيادة الأخلاق العظيمة التي جسدها المصطفى صلى الله عليه وسلم واقعا في حياة الناس. فلقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية خصوصا والبشرية عموما بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تلا عليهم آيات الله وعلمهم الكتاب والحكمة وأتم الله به محاسن الأخلاق. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الوقت نفسه فإن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أنفسنا ومن أنفسنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه

0: وبالرحمة والعطف على الأمة، وحريص على نفعها في الدنيا والآخرة، ومن حرصه عليهم تعليمه وتعلمه الخلق العظيم لأمته. من هنا وجب على كل مسلم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بحبه وإحياء سنته بتعليمها وتعلمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبة آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته وانتشار علومه ونشرها ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام هي محبته حبا يفوق محبة النفس والأهل والولد والناس أجمعين. فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وتكون النصيحة له صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في العبادات والمعاملات وفي نشر الدعوة والعمل على قوة المسلمين والأخذ والعطاء والحب والبغض وفعل أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلنا ذلك لكانت أخلاقنا تجسيدا عمليا لأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولاختفت من حياتنا الخيانة والابتداع والأذى والاحتكار والإرهاب والإعوجاج والإفك وانتهاك الحرمات والبغي والتبرج والتخلف عن الجهاد والتطير والتهاون والجدال والمراء والجهل والحسد والحقد والخبث وسوء الخلق والظلم والغش والغلو وقطيعة الرحم والكبر والعجب والكذب واللؤم والنفاق والنميمة وغير ذلك. كل هذه الأخلاق الذميمة تختفي بالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحل محلها الأخلاق العظيمة التي أمرنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.